ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في الأوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار مع أميرة. صباح الخير ويكند.
1: يصبح الخير يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم. اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، وتوا الستة متاع الصباح والوقت يجري. ما انتم اقعدوا معنا على الأولى مزيكا فام، معكم ميرا في صباح الخير ويكاند، ومعنا كل الفريق، رفيق السعداني، كريمة سنوسي، كل الزملاء موجودين معنا ومع بعضنا. إن شاء الله صبحية كاملة. يا مع ثبتني بزينك نبدأها ويغنيها الفنان الكبير الهادي جويني. أنا شنقولكم وقولكم نهاركم طيب، نهاركم أحلى، إن شاء الله يا ربي بالأمطار والغيث النافع.

0: الستة وستة وعشرين دقيقة. نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند. يلا ناخذوا فكرة على حويل طقسنا. بالنسبة لتوقعات جوية لليوم السبت 12 سبتمبر 2026، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر الوسط الغربي ومحليا الجنوب. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، الحرارة تتواصل في انخفاض، تتراوح القصوى ما بين 23 و 28 درجة بالشمال، والمرتفعات ما بين 30 و 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي، وما بين 36 و 41 درجة ببقية الجنوب. تذكركم اللي ساعتنا جاية عنا موعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي، انكلموا ويعطونا كل المعلومات والتفاصيل على تطورات طقسنا.
1: ميديو صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام

0: 6:57 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور, نسلموا على كل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند. ساعتنا جاية عنا فيها موعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي, ناخذ فكرة على حوال الطقس, وعنا زدة دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم, ناخذ حوال ناخذ فكرة على حوال زدة الكواكب والأبراج. نجيو للموسيقى, خدني حبيبي تغنيها الجميلة الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: صباح الخير ويكاند, البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي, ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غالا, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام, حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد, سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة, وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديد بالمتلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى, صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور, العالم بنيديك مع ياس الغربي, واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند, وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس, وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم, حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس, ريكاب سبور, سامدي سبور, فرام سبور, حيدر الشارني, اسكندر ابراهيم, ماكلوني, فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت, أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف, تسمع, تضحك, ناقش, تعيش الحكاية, كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: راديو موزايك فم تونس. الأخبار,
0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الشؤون الدينية تنطلق في الإعلان عن قائمة المعنيين بأداء فريضة الحج للموسم القادم, مضيفة أنه سيتم فتح باب الاعتراض على امتداد 7 أيام. والوزارة تبين أنه سيتم إصدار القائمات النهائية للمعنيين بأداء مناسك الحج بداية من 3 نوفمبر المقبل, والإعلان عن التسعيرة في 5 نوفمبر, على أن تكون أول رحلة إلى البقاع المقدسة في 26 أفريل. عضو المجلس الوطني لنقابة التونسية للفلاحين عماد الوعذور يدعو البنوك ومؤسسات التمويل الصغرى إلى توفير القروض الموسمية لفائدة الفلاحين في وقت مبكر, خاصة أن الفلاح يحتاج إلى التمويل منذ مرحلة الحراثة مرورا باقتناء البذور والأسمدة وصولا إلى بقية العمليات الزراعية. والمتحدث يؤكد أن الأمطار الأخيرة تمثل بشائر إيجابية للفلاحين ويمكن أن تشجعهم على الانطلاق في عمليات الحراثة والبذر.
3: مشكلة التمويل, تعرف اللي الموسم الفارط كان صعيب برشا على الفلاحة, المردودية ما كانتش كبيرة. نعرفوا اللي تونس جمعت ما يقارب 11.7 مليون قنطار بمعدل متاع إنتاج ما يفوقش 15 قنطار الهكتار, وهذا يعتبر حاجة ضعيفة وضعيفة برشا. دونك اليوم الفلاحة في تمويل الموسم يلزم تدخل كل المؤسسات الكبرى والصغرى للتمويل, من بنوك من مؤسسات تمويل صغرى, باش تمد القروض الموسمية الفلاحة على بكري, خاطر اليوم الفلاح بالحق يعني تعب برشا الموسم الفارط وما حققش فيه أرباح كبيرة اللي باش تجعله يخدم على الحراثة بعد ما ربي من علينا بالأمطار الأخيرة اللي تعتبر بشيء خير باش يقدم في الموسم نتاعو الزراعي الحالي 2026-2027.
0: في شأن دولي, الحوثيون يستكملون سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر, في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. والحوثيون يؤكدون أن الملاحة ستكون آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية. السعودية تغلق خط أنابيبها الذي يربط بين الشرق والغرب بعد أن تعرض هذا الخط الخط الحيوي لنقل النفط لهجوم جوي في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. وكالة الطاقة الدولية تحذر من تفاقم النقص في إمدادات النفط العالمية خلال العام الحالي، في وقت تواصل فيه أسعار الخام والوقود ارتفاعها الحاد بفعل اضطراب تدفقات النفط في الشرق الأوسط. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا. في صباح الخير ويكاند.
2: الأولى في تونس.
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 نص نهار

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند.
1: السبعة وثلاثة وعشرين دقيقة، جعنا لكم يسبح الخير يسبح النور. يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا.
2: عروض العودة المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة، اكتشفوهم على عزيزة بوانتيين. إن شاء الله عودة ميمونة لصغيراتنا الكل. امشي لعزيزة.
1: سرحان رحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح النور.
3: نهارك زين ميرا، مرحبا بك هذا الصباح.
1: مرحبا مرحبا. يسألوا على الطقس، الطقس هكا ولا ليه الأمطار؟
3: معناها تسألوا تحديدا على الأمطار،
1: هذا هو.
3: حطيتوا لي الحرارة تراجعت بالبيه، معناها
1: الحمد لله
3: الأجواء وليت منسمة بالبيه، حتى أثناء الليل يعني تقريبا استغنينا عن المكيف.
1: أيه
3: وهذا مهم جدا.
1: أيه
3: بداية سبتمبر هذه السنة تختلف على السنة الفارطة بكثير.
1: أيوة
3: خاطر على ما نتذكر السنة الفارطة بداية سبتمبر لم تكن ممطرة بهذه الطريقة التي سجلناها في بداية هذا الخريف.
1: أيه
3: أرقام طيبة صحيح. 48 ساعة الفارطة شملت أساسا يوم الخميس إلى الجمعة، شملت أساسا مناطق الشمال، كمية كانت طيبة للغاية. وبعد هذا قاعدين نسجلوا في كميات هامة من الأمطار على غرار 24 ساعة الفارطة تحديدا بولايتي الكيف والقصرين. على كمية بالكيف كانت 32 مليمتر بقلعة سنان و 31 بحيدرة عفوا من ولاية القصرين. باقي الأماكن راهو نزلت فيها من الأمطار باش ما ننكروش صحيح، ولكن محلة السحب الرعدية وعطت كميات أقل بكثير من التي سجلناها في هذه الولايات. اليوم إن شاء الله لنا موعد أيضا مع نزول التساقطات. الأمطار الحمد لله موجودة،
1: الحمد لله.
3: تكون مؤقتة الرعدية أحيانا غزيرة بالشمال.

0: ومن القطاع الشرقي بالجنوب، لكن في الحقيقة اليوم قوية نسبيا إلى محلين قوية قرب السواحل وبالجنوب. هذه الرياح تنجم تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية نتيجة الرياح الرملية اللي تنجم تصير خاصة في ولايتي توزر وقبلي. الحرارة كما أشرت في انخفاض اليوم القصوى ظهرا ما بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات. مناطق الشمال قاعدة تسجل في أرقام يعني تعتبر خريفية، يعني مقارنة بالفترة السابقة مازلنا كي خرجنا من أوت، ولكن فجأة يعني تكون في انحدار متسارع هذه الأرقام الحمد لله بين 30 و35 بالوسط والجنوب الشرقي. وفي الحقيقة الجنوب الغربي نعرف الأرقام تكون فيه أكثر شوية من باقي الجهات ما بين 36 و41. نهاية الأسبوع غدوة ما زالت الوضعية ملائمة لنزول الأمطار سواء بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، تكون محليا رعدية الحمد لله. بداية الأسبوع كذلك الثلاثاء تقريبا المدى القريب أو المتوسط موجود فيه اللون الأزرق في الخريطة التونسية، وهذا يخلينا متفائلين بموسم فلاحي إن شاء الله يكون واعد من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني نكون حريصين جدا في متابعة المعلومة الجوية خاصة عندما تتعلق الأمور بالسحب الرعدية والوضعيات الجوية الدقيقة. إن شاء الله تكون أمطار خير، مبعث تفاؤل دون خسائر مادية وبشرية. إن شاء الله الخريف هذه السنة نسينا في صيف كان استثنائي، وإن شاء الله ربي ما يعودوش علينا. إن شاء الله الأمطار هي اللي تنسينا وتخلينا متفائلين إن شاء الله في بداية هذا الموسم
1: إن شاء الله. نشكرك باشا السرحان رحالي، كنت معانا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. توا 7:27 دقيقة تسمع في صباح الخير فيكاند ميتيو. عروض العودة المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة، اكتشفوهم على عزيزة بوانتيين. إن شاء الله عودة ميمونة لصغيراتنا الكل. امشي
2: لعزيزة صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت مسة النص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند.
3: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
2: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: السابعة و42 دقيقة. يسبح الخير يسبح النور. تسمع في سبح الخير فيكاند خلطة فطومة، نسمعها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الإيجابية ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. أول أخبارنا باش نبدأوها مع برج ناري اللي هو برج الحمل. مبلغ صغير وإلا كبير ينجم يدخلك في وقت ما كنتش متوقعه. كيف كيف زاد عن الثور، فما رزق الحمد لله يا ربي، خلينا نقوله رزق ثابت قدامه، كأما يلزمك شوية صبر باش تشوف النتيجة. الجوزي عندك تليفون وإلا هكا مساج ينجم يكون وراها فرصة مالية. والسرطان كيف كيف زاد، فما هكا مبلغ مالي كنت فاقد الأمل فيه ينجم يرجع يتحرك. الأسد تعبك باش يبان في الجيب، مجهودك ماشي هكاك ماهوش، خلينا نقوله يا ميرا ماهوش ماشي على الفاضي. العذراء فما فرصة دخل إضافي تنجم تظهر قدامك بطريقة بسيطة. وانت يا ميزان وضعيتك العاطفية كيف كيف زاد المالية باش تبدأ تتحسن بعد فترة الحقيقة كانت مصاريف وفيها شوية ضغط. العقرب كيف كيف زاد الفترة هذه باش تكون كلها اتصالات إيجابية. عنا زيد القوس ببرزق جديد ينجم يتحل إذا ما خفتش من التغيير. وكان على الجدي هو الشهر هذا شهرك، نتيجة تعب قديم الحمد لله يا ربي بديت تبين والفلوس قريبة أكثر من اللي تتصور. الدلو فما فكرة عندك تنجم تتحول الحاجة مربوحة إذا تخدم عليها. ونكملوا نحن مع برج الحوت، فما انفراجة مالية كيف كيف زيد، فما انفراجة عاطفية تخليك تقول الحمد لله الحمد لله جت في وقتها.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند.
4: الباكالوريتو مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
5: باللي رجعت الفاك بالمفيف الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا المفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
7: اريدو طور عالمك.
2: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك FM.

0: سوليتودنا غنتها لاورا باوزيني. يصبح الخير يصبح النور توا 7:58 دقيقة وانتم تسمعوا في صباح الخير فيكاند واحنا خلطنا ساعتنا الثالثة نبدوها مع زميلنا احمد عديلة نسمعوا في سبور اكسبريس عندنا فقرتنا زدة كرياسيون تونيزيان نجيو للموسيقى البلبل عبد الحليم حافظ يغني لنا الحلوة يلا نخليكم مع الحلوة زدة هي علش ليه زميلتنا خولة الكامي في الاخبار واحنا نرجعو لكم
1: صباح الخير ويكاند
2: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين هذاك علاش في سقراط سكول أولويتنا نكون التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر ويثق ومطمئن للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على سقراط سكول .tn ولا على 98-665-969 سقراط سكول سيرتيفيه ISO 21001 كونفورم و نورم انترناسيونال
3: كوكو كوكو وحده في الكادوات كان يباكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغنطري نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون نكونكتي نعود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
5: مع أريدو في الغنطري قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
6: أريدو طور عالمك
7: راديو موزيك فم تونس الأخبار
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تعلن انتهاء عملية ترسيم التلاميذ في منظومة الحياة المدرسية بعد إتمام كافة التلاميذ عملية التسجيل بنسبة 100% والبالغ عددهم 2.1 مليون فيما بلغ عدد التلاميذ الذين دفعوا معاليم التسجيل 2,014,000 بنسبة تقدم بلغت 96% وذلك إلى حدود الأمس. من المنتظر أن يسجل النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال الموسم الدراسي الجديد ارتفاعا بحوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة مقارنة بالموسم المنقضي إلى جانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13% وفق ما أفادت به وزارة النقل. رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبار يعلن أن المكتب التنفيذي للنقابة بصدد التشاور مع هياكل وقواعد المهنة حول ضبط موعد تنفيذ إضراب عام في القطاع الإعلامي مشددا على أن موعد إعلان وتنفيذ هذا الإضراب سيكون قريبا. قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة المتعهد بملف قضية شبهات الفساد في التدفقات المالية لأسطول الصمود يقرر تمديد فترة الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية في حق عدد من الموقوفين على ذمة هذا الملف وهم وائل نوار وغسان الهنشيري ونبيل الشنوفي وغسان البغديري. دوليا صحيفة غارديان البريطانية تؤكد تصاعد المخاوف الغربية من عمليات روسية محتملة تستهدف كابلات الاتصالات البحرية خصوصا في منطقة القطب الشمالي وسط اتهامات باختبار تقنيات سرية لأعمال تخريب تحت الماء. صحيفة فاينانشال تايمز تؤكد أن الولايات المتحدة طلبت من ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان توفير الحماية العسكرية لها وذلك بعد أن صعدت إيران من هجماتها على السفن التي تبحر ليلا. الجيش اللبناني يوقف أحد أقرباء الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بالإضافة إلى نجل تاجر مخدرات لبناني كان برفقته. وحسب وكالة فرانس بريس فإن الجيش أوقف 3 أشخاص بينهم ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد أثناء تعاطيهم المخدرات في منطقة البقاع بشرق لبنان. لبنان. بيانات حكومية تظهر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 7000 حالة. قطار يقل نحو 200 راكب خرج عن مساره في شمال غرب فرنسا ما أدى أمس إلى إصابة 44 شخصا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عديلة في سبور إكسبرس.
7: الأولى في تونس.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
5: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
6: أريدو طور عالمك.
9: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في اولى نشراتنا الرياضيه. بعد شوي شحكيو على تصريح الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي لمونة السيري، بشحكيو على بطوله الرابطه المحترفه الاولى، لكن البدايه بالمسابقات الافريقيه. الموعد اليوم مع اياب الدور التمهيدي الاول من رابطه الابطال الافريقيه، الدفعه الثانيه من مباريات النادي الافريقي، وجهه اليوم العشيه في مامادو كوناتي، ملعب مامادو كوناتي في باماكو. الجوليبال مالي الماتش الخامسه متاع العشيه. ما ثمش برشا تغييرات منتظر على تشكيله النادي الافريقي، باستثناء بوتيتر يمكن ثم تغيير على مستوى خط الدفاع، بما أنه ثم لاعبيه ما شاركوش في المباراة الأولى ينجموا يكونوا أساسيين في المباراة الثانية. نحكيو على مستوى خط الدفاع بالطبيعة إذا كان ثم تغييرات أخرى تنكتشفوها مع بعضنا في قادم المواعيد. ماتش خمسة متاع العشية والذهاب كان انتهى للنادي الإفريقي، عنده أفونتاج ربح واحد بلاش. في كأس الكونفدرالية الإفريقية ترجي رياضي جرجيس يلعب اليوم زاد الستة متاع العشية في سيدار سنغور مباراة الإياب ضد يامبرز السنغالي. ثم تغييرات باركونتر في ترجي جرجيس ومؤكدة خاصة على مستوى الخطة التكتيكية. ترجي جرجيس يلعب بالمريول الأبيض والذهاب، كانوا فيه 3-1 للترجي رياضي جرجيس أمام يامبرز السنغالي في ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية. غدو الستة متاع العشية نادي رياضي الصفاقسي يلعب ضد شوتينغ ستارز في طيب المهيري. الماتش الاولاني كان انتهى لشوتينغ ستارز واحد بلاش، وهنا زاد ثم تغييرات على مستوى الخطه التكتيكيه، بما انه نعرفوا الاسماء بالطبيعه في كامل مواعيدنا الرياضيه ان شاء الله يوم العشيه في ريكاب سبور او سامدي سبور. بما انه تقريبا مش يلعب اربع مدافعين، مش يدخل على خطه 3-5-2، وهكا باش يولي حمزه المثلوثي في خط الفلاكس هو وحبشية منتظر إلا إذا كان ثم تغييرات أخرى. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن البارح عن انتداب اللاعب لؤي تراعي في شكل إعارة قادما من الوحدة الإماراتية. اليوم الدفعة الأولى من مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. الماتشات كل الأربعة متاع العشية في عبدالعزيز الشتيوي مستقبل رياضي بالمرسى يستقبل النجم الرياضي الساحلي. يظفر الماتش هذا باسم بعيد وأميل الفقاير باش يكون حكم فار. في حمام سوسة أمل الرياضي بحمام سوسة يلعب ضد ستاد تونيزيا. خد قويدي يظفر الماتش هذا ودرصاف الجنواتي في الفار. في بن جنات بالمنستير اتحاد رياضي المنستير يلعب ضد اتحاد رياضي بن قردان وهيثم جيرات في الفار. غدوة الدفعة الثانية ثلاثة مباريات، الشباب الرياضي بالعمران تلعب ضد نجم متلوي في شادي زويتن. في حمام لام فنادي الرياضي بحمام لام في واجهة ترجي رياضي تونسي. في الجمعة الكميتي الأولمبي البيجي يلعب ضد التقدم الرياضي بسقيف دير. ماتشات كل الأربعة متاع العشية. الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي المنستيري علي البحوري عمل البارح تصريحات الصفحة الرسمية حكى فيها على المنع من الانتداب في كرة السلة وفي كرة القدم. دوب كرة القدم رفع المنع من الانتداب وقت يتم تسجيل الملاعبية جدد. نسمعوا شنو قال.
10: اليوم كما تعرفوا الفيفا راسلت النادي ورفعت منع الانتداب. تحويلات المالية صارت يوم 27 أوت، ولكن صار شوية تعطيلات تقنية إدارية بنكية. نجمنا رفعنا المنع الانتداب قبل ما يوفى الميركاتو باش نأهلوا اللاعبين جدد إن شاء الله بحول الله. غدوة باش يكونوا اللاعبين اللي كانوا ينشطوا في البطولة التونسية عم ناول موجودين في مقابلة غدوة، وإن شاء الله مقابلة جرجيس باش يتأهلوا الانتدابات الكل الأخرين.
9: دونك في مباراة اليوم يحكي معانو فيديو البارح في الليل في ساعة متأخرة تم نشرها باش يتم تأهيل الملاعبين اللي كانوا يلعبوا في الشامبيونات تاع تونس، وماتش الجاي باش يتم تأهيل الملاعبين الآخرين. الانتدابات لحد الآن في الاتحاد الرياضي المنستيري باش يتم إعلان عليها تباعا في الصفحة الرسمية. أحمد بوصيدة، بايرن منويسري، بشير يعقوب، إدريس اليعقوبي، مالك المهري، نور زمان الزموري، وريان بوقديدة. نور زمان الزموري راجع من إعارة. كرة السلة فما برشا مشاكل في الفرع هذايا. بطل تونس هو كما قال بطل تونس تنون دو تويتر يزمو يحل مشاكله. كل قديش عنده مشاكل تعمل مع الانتداب، قديش فلوس. نسمع علي البحوري.
10: فرع كرة السلة اللي استرجع معناتها الفريق العناصر نتاعو الكل رينام حاضرين في التمارين ومشكورين اللاعبين اللي يتفهموا الوضع نتاع النادي وصبروا معناتها ورجعوا يتدربوا رغم اللي عندهم عديد مشاكل مادية. لكن كذلك فما منع الانتداب في فرع كرة السلة اللي هو قريب مبلغ يوصل 500,000 دينار. حقيقة جمهور الاتحاد المصري في الصيف كامل معناتها عاون فريقه خاصة فرع كرة قدم معناتها رينام معناتها موجود. توا فرع كرة السلة محتاجين الجمهور مستير مش مطالب كان بشيخه الاشتراكات نتاعو نتاع فرع كرة السلة. إن شاء الله الجمهور يتفهم الوضع هذا الاستثنائي نتاع النادي وعلى الأقل باش نجم ونرفع منع الانتداب ماذا بينا الاشتراكات الكل نتاع فرع كرة السلة تتباع قبل يوم 26 سبتمبر اللي هو تاريخ انطلاق البطولة.
11: الرابطة الوطنية لكرة قدم محترف عام اجتماعها الدوري الأسبوع هذايا وقررت معقب جمعية الترجي التونسي بخطية مالية قدرها 5000 دينار مع مقابلة دون حضور الجمهور من أجل الأحداث الشاغبة الخطيرة هكا مكتوب في القرار اللي جدت بالمدارج من قبل جماهير الترجي التونسي خلال مقابلة جمعة الفريق بالمستقبل الرياضي بالمرسى نهار 6 سبتمبر. كيف الرابطة المحترفة الأولى والمكتب الرابطة قرر قبول اعتراض النجم الرياضي الساحلي ضد الترجي التونسي بخصوص مشاركة اللاعب محمد يوسف البليلي شكلا ورفضه أصلا وبالتالي إقرار النتيجة الحاصلة على ميدان 3-2 للترجي الرياضي التونسي. خامس لاعب من الرابطة المحترفة الأولى تم دعوته للمنتخب منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي هو إيرينغلي اللي لاعب نجم المتلاوي بكالو عندنا 5 ملاعبية مايل فرنانديز في الكاميرون دافيد روي في الكاميرون منتخب الكاميرون وسام شيرين في منتخب الليبي سايدو خان في منتخب غامبيا وترافيس موتيابا لاعب السي اس اس منتخب أوغندا نزيدو لهم دونك إيرينغلي لاعب نجم المتلاوي اللي باش يكون موجود مع منتخب بلاده منتخب البنين. خارج تونس في البريمير ليج اليوم مباراة 3 أستون فيلا تلعب ضد نوتنغهام فورست ضمن الجولة الرابعة من البريمير ليج بورنموث يلعب ضد برنتفورد في نفس التوقيت مباراة 3 تشيلسي تلعب ضد هال سيتي كيف في نفس التوقيت كريستال بالاس إبسويتش ليفربول يلعب ضد فولهام ثم 5:30 توتنهام تلعب ضد إيفرتون و8 متاع ليز ساندرلاند تواجه أرسنال. في الليغا يمكن أهم مباراة اليوم اللي هي تلعب 8 متاع ليل ريال مدريد يلعب ضد رايو فاليكانو. وفي السيريا جنة كرة قدم جينوا تلعب ضد فروزينوني ماضي ساعتين ثم 5 متاع العشية لاتزيو يلعب ضد الميلان في الأولمبيكو 8 غربوا أتلانتا بيرغامو تلعب ضد كاليري. في البوندسليغا ما ساعتين نص بوروسيا دورتموند تلعب ضد بادربورن و5:30 متاع العشية كولن تلعب ضد فيردي بريمن. ونختموا بالليغان 4:15 ستراسبور موناكو 8 غربوا لوريون فريق منتصر الطالب يواجه تولوز وباري اف سي يلعب 8 غربوا ضد نادي أولمبيك ليون. نشر هذه كل أخبارنا هذه تقال موقعنا موزيكا فان بوانيت خليكم تو مع أميرة وكامل للفريق في صباح الخير ويكاند.
12: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرأ نتكلم في التليفون
13: مع بوليدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرصة لحتى 30 سبتمبر
14: أريدو طور عالمك
15: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك فام.

0: صباح الخير ويكاند. في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
1: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر.
2: رئيس الدولة جاء استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات السينو ملكون ومتكلم بالسيف وكذا يسخيب وشرب. سليم شيبوب نجمش أقول لك أكثر من هكا، إجاري حيد بالعيد. عثمان جنيح احنا نعرفه من اللي هو طالب ولا طالب، ما عنده أصدقاء. وأم كلثوم سكنت في دارنا في دارنا، واليوم بيت واللي سكنت فيها نعيطوا لها بيت أم كلثوم.
3: تم تشويه كأس فريقيا، معناه يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
2: 94 شيبوب موجود، 94 بن علي موجود، 94 هذم الكل موجودين. شفي ما ربحناش، خرجنا من الدور الاول.
4: حمودة بن عمار الرئيس الاسبق للنادي الافريقي والجامعة التونسية لكرة القدم.

0: وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسونس نتاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
2: اريدو طور عالمك.
3: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايكا فام. صباح الخير ويكاند
4: 28 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور يلا خلطنا لفقرتنا كرياسيون تونيزيان.
3: كرياسيون تونيزيان
4: ونرحبوا بضيفتنا اماني الشابي. مرحبا بك يا اماني.
5: السلامه ميرسي بور لانفيتاسيون.
4: مرحبا بك يا للا.
5: عايشك.
4: انت كرياتريس وعامله اون مارك اسمها ايفاي كرياسيون.
5: وي
4: احكي لنا شنو نلقاو فيها ايفاي كرياسيون.
5: بان نصنع بدايه دي زارتيكل اون بيرل.
4: أيوة.
5: سواء لي ساك سواري والا بازيك حتى توزيعات حتى خدمت لي بلاتو اما اكثر مركزه على لي ساك بور لو مومون الى ما يخالف ذلك.
4: الى ان ياتي ما يخالف ذلك نقول لنا المستمعين يدخلوا توا للباج نتاعنا ويشوفوا الخدمه اللي تخدمها اماني الشابي اللي تلقاها في ايفاي كرياسيون. قاعدين نشوفوا توا هكا في الـ في الاستوشيت هذوما هو توا
5: ذي
4: لي ساك يعني دارجه برشا حكيت لي بيرل ولا يعني لا موفا هذه توا
5: هي توا عندها 3 سنين برسك في تونس.
4: اي
5: واش توا اكثر
4: توا اكثر كيف تعلمها تحسها حاجه كومبليكي ماهيش سهله.
5: ملي كي تشوفها كي تشوفها ترى عليها صعيبه مي توا سور يوتيوب كي تشري هكا سلع الكل وتجرب بيديك سافا سا مارش اذا كان انت تحط في مخك وعندك صعبه.
4: انت تعلمت وحدك؟
5: اي فوالا على اليوتيوب شريت السلعه وقلت يلا خليني نجرب خاطر ما نجمش نخدم عند حتى حد نحب نكون صاحبت كيفاش نقولوا فيا ملك روحي فوالا وبديت وكي حسيت روحي سافا يلا لنسيت روحي في السوشيال ميديا.
4: بربي كيف لنسيت روحك خاطر احنا حتى الهدف من الفقره هذه انه نشجعوا الناس ايش بي كل حد يبدا يقول لك هو يوفى مال الجدين تقعد صنعة للدين ما احسنش من صنعة للدين فنحب نشجعوا احنا هكايا الناس باش يبعثوا تدهم مشاريع نتاعهم ويخدموا دوروا زيرو كما نقولوا الناس يعني تصور فلوس وتعيش.
5: بيشوف
4: كيف بديت انت المره الاولى احكي لي
5: هي الحكايه. هي الحكايه مش صعيبه
4: اي
5: انت المهم تبدا بشويه كالبيدجي اللي عندك.
4: البيدجي اللي تبيه قد ايه كما فهمتش
5: الحاجه 120 دينار نزلت كخريطه بجمعه خدمتها في بوتيك
4: أي.
5: يلا قلت اماني كهو خاطر خرجتها كم نرفزه الكل يلا اماني ما عادش تخدم عند حتى حد برا امشي ابدا والبروجي كان في مخي حتى ديجا انا بلاي ليست على اليوتيوب وحتى معايا الفيديو باش نتعلم الكل يعني كل شيء حاضر
4: حاضر
5: جست كالبون تاع باش نبدا ولا وجيت
4: ان شاء الله عليك
5: والحمد لله
4: وقعدت تتعلم هكا وكل
5: جرب اول ساك قعدت برسك فيهم كنا 8 ايام هكا كنحل سكر حل سكر نجرب من فيديو لفيديو شنو الطريقه اللي تكون احسن وبراتيك وتكون يعني الساك مكبوس بالقدي وبيان حتى مرتاح في العين خاطر برشا موجودين في الدومين اما انت باش تكون هكا مميز لازم الساك اللي تخدمه كي يخزله يحس العبد اللي انت عندك ذوق
4: واللي فيه والفينيسيون فينيسيون
5: تبدا به فينيسيون وذوق كي تخزله هكا ترتاح تحسه حاجه محلاها
4: حاجه محلاها. اليوم تخدم وحدك والا فما شكون يخدم معاك؟
5: بور لو مومون وحدي ماما وبابا ساعات يعاونوني والا بنات خالي كيبدا عندي شويه شر
4: ربي يفضلهم ربي يفضلهم. اول بيعه هكا شكون شري من عندك؟
5: اي والله تو نتفكر اسمها انتصار.
4: انتصار
5: نزلت كي هبطت
4: يعطيها الصحه
5: اي وهبطت جوست ساك صورت لهم 8 فيديو تعطيني برك نهبط
4: صحيت
5: جات هي قلت لها راني نزلت كي بديت قالت لي اللي نحب نشجعك وما نعرفهاش
4: محليهم العبيد
5: وما عنديش ميم با معناها لا امبلاج لا ديك حد شيء حد شيء عندي ساك في الدار حطيت لها فيه الساك اللي خدمته لها وسلفت الفلوس اللي من عند بابا اللي هو 35 دينار مش خدمت لها الساك وهكاك وبدات هكاك والحمد لله
4: والحمد لله معناها اللي يسعى ويقدم كما قلت انت العبد لازم يتشجع ويصدق
5: تقعدش تستنى لين تلم بجي كبير باش تبدا
4: بجي كبير

0: حاجة الأغلى حاجة.
1: بيشوف ما فهمش أرخص وأغلى.
0: أي.
1: حسب الماتير وحسب كبر الساك.
0: أي.
1: حسب الماتير وحسب كبر الساك. سواء صغير مثلا تلقى إذا كان ماتير واحدة مخدومة نقول إحنا بالبيرل تلقى 55 فما حتى تلقى 40.
0: أي.
1: مش كيما ساك متاع الصغار يعني. أي. دي زنفون مش كيما ساك كبير سواري مخدوم بالفري كريستال يوصل حتى 160 180 يوصل حتى 250 فهمت.
0: أي.
1: انت زاد أول وقت مثلا. أي. الفري كريستال ياسر يتعب في اليد. دونك سي سور كو تقعد على نهارين اقل حاجه تخدمه فهمتني. دونك سي سور كي باش تبيع بالغالي
0: اي به. وين نلقاوك احنا على مواقع التواصل؟
1: هي موجوده بارتو. فيسبوك انستغرام والا تيك توك.
0: مكتوبه ايفي كرياسيون.
1: ايفي كرياسيون فوالا.
0: تعمل ليفريزون كان حد يطلب منك؟
1: وي وي موجود حتى نبعث حتى خارج تونس.
0: حتى خارج تونس يعني ان شاء الله تولي انترناسيونال. ان شاء الله ربي يجيب لك القسم.
1: عايش
0: ان شاء الله مفتوحه هكا قدامك. ميرسي
1: بوكو. عايش
0: ربي يفضلك كمان يا شيخ. بنورتنا يا لالا. نذكر مستمعينا ولا مارك اسمها ايفي كرياسيون تلقاها موجوده على كامل مواقع التواصل الاجتماعي.
1: وي.
0: انستغرام.
1: وي.
0: فيسبوك وتيك توك.
1: فوالا
0: نورتنا يا لالا.
1: عايشك.
0: يلا نرجعوا لكم.
2: كرياسيون تونسيان صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 ونص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند. هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو طور عالمك. صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 ونص نهار على موزايك فام.

0: صباح الخير ويكاند.
1: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي تنحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
3: اريدو طور عالمك
4: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر
5: رئيس الدولة جاء استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات السينو ملاكوين ومتكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش اقول لك اكثر من هكا الجاري حيد بالعيد وثمان جنيح نعرفه من اللي هو طالب وانا طالب عنده واصدقائه وأم كلثوم سكنت في دارنا في دارنا واليوم بيت واللي سكنت فيها نعيطوا لها بيت أم كلثوم
6: تم تشويه كأس فريق وانا يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
5: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي ما ربحناش خرجنا من الدور الاول
7: حمودة بن عمار الرئيس الاسبق للنادي الافريقي والجامعة التونسية لكرة القدم
8: نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي
9: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
10: الغونتخي مشكل للقراية الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر يعود 99 دينار و 900
9: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
10: عندك أورانج
0: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام صباح الخير ويكاند
11: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: آخر ويكند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكند.
1: صباح الخير ويكاند معاكم انتوما توا 8:57 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور, نسلموا على كل مستمعينا أينما كنتم في تونس وإلا خارج الوطن. نشكركم برشا على الاستماع, على التفاعل متاعكم, زادة على الباج متاعنا موزايك فام, وعنا زد الباج متاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايك فام. أي سيدي شعنا ساعتنا الرابعة, عنا نقطة قانونية مع الأستاذ الحسين لقرم, وعنا زادة أصواتكم نسمعوا في صندوق عجب ديما نفكركم في النومر ونقولكم النمره هو 71 113 13. انتم كلمونا واحنا نوصلوا لكم اصواتكم. نجيو للموسيقى, حسين الجسمي يغني لنا اما براوة. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
0: صباح الخير ويكاند.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون, نخرج نتكلم في التليفون, نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون, نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون, نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي, قول ألو واربح كادو, خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور

0: مصريات ديو سبور عيش غرامك لايف
1: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
2: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار
1: ما لفيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات
2: عندك أورانج.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. شبكة CNN الأمريكية تسلط الضوء في مقال نشرته على موقعها على الإنترنت على المفارقة التي يعيشها قطاع زيت الزيتون في تونس فيما يتعلق بترويجه خارج البلاد دون وجود اسم تونس على العبوات. المقال يشير إلى أن تونس التي تعد من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم واحتلت المرتبة الثانية عالميا خلال الموسم الماضي بعد إسبانيا، تم بيع 86% من صادراتها في الموسم الماضي من زيت الزيتون بكميات سائبة خاصة إلى إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، أين يعبأ ويمزج في الغالب بزيوت محلية ثم يسوق دون إبراز واضح لمصدره التونسي. وترى شبكة CNN أن هذا النموذج جعل تونس تعامل كمورد للمواد الأولية منخفضة السعر رغم جودة إنتاجها. والمقال يتطرق أيضا إلى فارق السعر بين زيت الزيتون التونسي الذي يباع سائبا بأسعار زهيدة مقابل ارتفاع السعر بعد تعليبه من قبل الشركات الأجنبية، حيث وصل سعر إحدى العلامات إلى 34 دولارا للخمسين سنتيلتر من زيت الزيتون التونسي. معتمدية غمراس من ولاية تطاوين تشهد دخول بئر كحيل 12 حيز الاستغلال، وذلك بعد استكمال الأشغال التي قدرت بكلفة 280 ألف دينار بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، ومد ووضع 1200 متر من القنوات بكلفة تناهز 370 ألف دينار بتمويل ذاتي من شركة السوند. وولي تطاوين يؤكد أن هذه البئر ستمكن من تقليص الفجوة بين الموارد المتاحة والحاجيات بعد أن كانت المنطقة تعاني عجزا فاق 40% قبل سنتين لتصبح حاليا دون 6%، بما يقلص من حدوث اضطرابات في التزود أثناء فترة الذروة وفي المناطق العليا بمعتمدية غمراسن. دوليا، الحوثيون يستكملون سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. والحوثيون يؤكدون أن الملاحة ستكون آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية. وزارة الخارجية السعودية تقول إن خط أنابيب شرق غرب استهدف بعدة مسيرات قادمة من العراق في هجمات خلفت إصابات بشرية، وذلك بعدما أعلن مسؤول بوزارة الطاقة السعودية أن الخط أوقف احترازيا بعد الاستهداف. وزارة الخارجية الفرنسية تدعو إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي السورية مبدية دعمها لتوقيع اتفاق أمني بين سوريا والاحتلال الصهيوني. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكند.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل نهار سبت من 6 نص نهار.

0: برشا والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا باش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر
3: رئيس الدولة جاء استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات السيروم لكون ومتكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش نقول لك أكثر من هكا إجاري حيد بالعيد عثمان جنيح نعرفه من اللي هو طالب وانا طالب ما عنده وزقاء وام كلثوم سكنت في دارنا في دارنا والبيت واليوم بيت اللي سكنت فيها نعيطولها بيت ام كلثوم
4: تم تشويه كأس فريقيا وانا يقول لك انا بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
3: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي ما ربحناش خرجنا من الدور الاول
5: حمودة بن عمار الرئيس الاسبق للنادي الافريقي والجامعة التونسية لكرة القدم
6: نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي
7: ملي رجعت الفاك بالمفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا المفي 5G
8: حصريا مع اريدو في الغونتخي انت وفرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع المفي 5G ومع 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
9: اريدو طور عالمك
10: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك FM

0: صباح الخير ويكاند. Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tm. السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
1: بدنا نولع الجو والجو يولعنا.
0: وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني.
1: يا قلبه حسني
0: نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلة.
1: ما تيجي هنا وانا احبك عشان عايشة على حبك.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الخليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر استيبي بونك وموزايكا فام.
2: صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايكا فام.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند،
1: رجعنا لكم 9:38 دقيقة. سلموا على كل مستمعينا ونقول لهم احنا خلطنا لفقرتنا نقطة قانونية.
0: نقطة قانونية
1: ومنورنا ومنور الدنيا الأستاذ الحسين لقرم عدل الإشهاد، وكاتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. يصبح النور،
2: صباح الخيرات، صباح الورود. اسمع الطقس محلية مش نورمال،
1: الحمد لله
2: الحين كمتجر،
1: الحمد لله
2: شباب المحلولة نسمة ربي داخلة.
1: اي والله
2: الغيث نافع عبط
1: يا ربي،
2: هكا ولي سقط جنينة لا ما عند ربي هكا ولي
1: يا ربي والله والله
2: هكا ولي.
1: سنيناها نشوف فما ناس في حتى في الوقت اللي فما الأمطار وكل خرجوا للشارع، قلت لي خليها
2: ريت
1: فما شكون قال لي شتي سنة شتي، قال لي معناها باش نشرجي روحي مش نتغطى.
2: حلوة ذي، جميلة منك ذي
1: والله يخدم معنا
2: ويسلم
1: علي
2: بالحسن. حدنا نسلم علي ذي
1: أستي. أي الحكاية والله معناها تقلق ياسر، وقلت خلنا نفهموها، خلنا نفهموا زاد القانون شو يقول. السيدة ذي معناها بعثنا، هو راجل كبير ووحده عايش وحده، وقال لنا عندي برتمان هذيك الكريم تاعو نجم أنا نعيش به، معناها يصرف به وباش يقيم به ويجيب حد يتلهى به وكل. فكان كاري السيد، السيد هذايا قعد أشهر ما خلصوش، كي مشى بعث شكون سأل قالوا له راهو السيد هذايا ما عادش موجود، راهو سكر الباب بالمفتاح ومشى على روحه، ولكن ما هزش دبشه. فهو قال ما هزش دبشه، قالوا له راهو رد بالك لا تمشي تحل الباب بالمفتاح راك تدخل الحبس. شنو هو هذا؟ معناها داري كاريها لا عندي كري، وخلي له الماء وخلي له الضوء وخلي له سانديك، معناها عبارة على اللطف يا ربي. واحد عمل حاجة باش تكون نعمة في كبره ولات له نقمة، وهل والقانون معناها القانون يقول لك ما تمشيش تحل باب الدار ما لاش تعمل، يقول لك القانون.
2: هو الحمد لله ما نعيشوش في غابة، نعيشو في دولة نظمها القانون هكا ولا.
1: فهمنا بربي.
2: وبالنسبة للعلاقة الكرائية في حصص سابقة أكدنا أنه عقد الكراء هو معناها ضروري لإبرام عقد تسويق لمعرفة هوية المسوق والمتسوق.
1: أي.
2: معرفة معلم الكراء باش كان ثم تقاعس من أحد الأطراف نظمها العقد اللي تم إبرامه من طرف مزوز وتم إمضاؤه من الطرفين.
1: دونك
2: العقد عنده قيمة كبيرة. بالنسبة لأول عملية معناها عندها كراء محل، ديما نعطيه مفتاح للمتسوق، المالك يعطي مفتاح للمتسوق، وعند مغادرة المكرة تنقلب بالعملية، المتسوق يعطي مفتاح للمالك. إذا إذا كان عقد كراء لمدة سنة مثلا وفي العقد موجودة وجت السنة والمتسوق ما عادش عنده حتى أثر في الدار وغادر المحل، لكن صاحب المحل يقول لك انا الكاري نتاعي ديزون توفى 31 ديسمبر 2026، خلينا نعمل عقد انا مع كاري اخر لو 1 جانفي 2027. هكا ولا مش بالو معناها كيف العقد سيستيماتيكمون معناها تنهى العلاقه الكرائيه الاولى، لكن ما راعوا الا هو ابرم مثلا عقد كراء جديد في 2027 ولكن المتسوق جات فان 2026 وما عطاش المحل. في القانون التونسي وفق القضاء ومحكمه التعقيب تقول لك تنتهي العلاقة الكرائية بتسليم المفاتيح، معناها حتى لو كان انتهت مدة الكراء آخر 2026 راه مش معناها انتهت مدة كراء، معناها فسخ العقد آليا وليت عندك حقوق على العقار، خاطر وقتها المالك باش يلقى روحه في برشا حلول قانونية وغير قانونية. كيستشير برشا أطراف، ثم شكون يقول له برا امشي اخلع المحل بدام العقد وفاء، رد باك تخلع المحل.
1: هو العقد ما وفاش راهو في الظرف هذية، هو الراجل ما عادش يخلص، القد قام ما عادش يخلص فكري.
2: اذا كان ما عادش يخلص يولي موضوع اخر، ينجم يقوم قضيه في المحكمه الاستعجاليه معناها في عدم الخلاص، والمحكمه معناها باش تستدعى الاطراف، واذا كان هو ما خلصش باش يغادر المكتب بموجب حكم قضائي ينفذوا عدل المنفذ.
1: هو غادر ومشى وخلى دبشه في الدار، قالوا له راهو كان تمشي تحل باب المفتاح يحب يقول انت خلعت باب الدار، وينجم يقول لك راهو ذي جسرتني
2: بتبيع. معناها انت تقول هو الكري خالص، ما فهمش اشكاليه في معلم تسويق.
1: لا هذا ما فهمش الكري، ما عادش يخلص فيه،
2: ما عادش يخلص في الكري بكل،
1: ما عادش يخلص في الكري وهز روحه وخلى دبشه. اي
2: لكن مده الكراء مازالت في العقد،
1: في العقد مازالت مده وباجونس معناها لا
2: يعطيك باجونس. الحاله هذه بسيطه على الاخر، مادام العقد الكراء موجود ومازالت العلاقه التسويقيه متواصله، مادام الراجل غادر مقر التسويق وما عادش يدفع معلم الكراء، القانون المنظم قضيه استعجاليه للخروج لعدم الخلاص، والمحكمه تمشي معاه بتبيعه في الحل هذايا باعتبار تصدر حكم قضائي يلزم المتسوق بمغادره المكرة اللي يدفع معلم الكراء.
1: وكيف
2: الحل موجود،
1: واللي بدا الكري هذا معناها ذهب ولم يعد، ما عادش فما ريحته
2: هكا ولا
1: كيفاش يعمل وقتها؟
2: ذهب ولم يعد ومخلص الكري، ولا ذهب لم يعد مش مخلص الكري،
1: مش مخلص الكري،
2: مش مخلص الكري. في الحاله هذه نرجعوا للعقد الكراء نتاعنا، اذا كان لقينا الفتره نتاعو انتهت وما وقعش تسليم المفاتيح، ننبه المالك اللي هو المسوق حذاري ثم حذاري من ان تقوم باي عمل من شانه ان تنقلب بالعمليه ضدك انت. ايش معناها؟ يقولوا برا مش اخلع باب الدار، راهي دارك والعقد وفاء وهو مش خالص، رد بالك خاطر ثم ادباش تبع المتسوق نجم يقول لك انا خليت كيلو ذهب ولويز وغيره، لكن انت تخلع الدار لقدر الله ويلقاه وجدها ممنوعات وانت خلعت الدار، نجم تكون انت امريكي في الحكايه هذيك، بدل ما انت دخلت الدار وفيها ممنوعات دونك نجم تكون انت هو متهم بك الممنوعات مش في الدار.
1: بالنسبة
2: للمالك هنا بالنسبة للحالة هذه إذا كان ثم عقد كراء يقوم بإجراءاته القانونية بموجب قضية استعجالية لدى المحكمة لعدم الخلاص ويصدر حكم قضائي ورد باله ويتصرف بصورة تلقائية وحده. راهو أنت كتكري عقار ديما نقول راهو عقد كراء هو مهم ياسر، خاطر فيه محل مخابرة المتسوق وفيه معاليم الكراء وفيه التزامات محمولة على المتسوق والمسوق. إذا بالنسبة لكانت وضعية الحال يجب على المالك المسوق عدم التهور باش يخلع باب الدار، راهو عمل مش قانوني وراهو حتى عدول التنفيذ كي تقول لهم يجيو عاينوا انا قاعد نخلع في الدار راهي ما تسيرش بالكل. معناها عباره السرق في دو شمعه، معناها ما تجيش بالكل، هذيك تنقلب الامور ضدك انت، تولي قضيه جزائيه لدى المحكمه، تولي انت مدين حتى بالسجن يمكن تقوم بالعمليه هذه باعتبار انك افتكاك حوز بالقوه، افتكاك محل عملك شخص اخر، اقتحام محل بدون موجب قانوني برغم هي دارك انت. في الحاله هذه قضيه استعجاليه للخروج لعدم الخلاص، يصدر حكم قضائي عاد منفذ باش ينبه عليه وباش يعطيه معناها الاجال نتاع الاستئناف، لكن قعد حكم بات وقت عاد منفذ ينجم ينفذ تلقائيا او بموجب القوه العامه، وقت الادباج يقع رفعها من طرف السيد عاد المنفذ ويقع تامينها في مكان امن على نفقه المتسوق، وقت يتسلم مفاتيح نتاع عقار التسويق بصوره قانونيه ولا عنده مشاكل مع القضاء ولا عام عند المتسوق. وراه بين قوسين ركن رايه التسليم المفاتيح تعمل عليها اطروحات قانونيه، معناها خاطر ديما تنطلق العلاقه بتسليم المفتاح من المالك الى المتسوق، كي تنتهي العلاقه يسلم ان المتسوق المفاتيح للمالك، وماذا بينا عندما يقع تسليم المفاتيح تتم عن طريق امور قانونيه، اي يحضر عدد منفذ يعاين العقار ويعاين تسليم المفاتيح باش وقتها باش يدعي المسوق انه ما تسلمش المفتاح ثم محضر يحميه، وحين اخرى المتسوق المالك يتعمد عدم تسلم المفاتيح خاطر ساعات يدفع الكاري ضمد نتاع شهرين، يقول لك انا ماستر باش خرج من فلوسي شهرين كاري، معناه يقول له ما يحبش ياخذ المفتاح باش يثقل على المتسوق معناه شهرين اخرين سكنه بكل الضمد اللي اعطاه، يبش يرجع الفلوس معني موجودة هذه، معني ما نغزروش ديما من طرف المتسوق اللي هو معنيها فوتيف، لا حتى المالك بيدو يتعمد معنيها الضمد ذاك معنيها يحب يمشي في معاليم الكراء معنيها هو سمحني الضمد راهو مجعول إذا كان ثم فترات غير خالصة ما كهرباء ثم معنيها ديقاء في المحل هذاك راهو ضمد مجعول باش يخلصوا به الديقاء والفاتورات مش مجعول للكراء، معناها هذا المبدا نتاعو
1: فهمت. وكي تبدا معناها الانسان عامل كونتراكم هو السيد هذا راجل كبير فهو اعطى المسؤوليه هذه للاجانس ايموبيليير، هما قالوا له احنا نتقبلوا بالامور كلها، هذا متوا حتى بيدهم الاجانس ما عادش يهزوا التليفون، يعني المسؤوليه زاده، يعني وقت اللي تجي اجانس تهز هي على عاتقها المسؤوليه هذه، هي زاده تتحمل المسؤوليه
2: اذا كان العقد تم ابرامه من طرف معناها وكاله من طرف هي مباشره، خاطر هو شنو المالك ياتي التفويض للوكاله تبرم عقد كراء في حقه هو. في الحالة هذه بالنسبة لمالك المحل يتبع الوكيل العقاري اللي توسط في عملية الكراء باعتبار أنه عقد كراء تم إبرامه بين الوكيل العقاري بموجب توكيل من مالك العقار وبين المتسوق، وقت العلاقة معناها مباشرة تكون بين مالك العقار وبين كيف كيف الوكالة اللي قامت بالإبرام عقد الكراء. دوك الحمد لله اللي فيزافي نتاعو واضح لهنا، معناها الوكالة العقارية تتحمل جميع المصاريف القانونية وجميع المصاريف القضائية باعتبار هي وكالة محترفة وملمة بالقانون، تستشير سيد المحامين وسيد عدول الإشهاد والخبراء نقطه الحال باش تنجم توفر معنى سند قانوني واضح.
1: يعطيك الف صحه.
2: تنطلق علاقه بتسليم المفاتيح من المالك الى المتسوق وتنتهي العلاقه التسويقيه بتسليم المتسوق المفاتيح للمالك عن طريق محضر رسمي سواء عن طريق سيد عدول التنفيذ او محضر منظم من الطرفين لدى عدي اشهاد.
1: واضح. نشكرك برشا الاستاذ حسين نجرم عدل اشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئه عدول الاشهاد، نورتنا يا استاذ، مرحبا بك، يلا نرجعوا لكم.
0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك فام.

0: 8:51 دقيقة رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح 9:51 دقيقة شمن 8 9:51 دقيقة والله الوقت يجري. يلا كلمتونا على 71-113-13 احنا نوصلوا لكم أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: راهو الصغير يبدا يكون في شخصيته. انتوما ما تبلوكيوش، ما متعيطوش عليه، ما تشيحوش عليه، راهو يولي نايف، يولي ما عادش يجم يغزر لاصحابه، يولي ما عادش يحكي مع اصحابه، يولي ما عادش يلعب في لاكور مع اصحابه. خليوه مرتاح، خليوه يعمل كل شيء، اما نحسوا عليه من بعيد لبعيد. اوني فيت لي زاكسيدون اي ما بربي بربي ارفقوا شويه بالصغار، ارفقوا شويه بالصغار، احسبوهم ولادكم. انا راني كما قلت لكم 18 سنه خدمه رجت أنت بيد الحمد لله والنعمة بالله، نحب خدمتي. إذنك تحب خدمتك، إذنك تحب الصغار وبال واسع، ومش رغش راهو مكتجمش تخدم، ومش رغش متعدار تجيبوا للقسم تردوا في الصغار. ليه راهو حرام، احسبوا ولدك احسبها بنتك، وربي يهدي الجميع، ربي يهدي الجميع. بربي بربي بربي كي صغير يجي مش عامل دروس، وراني قلبي حالة على الصغيرات، خاطر مش قاعدة نشوف هذوك أجيال، هذاك الجيل متاعنا، هذاك الجيل اللي باش يقفل البلاد، خاطر نشوف قاعد جيل لطف لطف قاعد يمشي الأسوأ الأسوأ الأسوأ. وربي يهدي الجميع، وبلغوا لي صوتي بربي.
3: صندوق عجب، انا حبيت نتكلم على موضوع بنيفواغ في وطن قبلي في ولاية نابل، حمامات ومرازقة وش اسمه ونابل، يجي شوفوا المأساة نتاع الزبل، فهمتني؟ توريس متعدي في الوتلة ومتعدي في الكياس يتفرج فيك الزبلة وكوسخ، ماشي با نورمال، سا عيب عيب عيب.
4: بأخير صندوق عجب، اللي شنو الفينومين هذي؟ العباد اللي تكون في كهربا تسوق تسكرولي في تليفوناتها، الناس كل عينها في التليفون مش في الطريق، عليه هكا يا رسول الله؟ عليه عليه ناقصين احنا.
5: والله انا حبيت نعمل رومارك عن الناس دي اللي عندها الكمين الصغار اللي تصب في الحصالة في الكياسات، معناتها تو كيما مثلا المخرج تونس، انت خارجة من تونس من على منطقة حمامات، تجي تتلفت على الطرق على اليمين وعلى اليسار، تلقى الحصالة مثلا مدخل المروج، كيف مدخل سبيطار الحروق البالغة، تجي تلقى غاديكا المصب متاع الحصالة على اليمين وعلى اليسار. توب اللي عباد هيري نورمال، معناتها تعمل هكا.
1: صندوق عجب

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند.
1: اخلطنا ايش ساعتنا الرابعة توا 9:58 دقيقة، شعرنا فيها ساعتنا الرابعة، عنا فيها اعادة لدقيقة حد نسمعها من عند زميلتنا فاطمة عبد الرحيم، وعنا نوتري بلوس مع المختصة في التغذية اميرة العسكري، وعنا اصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71 113 013. نجيو للموسيقى، وردة الجزائرية تغنينا وحشتوني
2: وحشتوني وحشتوني،
1: وكلامها صحيح، تحشينكم برشا، نشكركم على الاستماع. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار، واحنا نرجعوا لكم.
0: صباح الخير ويكاند.
3: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكون التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل، النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه، ونحسوه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم، ولا على سقرة سكول.ان، ولا على 98 665 969. سقرة سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم نورم انترناسيونال.
4: يا ماما كنت رامح ليه قسمي جديد، كل شيء تبدل فيه أطويل وبيرو سيدتي، اش خصكم بيتنا تولي هكا؟
5: يا ماما في بالك هذا كل مش تفهم
6: توا، فهمت علاش نوحتو فرحانين.
7: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وإبانوي مع كوليكسيون سوتوفاب موبل لبيوت الصغار، ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع، وعلى موقعنا 3

مصريات ديوان سبور عيش غرامك لايف تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام.

0: تونس.
1: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقفصة يتمكنون إثر نصب كمين أمني محكم بمعتمدية المتلوي من الإطاحة بنفر محل برقية تفتيش دولية صادرة عن منظمة الانتربول، وذلك على خلفية قضايا متعلقة بتهريب وترويج المخدرات. ونيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ به في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق ما أفاد به مصدر أمني لموزيك. سفارة الجمهورية التونسية ببلغراد تعلن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بالقسم القنصلي. سيتم الانطلاق الفعلي في العمل بهذه الآلية ابتداء من يوم الاثنين القادم. والسفارة تؤكد أن هذه الآلية ستمكن أبناء الجالية التونسية من استخراج وتجديد جوازات السفر لدى مصالح السفارة في بلغراد وفي آجال وجيزة مع احترام الإجراءات والترتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. دوليا، وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى دبلن حيث سيلتقي بقادة إيرلندا قبل حضوره بطولة غولف في أحد منتجعاته. ومن المقرر تنظيم احتجاجات مناهضة للحرب ولترامب في دبلن وغرب إيرلندا بالقرب من ملعب ترامب انترناشيونال غولف. وتعد إيرلندا واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي تأييدا للفلسطينيين، حيث أقرت في شهر جويليا الماضي قانونا يحد من تجارة السلع مع المستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يقول إنه مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في مدينة ميامي الأمريكية في هذا العام. وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف يصدر قرارا بإلغاء الاحتفالات داخل المدارس الدولية بالمناسبات والأعياد التي لا تتوافق مع الثقافة المصرية، مؤكدا أن الاحتفالات المدرسية يجب أن تقتصر على المناسبات التي تحتفل بها الدولة المصرية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا. في صباح الخير ويكاند.
1: في تونس
3: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 نص نهار مع

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الإيجابية ميرا، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. أول أخبارنا باش نبدأها مع برج ناري اللي هو برج الحمل. مبلغ صغير وإلا كبير ينجم يدخلك في وقت ما كنتش متوقعه. كيف كيف زاد عنا الثور، فما رزق الحمد لله يا ربي. خلينا نقوله رزق ثابت قدامه، كأما يلزمك شوية صبر باش تشوف النتيجة. الجوزة عندك تليفون وإلا هكا ميساج ينجم يكون وراها فرصة مالية. والسرطان كيف كيف زاد، فما هكا مبلغ مالي كنت فاقد الأمل فيه ينجم يرجع يتحرك. الأسد تعبك باش يبان في الجيب، مجهودك ماشي هكاك، ماهوش خلينا نقوله يا ميرا ماهوش ماشي على الفاضي. العذراء فما فرصة دخل إضافي تنجم تظهر قدامك بطريقة بسيطة. وانت ميزان وضعيتك العاطفية كيف كيف زاد المالية باش تبدأ تتحسن بعد فترة الحقيقة كانت مصاريف وفيها شوية ضغط. العقرب كيف كيف زاد الفترة هذه باش تكون كلها اتصالات إيجابية. عنا زاد القوس ببرزق جديد ينجم يتحل إذا ما خفتش من التغيير. وكان على الجدي هو الشهر هذا شهرك، نتيجة تعب قديم الحمد لله يا ربي بدأت تبين والفلوس قريبة أكثر من اللي تتصور. الدلو فما فكرة عندك تنجم تتحول الحاجة مربوحة إذا تخدم عليها. ونكملوا نحن مع برج الحوت، فما انفراج مالية كيف كيف زاد فما انفراج عاطفية تخليك تقول الحمد لله الحمد لله جد في وقتها.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك FM

0: العشرة وعشرين دقيقة جعنا لكم. يصبح الخير يصبح نور. يلا خلطنا لفقرتنا نوتري بلوس.
1: نوتري بلوس مع أميرة عسكري.
0: أمورة صباح الخير.
2: بونجور.
0: لاباس عليك؟
2: صباح الورد يا لالا. صباح النور.
0: مرحبا بيك.
2: عايشك
0: أميرة. قلنا اليوم نحكيو على الصغيرات. فما الغونتخي سكولير إن شاء الله يا رب ينجحهم الكلهم.
2: أمين يا رب.
0: الصغار والكبار ينجح ايه. الناس كلها. ولكن الصغار ديما نخموا في الجوتي في الماكلة نتاعهم. الجمعة اللي فاتت مع الشيف وفيق في دبارة الشيف خممنا ايه. حتى معناها فيك الصغار اللي ما يفطروش الصباح ايه. شنو يهزوا معاهم؟ هو بو معناها عطانا فكرة نتاع أكلات وكل كانت الحقيقة أكلات صحية. أما اليوم قلنا نزيدوا نشوفوا معاك أنت لأنك أنت مختصة في التغذية. تقولنا الصغير ساعة قديه يأكل من مرة قديه عنده الحق في جوتي ما نقوله وقتاش تولي معناها حاجة صحية وقتاش تولي تبلبي الزيت.
2: أي هو ميرا جوستما مع الغونتخي سكولير تلقى معناتها لي بارون يبدأ معاهم معناتها مع القراية وهذيك الكل ثم هك التخمام على الجوتي اللهم جاشني بشي هز شنيا يأكل شنيا ما يأكلش. دونك السؤال الاولاني اسكو كل صغير يستحق غوتي ولا لا؟ دونك مش كل صغير يستحق غوتي. معناتها اللي يفرق صغير من صغير. فما صغير يفطر فطور الصباح يقوم الصباح وياخذ وقته ويفطر بالباهي. صغير هذاك ماهوش مستحق باش ياخذ غوتي العشرة. وفما صغير يقوم الصباح يقول لك راني ما نجمش ناكل ويتقلق كي ياكل. دونك صغير هذا نجمو نحكيو على لمجة العشرة خاطر هي في معناتها في الريجيم اليمونتير نتاع الصغير لمجة العشرة مش موجود. ثم ثلاثة وجبات رئيسية وثم اللمجة متاع العشية اللي هي شوية زوم على الأربعة الخمسة وطن نحكيو عليها هذيك كيفاش تكون. ولكن لمجة العشرة نجمو نحكيو عليها في حالات معينة كما قلت مع الصغيرات اللي ما يفطرش. دونك هوني يلزم نفرق مليح بين صغير يستحق وصغير ما يستحقش.
0: واضحة هذه
2: معناتها راهو ماهيش أوبليغا. إذا ولدي أموره واضحة وما يستحقش لمجة فماش علاش
0: أميرة النجم زادة يكون الصباح يقوم يشرب يحب كان كاس حليب كان ياغورتا ما تززيش زادة يجوع ينجم حد أنا يقولك يفطر يأكل حاجة خفيفة ماهيش حاجة كلي بيتشبع ومش كيما صغير كلي عظمة شاي خبز زيتونة فهمت.
2: هو ثم فرق بين معناتها الادوكاسيون اليمونتير كيفاش باش تربي كيفاش يأكل وبين لوبليغاسيون اليمونتير بين أنك باش تفرض عليه. إذا هو قام صباح قالك أنا ما نحبوش الحليب مش لازم عادش. إذا قالك أنا غلة تقعدش تقولوا لي كعبة غلة حاجة لازمة والغلة عندها منافع. لي معناتها الفكرة الأولى ديما الغيو هاك المنطق متاع الفرض متاع يلزم وبالسيف وكي ما تاكلش هذيك ماكش باش تكبر وما تخلقلوش عداوة مع الماكلة. ما تبديش تقولو أعمل هكا باش نشري لك هكا. كي تعمل لك الحاجة هذيك البية تعني أخذ لك مثلا الشوكولا اللي انت تحب عليها
0: ولا حتى يكون العكس ساعات
2: وإلا العكس
0: تجيب معاد البينة ما لقاتو.
2: وفما حتى الماكلة الصحية تولي كيما العقاب بهي معناتها يولي هو كيهز مثلا حاجة صحية مثلا غلة وإلا خضرة وكأنه قاعد يتعاقب في وسط صحابه. دونك هون يزمنا نراعيه وهك الجو العام ساعة متاع ليكول والصغيرات فيش قاعدين يهزوا وما فميش المنعك متاع لي متاع ستريكتومون لي ما يسمكش تهز لا بسكوي لا جو معناتها اندستريال لا حتى شيء. دونك نحن ديما في فكرة لازمنا نكونوا متوازنين في التواصل في التواصل سيغتو في الكوميونيكاسيون في الخطاب مع الصغير. السؤال الاولاني لازمنا نستشيروه اسكو هو يحب لمجة ولا ما يحبش. واذا هو يحب لمجة وقال لك راني نحب لمجة هوني كيف كيف باش ناخذوا ناتيو معاه في الكليب. تحب طابع جبن ولا كعبة ياغورت؟ تحب كعبة تفاحة ولا تحب خوخة؟ معناتها تنجم في وسط الليستة متاع الحاجات اللي باش تحطهم لحط حاجات هو يحبهم وحاجات اللي انت تراهم اللي هما الصحيين للصغير متاعك.
0: عطينا ان اكزامبل خلنا نفهمها هكا.
2: مثلا نحن نجم اليوم نحكي ونعاود نقول لمجة صغير لصغير ما فطرش باهي. دونك نجم وثم حاجة أخرى بلي قبل ما نعطي اكزامبل ميرا مش بالكثرة راهو معناتها راهو صغير ينجم ياخذ صباح كعيب عظم وينجم ياخذ معها مثلا ستة كعبات لوز ولا كعبتين زوزة، راهو ذيك فطور بالنسبة لي. معناتها راهو مازال معناتها إذا باش نحكيو على صغير في المكتب، خاطر اللمجة جينيرالمون هي في المدرسة، راهو ماهيش بالكمية، مش لازم 10 حاجات ياكلهم باش أنت تقتنع اللي هو فطر. لا هي جوست أنه ياخو حاجياته الأساسية، خاطر عندنا نهار كامل بعد فما صغار في فطور قالة يفطر لك خير ولا في عشاء الليل ياكل لك خير، معناتها عنده نهار كامل والتوازن الكليبر باش يصير على نهار كامل. دونك لمجة الصباح تنجم تكون كجيمة خبز فيها طبع جبن، لمجة نجم تكون كعيبة تفاح وكعيبة زوزة، نجم تكون كعيبة ياغورت وكهو. ولكن شنو الأهم فيها؟ الماء. معناتها تقول لي صغير بعثته بلاش ماء، حاجة مش مقبولة جدا. معناتها شربين الماء من الحاجات المهمين اللي يلزمنا بالحق نراقبوا صغيرنا اسكو قاعد يشرب ولا لا. سورتو توصي في الريكرياسيون اشرب الماء، خاطر ثم ساعات في القسم ما يسمحوا لهمش باش يشربوا الماء اللي يستحقوا. صغير راهو عنده حاجيات مهمة من الماء، سورتو اللي هما في اللعب في الريكرياسيون يجريوا برشا ويعرقوا برشا. فالحاجة الأولى الأساسية اللي توصلها له انك لازم تشرب ماء بالقدا، والعطش هذاك ما نعوضوهوش باللي جو اندستريال، معناتها الجو اللي يتباع من برا راهو هذاك في الاخر هو السكر. وحتى كان يقول لك بيو وتلقى مكتوب عليه ناتورال، تلقى مكتوب عليه بيو، هوني راهو ذاك لو ماركتينغ اليمونتير اليوم من اخطر ما قاعد يصير على صغيراتنا اليوم. نجمو ناخذوهم اوكازيونيلمون ولكن ما ينجموش يكونوا الماكله نتاع اليوم. مستحيل، معناتها انت ديما ابعد على الشريان قد ما تنجم. دونك باش ما نعقدش على الاميت كيما قلت ديما خبز تبع جبن كعبه ياغورت اللي عندك كعبه زوزه مورسو طاجين اللي ثم، معناتها كاسكروت بشويه معجون وشويه زبده ولا شويه عصا، معناتها راهو بليش هك التعقيد. معناتها اذا انت عندك الوقت باش تحضر كوكيز وكيك صحه فرحه، معناتها ماذا بينا، ما يظهر ما نشك كلنا مانيش كل يوم قادرين نعملوا الشيء هذاك.

0: في الغباء في الوجبة الرئيسية متاعه اللي هو نحن حشنا بثلاثة وجبات رئيسية. دونك نجم انت في فطور القايلة ياخو وجبة باهية. لمجة العشية مهمة، ولكن لمجة العشية راهو تاش معناتها مهمة، معناتها نجم ياخو حفنة يدو هو كالصغرون هذيك يدو قد الترفة هذيك تعطيه له فيكيا مثلا وتعطيه معها كعبة يغط ولا كعبة غلا، هذيك هي اللمجة.
1: أيوة
0: معناتها راهو ماهيش بالكمية
1: ماهيش بالكثرة. توا كي نسمعك كل معناها فما تفادي لتوسكي اندستريال
0: خاطر ما فيهوش كلام
1: يدوروا معناها يبداو السكر والشاي والبشكوت والشاي،
0: خاصة لي برودوي اليجي وخاصة لي برودوي مكتوب عليهم 0% انك تنحي له السكر وتحط له ملونات تحط له منكهات تحط له ديزيدولكورون، راهو دراسة الكل ورات انه فما مشاكل كبيرة تصير على هو الصغير والكبير الحقيقة، ولكن على الصغار اكثر مع المنتوجات هذوما. فديما الفكرة نحبوا نربيه صغيرنا معناتها كيفاش ياكل، وديما قراوا حساب ما تخلقوش عداوة بينه وبين الماكلة، ما تخليهوش هو يحس روحه قاعد يتحرم في وسط الصغار، راهو يلزم البارون يتعامل مع الصغير وهو ما يهموش في الباقي.
1: أي.
0: خاطر ينجم صغير وهو مثلا حساس اكثر من غيره في الماكله، يحب ياخو حاجات بنينه ويحب ياخو حاجات سواديزون ماهيش هيلثي، وكان ما ياخوهاش نفسيته تتقلق. صغير شي يحب في الاخر يحب ايدغاتاسيون، يشرب ماء بالقدي يرقد بالقدي ونفسيته تكون مرتاحة.
1: هذوما
0: ثلاثة الحاجات المهمة، والباقي جي غابل. معناتها نحن دي بقى شوية الفوق شوية اللوطة، ساعات نبدأ منظمين ساعات ندخلوها بعضها شوية ميسالش
1: مرة في الفيل
0: ما تعقدوهاش وبسطوا.
1: يعطيك ألف صحة يا مورا، تقابلوا غدوة إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: مرحبا بيك، يلا نرجعو لكم. نسكي بلوس مع أميرة عسكري، صباح الخير ويكاند
2: مع أورانج. بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
3: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
3: عندك أورانج تروبيكو كوكو وحده في الكادوات. كان يبكو تروبيكو زي ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
2: مع أورانج بوستي الرونتري بالأفريات
3: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خود السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
2: مالافيش تستنى، امشي لأخر بوتيك أورانج ولا أدخل على أورانج.تي إن وبوستي الرونتري بالأفريات.
3: عندك Orange.

انا واجي وانت بطاطا بدمن روح.

0: صباح النور. نحب نقول لك تونس علاش عامت علاش غرقت من التوانسة. الناس تفرق في الزبلة نتاعها قدام الحوانت ويسيبوا في الزبلة تمشي في وسط الماء. الزبلة ديك الكل وين ماشي؟ ما يمشي للرقارة، والرقارة باش تسكر. والله والله يا قدامي أنا في الحي نتاعي يا الكلهم الكلهم اللي عنده بوبيل واللي عنده وسخ الكل صبوا في الماء، والماء هازوا وهما يدزوا في البوبالات ويدزوا في الوسخ نتاعهم وهما فرحانين في الكياس. بعد يقول شبه الناس ما تخدمش وشبه البلدية ما تخدمش. انتوما انتوما اللي تسكروا في الرقارات انتوما.
1: يا صندوق عزب، انا يا عبد ربي من برشلونة حي ابن سينا ساعتين بالكهرباء، حاجة ماهيش عادية. سيف ذو مقصوص ما مقصوص، خلنا الخريف غرقنا.
0: أي نحب نقول لك الأمهات أكل صيف وشبعوا بالنوم في الصيف وحوسوا شيخوا ورقدوا وعملوهم الكل الكل. هيا توا تنفذوا ريشكم وعدلوا مناجلكم وقوموا بكري وحضروا صغيراتكم وفطروهم ورجلهم أمورهم وابعثوهم في الوقت للمكتب ولا للكوليج ولا للليسي. مش لازم تخلطوا روتار وتقولوا هاو الباب تسكروا علينا وهاو ما نعرف شنو. هيا عاد سدوا الريتم توا والانضباط، وقوموا في وقتكم وشربوا قهوتكم وفطروا وليداتكم في عقلكم وخرجوهم في عقل عقلهم، وان شاء الله يا ربي حني ناجحين فرحين. يلا هيا انظروا ليشكم. صندوق عجب.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند.
1: العشرة وستة وخمسين دقيقة، أربعة دقائق يفصلونا على ساعتنا الأخيرة، ساعتنا الستة اللي عنا فيها موعدنا كل عادة مع أركان بن فضل الناس مو في توتوبسيون، وعنا زادة فقرتنا كونسولتاسيون. واليوم مش نسألوا على الأطفال الرضع البيبيات، مش نسألوا الأسئلة الكلها للدكتور محمد العيادي أخصائي طب الأطفال، بش يكون موجود معنا شوي آخر ذيك عليهم. نقولكم أقعدوا معنا، الموسيقى بش تكون تونسية، شي في بالك تغنيها الفنانة الكبيرة الجميلة جميلة الراحلة نعمة. يلا نخليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار، وإحنا نرجعو لكم.
0: صباح الخير ويكاند. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي أميلات، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي، واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي واحمد دائرة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: كاليبسو
0: samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boussaina Nambouli. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صيف 2026 شهدت ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصيف 2025، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15,000 هكتار مقابل أقل من 2,500 هكتار خلال صيف السنة الماضية. كما ارتفع عدد الحرائق الغبية بنحو 50% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وسجل حريق جبل تكرون بسقية سيدي يوسف من ولاية الكيف أكبر مساحة محروقة، حيث أتى على قرابة 9,000 هكتار، يليه حريق جبل برجو من ولاية سليانة الذي أتلف حوالي 2,000 هكتار. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف تجدد دعوة الدول التي تتواجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها، حتى يتسنى توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوع تحت عبء المديونية. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يؤكد أن الشرق الأوسط ليس بحاجة إلى شرطي، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي شنت مع الاحتلال الصهيوني حربا على طهران في شهر فبراير الماضي. السلطات الفرنسية تشتبه في أن خروج قطار عن مساره في شمال غرب البلاد ما أسفر عن إصابة 44 شخصا كان نتيجة عمل تخريبي، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس بريس. والشرطة تعثر على قطعة من قضبان حديد على مسار القطار، ما جعل فرضية العمل التخريبي تتصدر اتجاه التحقيقات. وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها قصفت خلال الليلة الماضية سفينتي شحن في ميناء أوكراني على البحر الأسود ومصانع حديد. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
1: في تونس صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6:30 نهار

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام. صباح الخير ويكاند.
1: 11:07 يلا خلطنا موعدنا مع أركين بن فضل إكسبير أون أوتوموبيل جاما أوتو تونيزي، نسمعو توا في توت أوبسيون.
0: شالي ليكش ألترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. توت أوبسيون مع أركين.
1: يسبح النور، يسبح الخير أركين، شنو أحوالك؟
2: أهلا ميرا،
1: لبس عليك؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله. شو تحكي لنا اليوم؟
2: باش نحكيو شويه فاتور دو كوليكسيون ميرا، مانيش نحكيو عليهم برشا.
1: هاي ايش بي
2: مي سيد المستمع، ما تتفجعش من الشيفر اللي باش نعطيهم لك.
1: لا ما عادش نتفاجعوا احنا،
2: فودو تو بور كري ان موند. انا باش نحكي على اغلى سيارات في العالم توا. راهو اغلى كهرباء ماهيش الكهرباء جديده وماهيش الكهرباء بملايين دولارات اللي يصنعوا فيها توا. لا باش نحكيو على فواتور دو كوليكسيون، باش نسكم الولايات المتحده الامريكيه، مونتيري كارويك 2026، الكراهب نتاع الكوليكسيون لهنا. بالحق ما عادش عندهم حتى حدود ميرا. باش نحكيو على حدث استثنائي في عالم السيارات، وين الكهرباء ما عادش موين دو ترونسبور عادي ولا اوبجي دو لوكس عادي. لي اليوم سي ان اوبجي دو كوليكسيون. سيد المستمع، عباره نحكي ولا شيء على على على ما منعرفش، ان تابلو، على حاجه دو كوليكسيون، على حاجه معناها ارتستيك جمله ميرا، والا نحكيو معناها تو سامبلومون على ان بلاسمون فينانسي.
1: ايوا
2: ينجموا معناها لي ملياردير في العالم يبلاس الفلوس نتاعهم في حاجات كيما هكا بملايين دولارات ويلقاو ارباح خياليه نهار اللي يجيو يبيعوا البيان هذاك. كان نجموا يبيعوه خاطر فما معناها ان ريلاسيون ايموشنيل مع حاجه هذوما اللي تخلي لي كوليكسيونور معناها ما ينجمش يبيع القطعه نتاعو بالدموع، يبدا نهار اللي باش يبيعها
1: يسلم فيها.
2: ناسكم المونتيري، ناسكم الكاليفورنيا، وين خمسة من أكبر بيوت المزادات في العالم جابوا أفضل ما عندهم ميرا، وصارت معناها حاجات غريبة وعجيبة. إيرم، سوذربايز، جودين كريستيز، بونهامز، وبرود أورو، وميكوم، هذوما أقوى ما فما في العالم في المزادات متاع الفواتور دو كوليكسيون. النتيجة كانت سبكتاكولير. نعطيكم الأرقام سيدة المستمعين، تبيعوا ب 762 مليون دولار فواتور دو كوليكسيون في جمع، تقريبا ما يقارب 2000 مليار توانسة أو أكثر فواتور دو كوليكسيون تبيعوا في 7 أيام. دونك اليوم نحكي ولا حاجة مطلوبة برشا في العالم، نحكي ولا حاجة معناها عندها لي زاديبت متاحة وبزنس معناها قاعد الفلوري وقاعد معناها في ازدهار كبير برشا. كيفاش الشيء هذا يصير؟ 140 كهرباء فاتت معناها الأسوام متاحة المليون دولار، 11 كهرباء تعديت حاجز العشرة ملايين دولار، كلاسيك كارز ديما نحكيه، معناها مفاجآت كبيرة صارت في الأسبوع هذا. الكهرباء اللي تصدرت المزاد ميرا وما فماش غيرها تنجم تتصدر المزاد هذا، الشيلبي كوبرا ديتونا كوبي موديل 1964، واحدة من 7 نسخ فقط صنعهم كلارنس شيلبي، تباعت ب 42.9 مليون دولار. ما غير احباط يا جماعه، 130 مليار كهرباء هذه تباعت،
1: شادين رواحنا مازلنا.
2: قل قايل علاش كهرباء هذه 4 جيل تباعت بالسوق هذا، وشكون المهبول اللي شراها
1: مثلا؟ نحكي
2: ما هوش مهبول سيد المستمع، السيد اللي شراها راهو بعقله برشا وراهو ضامن على القليله، على القليله 50% مرابيح في الكهرباء هذه نهار اللي باش يحل فمه ويقول نحب نبيعها.
1: ايوا
2: الكوبرا دايتونا راهي ماهيش موديل عادي، راهي كهرباء قديمه مزيانه برشا، ليجوند نتاع كومبيتيسيون، سي لونتي فيراري تو سامبلومون. فيراري كانت مهيمنه على سباقات في العالم الكل، جات الشيلبي كوبرا وطيحت معناها عرش الفيراري، وتعبت فيراري على مدى سنوات وتعبت اقوى لي بيلوت ايطاليان واقوى لي بيلوت اوروبيان على فيراري وما نجموش الكهرباء هذيا. بالحق سيتي اون ماشين معناها غريبه وعجيبه. في الستينات عطات معناها حاجه ايماج قويه برشا الولايات المتحده الامريكيه، عطات القاب عالميه كبيره برشا قدام الهيمنه الاوروبيه فك الوقت هذاك. دونك اللي شري ما شريش كاروسه وموتور، راهو شري تاريخ
1: والله،
2: راهو شري ان شي دوفر معناها دو لاندستري اوتوموبيل في العالم. صنعت منها 7 بركة الكهرباء هذيا، سي اون اديسيون معناها تري ليميتي، ولي كوليكسيونور كي راوها معناها يمرضوا. حاجه غريبه وعجيبه. في المرتبه الثانيه ميرا نلقاو سياره احدث بكثير اللي هي جديده برشا، اللي هي فيراري لوتشي. فيراري لوتشي الكوبي زيرو اللي وراوها معناها للصحفيين واللي وقتها الناس كل تنمروا عليها والناس كل مش فرحانين بها. ودي جي القديم نتاع فيراري خرج قريب يبكي من هاك الكونفيرونس هذيك، هذيك تبعت ب 40 مليون دولار
1: أيوة،
2: تقريبا 80 مره سعرها العادي والحقيقي اليوم في الاسواق اللي تتباع به. دونك لهنا عندنا اكثر من ريكور، عندنا معناها حاجه نتاع هبيل، حاجه ماهيش عاديه، تو كتبنا كهرباء قديمه نفهموا في المزاد هذا تتباع كهرباء جديده بالسوم هذا، دونك حاجه غريبه وعجيبه. دونك يا دو تو في المزاد العالمي هذا. السؤال المهم اللي نطرحوه ميرا، قيمه السياره اليوم مربوطه بعمرها بتاريخها؟ باش مربوطه بالضبط، مربوطه بتاريخها صحيح، مربوطه بعمرها صحيح، لكن مربوطه بالسيركونستانس زاده اللي صارت فيها كونتونا ديفوالي هاك الموديل هذاك كيما الفيراري، فيراري لوتشي معناها الكوبي زيرو، ما تخيلناش انها باش توصل للفالور هذيا، معناها حاجه مستحيله قلنا، لكن وصلت وشريوها وبالاسعار معناها الرهيبه والعجيبه هذه. المركز الثالث كان ماكلارين F1 GTR تباعت ب 34.7 مليون دولار، وليت أغلى ماكلارين تباعت في تاريخ ماكلارين من اللي بدأت لليوم، وأغلى سيارة بريطانية كذلك. المكلارين F1 عندها مكانة خاصة، موتور V12 اتموسفيريك، سيجي فلوس تمتع سائق معناها يتحكم في السيارة 100%، برودكسيون محدودة، فلسفة كبيرة معناها للمكلارين في هالموديل هذي خرجتها، دونك تبعت بسوم غالي برشا، وصح عليه اللي شريها وبش يربح فيها نهارة اللي يجي يشريها، دونك ماهوش مهبول، سيبا دي جون فرشتخيذ ومع بيت ذكين برشا ويعرفوا وين بلاسيو الفلوس امتاحهم. هذا هو سيد المستمع، موديلات برشا معناها مزيانين قدم جدد، مزادات عالمية، 80% من السيارات الموجودة كانت دي فواتور دو كوليكسيون، لكن فما زادة كراهب هاي تيك، كراهب عندهم ميستوار معينة، عندهم معناها اونر معروف، عندهم معناها فنان كبير مات ويحبوا ياخذوا الكهرباء نتاعو، هذيك سياسي كبير معروف ويحبوا ياخذوا الكهرباء نتاعو، دونك هذا اللي صار. رارتي كبيره هيستوريك معناها ياسر ياسر مزيان وياسر معناها محترم، ارقام خياليه في هالاسبوع هذا.
1: يعطيك الصحه يا ركي، نشكرك برشا، احنا ان شاء الله نتقابلوا غدوه الحاج.
2: غدوه ان شاء الله،
1: يلا نرجعوا لكم.
3: توت اوبسيون مع اركان. الجيل الجديد من زيوت شانيليكس يمكنك باش توفر اكثر من 3% في نسبه استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلس. صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند
4: مع اورانج بوستي الرونتري.

0: الفرشة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند.
1: لحديش و 18 دقيقة، يلا خلطنا الموعدنا كونسلتاسيون.
0: كونسلتاسيون كونسلتاسيون.
1: كل سبت في الوقت هذي عنا فقرتنا كونسلتاسيون، كل مرة نجيبو دكتور ينصحنا في الاختصاص متاعه باش نتعلمو، زادا تكون لنا زادا احنا كونسلتاسيون للناس الكل. اليوم منورنا ومنور الدنيا دكتور محمد العيادي، اخصائي طب الاطفال. مرحبا بك دكتور.
2: اهلا وسهلا، سعيد جدا بالحضور معاك في اذاعة موزايك اف ام.
1: مرحبا بك. مرحبا بك. اليوم باش نحكي نسألوك احنا على مرضى هي البرونكيوليت. هذي ولدت تسمع بها برشا، تسمع كل كال برونكيوليت برشا صغار عديوا بعضهم وكل، فقلنا خلنا نفهموها هي شنية هالمرضة هذي. هي شنية المرضة هذي؟
2: هو صحيح البرونكيوليت هو الاسم هذي ولات العباد تتناقلوا، وثم شكون يفهمه وثم شكون يتفجع منه وثم شكون مش فهمه أصلا. احنا نسمعه بالصغير برونشيت قريب جريجمو، أما برونكيوليت شنية بالضبط؟ البرونكيوليت هي نوع متاع برونشيت الجيل صغير اللي عمره أقل من عام. تلقاه الكح، اما هي اكثر حاجه فيها سبيسيال اللي هي صعوبه في التنفس. يعني البيبي تلقاه بخلاف الكحه تلقى عنده صعوبه في التنفس.
1: ايوه
2: معناها صعوبه في التنفس، دونك لازمنا نعرفوها ايش معناها.
1: أيوة.
2: معناها صغير احنا كيفاش تو هي ام مثلا سيرتو مثلا صغير الاولاني كيفاش تعرف ان ولده قاعد بصيف يتنفس؟
1: شنو مال السامبتوم مثلا؟ خلينا نقولوا احنا تدا حتى معناها الام برشا ام هي يسمعوا فينا.
2: هو صغير يكح، هذه ينعرفوها يكح. بصيف يتنفس تلقاها صغير يتنفس بالصوت، احنا نقولوا يكت وقلينين، وكي تعري له كرشو تلقى قاعدة كرشو تطلع وتهبط وأجنبه تدخل، هذا يتسمى كايرجو. يعني هذا صغير قاعد يعمل في مجهود باش يتنفس، معناها بصيف يتنفس وقتها تسمى هيك برونكيوليت، ولازم تمشي تعدي عليه يرجون.
1: معناها
2: لازم تهزو بطبيعة تهزو للطبيب، خاصة إذا كان عمره أقل من 3 شهور.
1: أيوة.
2: احنا قلنا هذه البرونكيوليت تجي للصغار اللي عمرهم أقل من عام، لكنها تكون أخطر وصعوبة في التعامل معها أكثر للبيبيات اللي هما عمرهم أقل من 3 شهور.
1: معناها حتى كيبدأ أكبر شوية أهون
2: بطبيعة.
1: يعني
2: يبدأ مثلا جاته نفس الحالة هذه هو عمره 10 شهور، مش كيما يبدأ عمره مثلا شهر ولا مثلا شهر ونص.
1: بيه كيفاش تجي هالمرضى هذه؟
2: هذه البرونكيوليت تجي من الفيروسات.
1: أنا عدوى.
2: هي عدوى. دونك وهنا نبهوا العدوى خاصة للمولود الجديد كيفاش تصير. هي اون جينيرال تجي داخل العائلة، معناها من البو من الأخوات وحتى من الأم. دونك احنا اللي في وسط العائلة لازم كي يدخل للدار يغسل يديه قبل ما يشد البيبي جديد.
1: صحيح.
2: وبالنسبة للضيافات اللي احنا موجودة ياسر بينسير، احنا ماحناش باش نحرموا الضيافات. عنا الحفلة متاع العقيقة وعنا برشا حفلات وعنا الحقيقة راهو ثم شكون يجي يمد الفلوس في يد البيبي معناها باش يبارك له،
1: يحط له الفلوس في يديه،
2: يحط له الفلوس في يديه
1: باش يقبض هو معناها وقتها.
2: صحيح. يبارك له. احنا صغير بيبي ماذا بينا ما نقربولوش، لا لنبوسوه ولا نشدوه بيدينا ولا حتى نقربوا نفس. دونك هذه حفاظا عليه هو، خاطر وقتها هو في العمر هكايا كي باش يمرض وقتها مشكلة كبيرة.
1: أيوة.
2: وانت راهو مش معناها انك معناها لازم تكون مريض، راهو باش تعدي صغير نجم تكون انت حامل الفيروس. معناها انت ماكش مريض، اما انت حامل الفيروس خاطر عندك مناعة، وانت الفيروس هكايا كي باش يتعدى للصغير باش يظهر عليه. دونك احنا ننبهوا مليح، حكيت راهو كيبدا مولود جديد ولا حتى صغير بصفة عامة،
1: اي
2: ماذا بيك ما تقربلوش ما تبوسوش وما تقربلوش النفس نتاعك وما تشدوش، خير باش معناها نحافظوا على الصغير، خاطر احنا ديما نحاولوا انه الصغير كيما قلت لك خاصه اللي يبدا عمره صغير اقل من 4 شهور ما يمرش بهذه البرونكيوليت، خاطر التعامل معها يكون صعيب.
1: معناها تو مثلا للاولياء ولا افراد العائله كيبدا بيبي وعنده اخواته صغار وام وبوه وكل، بالحق تحسه يبدا من يد اليد ويحبوا يبوسوه وكل، فشنو النصايح اللي نعطيهم دكتور لها العائلة هذية؟ خاطر كيما قلت نجم يكون شخص هو حامل الفيروس، أما بما أنه هو كبير يعني قادر أنه يقاومه، فشنو النصايح معناها حتى صغار كلنا نغسلوا دينا؟
2: هو هذية أي واحد يدخل للدار فيها مولود جديد ليسكنوا في الدار هكية لازم كي يدخل يغسل يديه.
1: أيوة.
2: أما شكون حتى يمشي أكثر من ذلك يمخد خشمه من البي يمضمض فمه. وانا ساعات حتى كي يبدا صغير مثلا اول عام في الروضه ويبدا عنده خوه مولود جديد نقول له ميسالش خليه وخر عام اخر، خاطر انت العام الاولاني في الروضه راه في برشا فيروسات، معناها صغير خاطر وقتها أول عام باش يمرض برشا. دونك أنت مش يولي الخو اللي هو عمره 3 ولا 4 سنين ينجم يمرض البيبي اللي أصغر منه. دونك ساعات نقولوا له وخر شوية حتى أخوك يكبر باش على الأقل حتى إذا كانت عداء طفل صغير معناها ما يمرش هو عمره بيبي بالكل. دونك الاستحفاظ متاع العدوى غسيل اليدين هذه حاجة
1: مهمة ياسر
2: مهما تكون معناها. أنت دخلت القهوة كابو مثلا نجم تكون سلمت على شكون صغار ومرضى. دونك انت باش تنقل العدوى
1: حتى للنظافه نتاع البشر.
2: انت تحب تبوس ولدك ديريكت دوم ما تدخل من الدار من الشارع تغسل يديك وتستعمل معناها حتى كانت لازم تغسل وجهك معناها وتمضمض فمك قبل ما تشد ولدك باش ما تنقلوش. خاطر ساعات احنا يجيونا يقول لك انا ولدي راني ما خرجتهوش راهو ما شدوا حد ويمرض. نقول لهم يا اخي انت تخرج المسيو يخرج وانتو يخرجوا ينجموا ينقلوا العدوى بيديهم.
1: باه المرض هذا يداوى معناها يبرى منه كليا الصغير.
2: باه هو بطبيعه ثم ادويات احنا قلنا راهو مش خطير معناها ماهوش خطير في حالات معينه يكون خطير خاصه اللي يبدا قلت لك صغير ولا مولود جديد. وزاد ثم راهو توا موجود معناها البرة ثم دي فاكسان معناها ثم ادويات ثم في
1: فاكسان هذا
2: هو مش فاكسان بالذات هو حاجه كيما الفاكسان ما هو مناعه صناعيه يعطيوها للصغير توا تقريبا صغار كل مثلا في اوروبا يعطيوها دوب ما يتولد بالتشاور معناها مع العائله. احنا ان شاء الله يولي متوفر في تونس
1: ان شاء الله
2: خاطر احنا في تونس راهو يصير ضغط كبير على المستشفيات وقت اللي تصير معناها الابيديمي نتاع البرونكوليت كل عام معناها ساعات راهو معناها تصير ضغط كبير وساعات تلزوا معناها تبدا ما ثماش بلايص حتى في السبيطارات معناها في اقسام الانعاش على خاطر الحاله هذه نتاع البرونكوليت كي تتعكر راهو لازم يتسمى اعانه بتنفس صناعي. معناها صغير يولي ما عادش يتنفس وحده يولي لازمه ماكينه نتاع تنفس اللي هي تخلط الهواء والاكسجين ويخلوا له صغير الاكسجين من خشمه. دونك هذايا لازم يكون في السبيطار وهذا يتسمى في قسم ريسك نتاع معناها نعاش وإلا قسم تاع التال وثم بلايس معناها معينة ما نجموش معناها يصير ضغط كبير. دونك احنا كي لو كان يبدا موجود هذا الدواء هذا في تونس واللي هو ثم زوز انواع ثم اللي يتعطى للمراه الحبلة في اخر الحبالة نتاعها اللي هو فاكسان. دونك هي تولي تعمل المضادات معناها لي زونتيكور اللي هما ضد يقاوموا الفيروس هذا يوليو يتعداو الولدة معناها باش ما يمرش بهم والا ثم طريقه اخرى تتعطى للصغير كي يتولد. احنا هذه ان شاء الله تولي متوفره في تونس
1: ان شاء الله
2: كي تولي متوفره مش يولي ينقص الضغط الكبير على المستشفيات ونمنعوا من حكايه البرونكوليت هذه.
1: نشكرك على كل المعلومات دكتور. وقعدنا نحكيو مقبله في الاوف قلت لازمك ترجع بحذنا مره جايه خاطر عندنا برشا معتقدات وتصرفات ساعات يتصرفوها الناس مع الصغير هو في باله معناه اللي راه يقول لك حمايه وذاك الدواء العربي وباش يطلع صحيح وصنديد وكل قلت يرى فيهم برشا مخاطر. قلت لك هذوما لازمهم حلقه كامله خاطر انتم معناها كدكاتره تخدموا في السبيطارات وتراو حتى في اللي كا اللي يجي وساعات قلت صغار معناها تسخف معناها شنو اللي يجري فيها.
2: حاجه بالعربي نثبتوا فيها اسكو تصلح ولا ما تصلحش واسكو هي كيما نقولوا فاليدي بالمعرفه اللي عندنا توا ولا ماهيش معناها فاليدي.
1: نحكيوا عليها ان شاء الله في موعد واحد اخر. نورتنا نورت الدنيا دكتور محمد العيدي اخصائي طب الاطفال. نشكرك على كل المعلومات.
2: شكرا
1: يا عايش ربي فضلك. يلا نرجعوا لكم
0: كونسلتاسيون صباح الخير ويكاند في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي خليك سبق عصرك. صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك FM.

11:55 دقيقة خلتنا إلى نهاية برنامجنا. كل الفريق فريق كامل ومتكامل يسلم عليكم كريمة في استقبال التليفونات. أشواق الماجي زميلتنا في الإخراج الرقمي, فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج, رفيق السعداني مخرج البرنامج, خولة الكعبي زميلتنا من قسم الأخبار, أحمد عديلة زميلنا من قسم الرياضة, أميرة العسكري سمعناها في نوتخي بلوس, الأستاذ الحسين لاجرم سمعناه في نقطة قانونية, أركان بن فضل كان معنا في توبسيون واليوم في كونسلتاسيون, كان حاضر بحثنا الدكتور محمد العيادي أخصائي طب الأطفال. نقول لكم كان تحبوا ترجعوا تتفرجوا في الفيديو تلقاوها موجودة على الباج متاعنا موزايك فام. أنا شو نقول لكم, نسلم عليكم ساعة برشا ونقول لكم احنا نتقابلوا غدوة كالعادة والعويد 6 متاع الصباح, ما غدوة لحد نفاو العشرة متاع الصباح. اقعدوا معنا توا على الأولى شوي آخر جي زميلتنا ليندا الرحالي نسموها في ميدي ماغ ويكند. يلا باي باي.

0: القهوة من القرية الأولانيين ياسر مهمين. هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكونوا تلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل. النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على سقرة سكول.ان ولا على 98 665 969. سقرة سكول سيرتيفي ISO 21001 كونفورم نورم انترناسيونال.
1: بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي العرض الفني الحدث كلنا نغني كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جياد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبيهايف كلوب جامارت. انت نجم الحفل وغني اجمل الاغاني العربيه والتونسيه. بيهايف تغني. انفولاي 20 910 000 او على ابلكاسيون ايجا او تذكرتي بونتيان او ديريكتومون على الاوتيل اكوفيفا جامارت بمساهمه يسير.

0: حصريات ديو سبور عيش غرامك لايف. راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات انطلقت منذ يومين ببرنامج اتصالي يستهدف الأطفال والشباب والأسر، ويشارك فيه مختلف الوزارات والهياكل العمومية ووسائل الإعلام والمنظمات والجمعيات. والمندوب العام لحماية الطفولة المصف عبدالله يقول إن البرنامج انطلق يوم 10 سبتمبر بالتزامن مع العودة المدرسية والجامعية من خلال بث ومضات تحسيسية وأعداد ملفات وبرامج إعلامية حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها.
2: انطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ جزء أو مرحلة أولى من برنامج وطني اتصالي، الميزة فيها كونه تشاركي، شاركوا فيه مختلف الوزارات، سائر الوزارات مشاركة فيه، ومؤسسات الإعلام وما أدراك ما الإعلام، المنظمات، الجمعيات، الكل منخرط إن شاء الله في هذا البرنامج الوطني الاتصالي. انطلق منذ يوم أمس 10 سبتمبر من خلال بث جملة من الومضات التحسيسية. انطلقنا منذ يوم أمس أيضا في تأمين سلسلة من الملفات والبرامج الإعلامية، كذلك ثم سلسلة من الأنشطة والتظاهرات. مثلا في ختام معناها شهر سبتمبر إن شاء الله تحديدا يوم 29 سبتمبر عندنا قافلة صحية باش تكون موجودة في مختلف الولايات. القافلة الصحية هذه الشعار بتاعها هو صحتك أولا في مناطق ذات أولوية. يوم الخميس إن شاء الله 22 أكتوبر 2016 باش يتم تنظيم 5 ندوات دراسية الأقاليم الخمس، إيمانا بالطفل التونسي. الوزارة كلفت المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل للإعلان على مسابقة للأطفال باش يكونوا مشاركين فيها الأطفال من خلال إعداد ومضات تحسيسية من مخاطر المخدرات. والميزة نتاع الممضات هذه كونه باش يتم فيها استعمال أو توظيف الذكاء الاصطناعي.
1: جامعة قرطاج تدعو الطلبة إلى المشاركة في المسابقة الدولية 26 للخطابة البيئية بين الكليات والجامعات التي ستنتظم من 23 إلى 26 من نوفمبر 2020 بدبي. والمسابقة تهدف إلى تعزيز مهارات التفكير التحليلي والبحث العلمي لدى الشباب وتشجيعهم على تحمل المسؤولية تجاه البيئة والمجتمع، والتي ستكون باللغتين العربية والإنجليزية حضوريا أو افتراضيا. وتشمل المسابقة مواضيع تتعلق بالاقتصاديات الداعمة للطبيعة والزراعة المستدامة ومستقبل الطب والرعاية الصحية المستدامة إلى جانب إحياء التربة وتغير المناخ. تونس تشارك ممثلة في سفيرها ببكين عادل العربي في أشغال الدورة 28 لمؤتمر ومعرض الصين الدولي للمناجم تحت شعار التعاون المربح للجانبين والتنمية الخضراء والذكية. وأشرف على افتتاح هذا المعرض نائب الوزير الأول الصيني بحضور المسؤولين الصينيين عن وزارة الموارد الطبيعية الصينية وعديد الهيئات والمنظمات الحكومية وممثل الشركات الصينية والعالمية المتخصصة في قطاع الصناعة والطاقة والتنقيب عن المعادن والمناجم. وقدم ممثل الدول والمنظمات مداخلات حول مقاربات حكومتهم للتعاون الدولي في مجال الطاقة والمناجم وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والحفاظ على سيادة الطاقية للدول. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، المقاومة الإسلامية في العراق تقول إن اتهامها باستهداف المنشآت الحيوية السعودية شرف لا تدعيه، مستغربة تسرع الحكومة العراقية في تبني هذه المزاعم دون الاستناد إلى أدلة موثوقة. التحركات الأخيرة بساحل الغربي لليمن أحدثت تحولا في خريطة سيطرة جماعة الحوثي، مما رفع مستوى القلق الدولي بخصوص أمن الملاحة بالبحر الأحمر وسط محاولات حكومية لاستعادة التوازن عبر الضربات الجوية والمدفعية. فيتنام تشهد انخفاضا في معدل الولادات، ما يقلق الحكومة التي اتبعت سابقا على مدى أكثر من 40 عاما سياسة إجبار العائلات على إنجاب طفلين فقط، لكنها تراجعت عام 25 و2000 وغيرت سياستها لتعمل اليوم على إقناع مواطنيها بإنجاب المزيد من الأطفال، وذلك لمواجهة شيخوخة السكان وخطر نقص العمالة. يتواصل نزول الأمطار خلال هذا اليوم بالشمال ومحليا الوسط، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمناطق الغربية، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد، ثم تشمل محليا الجنوب الغربي أثناء الليل مع هبوب رياح قوية بأقصى الجنوب حيث تكون مثيرة للأتربة والرمال. والمعهد الوطني يفيد في نشرة متابعة أن الوضع الجوي سيكون يوم غد الأحد ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعديا ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. نهاية الموعد الإخباري قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع ليندا الرحالي وعدنان وكامل فريق ميديماج ويكاند. دمتم على اطلاع.

0: الفريق على مزيكا فام ميدي ماغ ويكاند من ماضي ساعتين من نص نهار الماضي ساعتين. هذا هو الموعد معاكم كل نهار سبت وحد المبدأ وفكرة البرنامج برنامج جديد في الموسم هذا من مزيكا فام في البرمجة الشتوية, انه نرجع على الاكتواليتي نتعلموا حاجات جديدة نحكي ونتناقش ونتفعلوا, وهذا الكل في امبيانس خفيفة. ما تقلقوش معنا السختن مو على خاطر انتوما مساهمين مش فقط بالاستماع ولكن زادة بالرأي في برشا دي روبريك كما مثلا سؤال اليوم مع ولا ضد وغيرهم. نجموا تتفعلوا على الواتساب, تفعلوا على الريزو سوسيو, تعطيوا رايكم ونقرا لي كومنتير بعد شويه. فكره زاده نتاع البرنامج انه يكون معنا ضيف في مجالات مختلفه كل مره, فن رياضه وغيرها, نكتشفوه ونكتشفوا شخصيته كمواطن وكانسان. يشاركنا كل محتوى الحصه في تفاعلاته قبل ما نستقبلوا داير الحضور في استوديو ايكيب كامله معكم كل اسبوع في ميدي ماغ ويكاند. نلقاو في الاخراج عدنان عطيه مرحبا بيك, في التنسيق تحيه الغسان العيادي على قدم وساق مرحبا بيك, والعمل الصحفي في الاخراج الرقمي طارق معنا مرحبا, في الميكرو ليندا لحالي. وقبل ما نستقبل ضيفتنا بعد شويه لليوم تنورنا بحضورها وهي فنانه تونسيه اللي بدات شويه في برامج نتاع كيما ذا فويس تيلي رياليتي ولا قولوا احنا طريق النجوم والا اكس فاكتور وغيره, ومن بعد بشويه بشويه ولات من احلى الاصوات ومن اشهر الاصوات التونسيه في الساحه الفنيه. نكتشفوها بعد شويه, ولكن قبل نحب نقول نستقبل ضيفتنا قبل ما نستقبل ضيفتنا نستقبل بحذية وجيتك عملتك مقدمة كاملة عملتك مقدمة قدمتك مقدمة كاملة
1: شبكي وين نسيتني
0: انت انا وياك في الاخر ديما
1: دونك علاش اختي الاخر تخلي فينا في الاخر
0: مش حبش نقول لو ميغ بور لافا نظيفة راهو
1: في الصف
0: لا لا عملنا على روسنا اليوم
1: كل الزوز قرينا في البابا ساعات راهو في ابن الجزار كنا نقعدوا من الاول
0: شفت كيفاش باهي خليني نعاود نعمل مقدمة مالا قبل ما نقول على السلامة وخاصة مش قاعدين نشوفها بالفيديو يسمع في كلام بالصوت وفما شكون اكتشف الحصة أول مرة. دونك نعاود نقدم في الميكرو معكم ندرة حالي ومعانا وتنورنا بالحضور عايدة عرب عنصر قار في الحصة بحضورها المتميز وتدخلتها الرشيقة كما كنتوا تسمعون.
1: مرحبا ليدوش سبا
0: كيفاش عدت الجمعة نتاعك لاباس؟
1: والله سبا الحمد لله
0: الحمد
1: لله الحمد لله
0: وبردت
1: شوية الدنيا والطقس بارد والحقيقة تفرهدنا شوية
0: مازلت بالكليماتيزور ولا لي في الدار؟
1: لا لا ولا لا
0: ما عادش
1: لا اليوم سيء
0: اول نهار قصيت البارح والتبارح وقتاش نهار
1: جيت اليوم دونك اليوم قصيت
0: ما كنتش هوني انت مرحبا بي كنت في بلاد بارده
1: اي كنت في بلاد بارده جيت نلقى نفس البرود سافا سافا سافا لاباس انت ليندا سلموا على ليندا سلم على طروقه سلم على عدنان سلم على كل المستمعات والمستمعين على ضيفتنا تلتحق بينا شويه اخر
0: فانت تلتحق بينا مال ضيفتنا نحب نقول اني نخرج اغنيه باش نربحوا شويه وقت ونستقبلوها مع ريكاباكتو على خاطر الوقت يداهمنا وانت تعرف وانت تعرف عادي
1: يداهمنا
0: اش قولك
1: ليه ليه احنا نداهموه الوقت
0: مغرومه برغب علامه
1: هي يا غرومه بالغنيه
0: خليك
1: كل.
0: تقدم لنا حبيب ضحكتي بطريقه رومانسيه
1: وتوا امشي معنا في المباشر على موزايكا فام رغب علامة في حبيب ضحكاتي
0: ان شاء الله ديما تضحك يا عيدوده.
1: شكرا
0: نستقبلوا بعد لحظات ضيفتنا في ميدي ماغ ويكاند.

0: موزايك فام.
1: رجعنا معكم في ميدي ماغ ويكند على موزايك فام. مرحبا بكم. نص نهار و14 دقيقة كما قلت إكيب كاملة في ميدي ماغ ويكند كل نهار سبت واحد من نص نهار الماضي ساعتين البرنامج الجديد اللي فيه حاضرين بالاستماع بالتفاعل مع برشا فقراتنا ومحتوى باش يعجبكم برشا. اكتشفوا البرنامج الأسبوع اللي فات واللي مازال تابعونا حتى الآخر الحصة باش تكتشفوا المحتوى متاعنا. في الميكرو نيدا رحالي على يميني معنا عايدة عرب وعلى يساري ضيفتنا اللي تلتحق بينا اللي هي بدايت في طريق النجوم ومن بعد إكس فاكتور روتانا وبعد عرف صوتها الجمهور التونسي والعربي وتواجد في برشا برامج عربية وتونسية وإنتاجات ومهرجانات تختار ديما تظهر بالإنتاجات والفن. اليوم مش باش تحضر معنا باش نحكيو إسانسيالمون فن ولكن باش نكتشفوا الفنانة متاعنا من ناحية الفنانة المواطنة الإنسانة شنو رايها في مواضيعنا شنو رايها وتفاعلاتها في برامج اليوم. رجعت للتعليم مؤخرا تعلم الفوكاليز واختصاصها في معهد العالي للموسيقى صوتها ياسر حلو. هي أم وتعتبر أنه العائلة وابنها إن شاء الله ربي فضله أولوية عايش. كبيرة درا الفورتي مرحبا نورتنا. شحويلك يا لله
2: عايش. مرسي بوكو. عسلامة عايدة.
1: عسلامة مرحبا بيك.
2: كل إكيب دو موزايكا فام اللي يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا الكل
1: يا لله نورتنا
2: عايش بوجودك
1: ومرحبا بيك. هذا ما يمنعش أنه باش نسمعوا أغنية من أغانيك الجدد. هذا ما يمنعش تحكي لنا على جديدك وكان حبيت تغني لنا هكا حاجة على اللايف شوية ولكن منور البرنامج بحضورك درة مشكورة جدا اللي حبيت تعطي ريفيلاسيون الكوتي متاع حاجات اللي اليوم باش نحكيو فيهم في برنامجنا. ودايوغ أول فقرة باش نتفاعلوا معها معاك ومع عايدة عرب باش تكون هي عودة على أهم الأخبار اللي يمكن تم تداولها على صعيد الوطني والعالمي الأسبوع هذايا. باش نبداو مع ريكاب أكتو.
0: ريكاب أكتو. ريكاب أكتو.
1: أول خبر في ريكاباكتو أكيد كلنا وحتى اللي في البلاتو لهنا صبت عنا المطر. تعدينا نهار الخميس بكمية أمطار تقريبا شملت كامل ولاية الجمهورية. قبل ما نخلطوا نهار الخميس كان فما تحذير وخارطة فيها تحذيرية بسبب هالأمطار هذية وفما تحذيرات صارت لجان مجابهة الكوارث في العديد من ولايات الجمهورية. قاموا بوضع خطة طوارئ لمجاهدة موسم الأمطار. اجتمعوا معتمدين قيادات جهوية كذلك إدارة جهوية لحماية المدنية وغيرهم باش يحذروا رويحهم للفيضانات تراكم المياه تسريح معناها كل ما هو بلوعات ثم الأودية المجاري تنظيفها. هذا الكل نورمالمون يصير سنويا باش أقل تعطيل المرور للجسور وغيره. في الأثناء صار اللي صار ورغم التحذيرات رينا باب علي وكيفاش غرقت وتوا قاعدين نشوفوا داير في الفيديو اللي صورته موزايكا فام برشا كياسات كيف اتعب بيت بالماء تدخلات كبيرة. قبل ما نعلقوا مع عايدة ومع ضيفتنا على اليسار وخاصة هل إنه التحذير كيفي وإلا في كل الأحوال حضرنا وما حضرناش كي تصب أمطار قوية عادي باش نراو المشاهد هذية. قبل نسمع المقدم خليل مشري رئيس الإدارة الفرعية لعمليات متابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية في تدخل على موزايكا فام وتصريح شنو اللي قال وشنو التدخلات اللي قاموا بها كذلك والتحذيرات في الإطار هذا.
3: احنا كديوان وطني للحماية المدنية وكلجنة وطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مستعدين للتقلبات المناخية هذه. كان تم عقد جلسة عمل تحت اشراف السيد وزير الداخلية وبحضور ولاة تونس الكبرى والسادة المديرين الجهويين للحماية المدنية والسيد المدير العام والمتفقد العام للديوان الوطني للحماية المدنية للوقوف على ابرز النقاط التي سيتم التدخل فيها في ولاية تونس الكبرى خاصة بعد ما شهدته في جانفي 2026 والتقلبات المناخية كيف زاد القياسية اللي شملتها ولاية تونس الكبرى. دونك الخطة حاضرة ومتوازنة بصدد الإنجاز.
1: بياسور المقدم خلي مشري يحكي على تونس الكبرى ولكن كما كنت نحكي دونك في جميع ولايات الجمهورية اللي جان مجابهة الكوارث حذرت روحها. وهوني السؤال المطروح نبدأ معك عايدة قبل ما نمشيو تفاعل مع ضيفتنا. اليوم برشا كي تفيض الكياسات والأودية وتصير فيضانات يقولك ما نظفوش وما عملوش. اليوم معناها المسؤولين خرجوا قالك رانا خذينا الاحتياطات رانا نظفنا رانا. هل هذا غير كافي حسب رايك والا في كل الحالات كي تكون الكميات كبيره في وقت وجيز احنا ما نجموش نمنعوا من اللي تشوفوا فيه من صور وفيديوهات على اللايف؟
4: شوف ليندا
1: تعرف نس بكري يقولوا بعد ما تخذ شريه مكحله. هو في الحقيقه راهو قد ما تتحسب اليوم ما تجمش في عام تغطي على تراكمات سنوات وتصلحها وقت اللي عندك شبكات تصريف مياه امطار غير كافيه وحتى اللي موجوده مهتريه ومسدوده وما تم صيانتها ولا زياده عددها من عقود. مانيش نحكي وراهو اللي صاير اليوم ماهوش وليد الامطار نتاع اليوم, وليد عقود من الاهمال باش نسبوا الامور باش ما نحطوش كل شيء على اليوم, راهو نتيجه ونتاج عقود من الاهمال. البناء الفوضوي والتوسع العمراني في مناطق منخفضه تعتبر تاريخيا مسالك طبيعيه للمياه, وقت اللي تتسد المسالك هذه تلقى الماء يغرق الشوارع والديار. البلوعات مسدوده تخفق بالوسخ والبلاستيك والرمل والتربة وما تنظفوهاش وما يتمش صيانتها بصفه مستمره, هذه النتيجه نلقاوها كما اللي صايره اليوم ومن سنوات في بلادنا. كيف بالنسبه للوديان, الاوساخ اللي فيها هلكت قدرتها على استيعاب السيول مع التغيرات المناخيه اللي افرزت ظاهره الشتاء القويه برشا في فترات قصيره, وقت اللي نتحدثوا على 50 و80 مليمتر في الساعة وإلا ساعتين تعمل فيضانات حتى في بلاد بنيتها التحتية مقبولة, كدير في بلاد يعني بنيتها التحتية مهترية. أي
0: ولكن شنو رأيك عايدة في اللي يقولك هاوكا بلدان متقدمة رينا في فرنسا في إسبانيا ويصير عندهم معناها فيضانات ذكية؟
1: كميات الأمطار بالتحولات والتغييرات المناخية تكون قوية برشا في فترات صغيرة, ما نحكيوش على 50 مليمتر في 24 ساعة أو في 48 ساعة, اليوم نحكيو على 50 و80 مليمتر,
0: وهذا اللي فسر اللي رينا
1: ساعتين. شو مطلوب اليوم؟
0: التراكمات هي اللي خلت اليوم مجهود اللي قاموا به مغير كافي, فلازم يظهر لي برشا خدمة تصير باش نجموا المواسم القادمة ما نراوش الحاجة هذي.
1: يلزم التخطيط ليندا, يلزم التخطيط ساعة العمراني, يلزم التخطيط العمراني.
0: للأسف بعض الأحياء البنات كما قلت أنت على بنية ما هيش مهيئة,
1: ما زيدوش
0: نمشيو لضيفتنا درة. مرحبا بيك مرة أخرى. دونك ساعة قلت شيء حكي لنا نهار الخميس ما تشددش فمتر, ما صار لكش أنا سيدام
2: الحمد لله
0: سافا في الدار أنت وقتها من الناس الخوفين يقولك أنا متر مش تصب
2: بالعكس أنا نهارتها وين خرجت عندي قضيت وعندي قطوس يهزيتو الفيترينير وعفزت الماء وذوك الكل
0: فوالا. دونك أرضو كيست معبين وكل شيء. رأيك في الموضوع حومتك أنت وين تسكن؟ خلينا نحكيو على دور المواطنة, معناها تتفيض ولا سافا لاباس؟
2: فما بارتي تفيض وفما لا.
0: انت ترى المواطن مسؤول ساعات خطر برشا يقولك الاوساخ اللي نطيشوا فيها ولقاو حاجات تبهت في وسط البلوعات, انواع واشكال متاع حاجات نطيشوا فيها والبلاستيك والدبابز, ترى مسؤول شوية؟
2: ايه وراه الدولة وحدها ما هيش قادرة باش انها تتحكم في كل شيء, ما عندهاش باقيت ماجيك, معناها وعي المواطن مهم برشا. وزادة مصاب يتوفروا كل الحاويات الكبيرة معناها وكل السيليكسيوني والفضلات, معناها نتصور هذا الكل يعاون باش انه كي هكا تجينا مطرة ولا حاجة ما نحلوش وما نغرقوش, في الاخر احنا اللي عايشين فيها البلاد.
0: صحيح هو صحيح انه تراكمات كما قالت عايدة, صحيح انه الدولة لازمها تقوم بدور, ولكن المواطن زادة إلى فيت بشي طيش حاجات, مع العلم أنه بربي خلنا نوضح حاجة. أنا مثلا في إكزامبل وين نسكن فما برشا بلوعات منحين لهم الواحد نتاعهم باش يتعدى زعما الماء الكل تعدى فضلات والله توكل في بالي, أنا جبت الصور في حلقة قادمة نحكي عليها.
2: خاف يتيح فيهم عبد معناها
0: هذيك الأخطر, خاطر في الليل ما فماش ضوء والناس تعمل مارش والناس تخرج تقضي وصغار تمشي. دونك هذا نعملها موضوع, هذا نعملها موضوع
1: باهي البلديات باللي مهم جدا مقابل النيابات الخصوصية زادة إلى عنده مجيء اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
0: موافقة معك عايدة في الإطار هذي, عندك فيه ألف حق, ولكن حكيت البلوعات نعملها حلقة سبيسيال على خاطر بالحق خطر كبير برشا. بينما نمشيو للخبر الثاني اللي هو بعد ترانزيشن من عندك بطبيعة عدنان. بكم مازال نتعقل معاد احنا مع بعضنا. فما في الاخبار الثاني نحكيه على اخبار الحقيقة ايجابي خليني نقول ومفرح, وقت اللي نحكيه على تونس تحتضن دورة ثانية لقمة الذكاء الاصطناعي نحو مستقبل افضل. اكيد وقت اللي اليوم عالم كامل على قدم وساق, ما فماش مجال مش باش يتدخل فيه الذكاء الاصطناعي في الفلاحة في الصحة في الانفورماتيك في الامور الادارية في كل شيء. الذكاء الاصطناعي راهو في رمشة المستمتعين. من هون نحكي على 3-4-5 سنين باش نلقاه حاضر وبقوة أكثر من اللي هو موجود اليوم. هذه صار في الحمامات دوزيام إديسيون، تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال من 7-10 سبتمبر، مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. بالطبيعة شنو الأهمية متاع حاجة كيما هكا؟ صناع القرار، ممثلي الستارت اب، منظمات دولية من المنطقة العربية والأفريقية، الكل تلموا باش يخدموا على الموضوع هذا. دونك أنا هوني السؤال اللي باش نبدأ به ونبدأ معاك عايدة، وقت اللي نحكيه على دورة ثانية، معناها سي فري اون ان بو اون ديكالاج، بلدان فاتونا وسبقونا، عم ناول كان الموضوع إطلاق خارطة طريق إقليمية لمجتمع الذكاء العربي. يقولك في الاتحاد قوة السنة من بين الحاجات اللي حابوا يخدموا عليهم الصحة الذكية لتعزيز السيادة الصحية، رعاية صحية بالانتقال معناها الذكاء الاصطناعي. اليوم نجموا نكشفوا على مريض أديستانس، اليوم نجموا نستعملوا الذكاء الاصطناعي حتى القدام باش نعملوا عملية جراحية دقيقة وغيره. أنت شنو رأيك وتقييمك للتونس والمنطقة العربية في علاقة بالبلدان الأخرى؟ سي جامي ترو تار، نجموا سوغاتراب بعاد برشا، ورغم اللي سي بوزيتيف ديجا اللي احنا القمة معناها هذه تنظمت عنا.
4: هو الهالفتاك راي وصلتنا، ما وصلتنا مخر برشا. معناها العمليات اللي تحكي عليهم بالذكاء الاصطناعي قاعدين نعملوا فيهم توا في الرابطة، في شرنيكول، في الهوبيتال ميليتير، لكن وقتاش وصلونا؟ بعد 20 سنة و 30 سنة من اللي تعملوا في بلايس أخرى.
0: لأن نقصد بالذكاء الاصطناعي راهو معناها بدون تدخل بالروبو، فما عمليات دقيقة جدا على المخ،
4: وصلنا عملناهم في الرابطة، عملناهم حكينا على زوز ولا ثلاثة تعملوا، لكن راهم تعملوا اليوم 30 سنة في دول أخرى. هو اليوم شنو المشكلة؟ احنا في تونس عنا الرأس المال البشري، حكيوا على مهندسين والباحثين في الإعلامية والرياضيات والهندسة وكفاءات في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والروبوتيك والتعليم الآلي. عنا زيادة تجارب في الفينتاك والهالفتاك والآتاك والبرمجيات، لكن التحدي الحقيقي اليوم انك تتحول من استعمال أدوات جاهزة اللي يوصلوا لك كما كنت نحكي بعد عقد ولا عقدين من الزمن اللي خرجوا فيه البرة، وإلى فما فرق ما بين تطوير منتجات وخوارزميات وشركات تونسية. والحقيقة ليندا مازلنا بالإجابة على سؤالك بعد برشا على هذا، وما عناش للبنية التحتية. ريت قبيلة نحكيه على البنية التحتية في الكياسات، فما بنية تحتية أيضا لازمة بالنسبة للإي آي من مراكز بيانات قوية وقدرة حوسبة جي بي يو، وأيضا كلاود انفراستركتور وأمن سيبرني قوي، ومع الناس زادة الإمكانيات المادية اللازمة متاع الدول اللي تحط في مليارات الدولارات في البنية التحتية للإي آي، وحتى الرأس مال البشري اللي احنا عنا ونمتلكوه قاعد يهاجر، قاعد اليوم يهاجر يمشي يلوج في الدول اللي تملك الإمكانيات المادية باش تخليهم هما يسيبانويس في مجال الذكاء الاصطناعي ويظهروا قدرات.
0: ترى انها مش مسألة امكانيات عايدة اليوم،
4: مسألة امكانيات مادية، مسألة شراكات مع دول ومع شركات ومستثمرين اجانب لي اكتساب اك الخبرة هذيك، شراكات ببين عاود ونرجعو لها مش نقعد كل يوم هذية ولا كل ويكان توا مش نقعد نذكر بها، هي الشراكات بين العام والخاص، القطاع العام.
0: ما تراش انه احنا اللي حشنا به موجود عنا كمان بالنسبة هما اللي هما قلوا احنا المدى الشخمة موجود عنا الكفاءات اللي قاعدة اليوم تهجر وتخدم في مجال يعني جستمان في فرنسا في ألمانيا في بلدان أخرى. ف كأنه اليوم لازم نشد ولادنا عنا لزانجينيور الكل، فبخلاف الماديات جستمان. علاش سألتك على الماديات؟
4: باش تشدهم بالماديات بركة، تشدهم بالأفاق، تشدهم أنه يعرف عنده أفاق، أنه يعرف أنه الإمكانيات والكفاءة متاحه ينجم يوظفها باش يطور،
0: ما ينجمش يوظفها من غير إمكانيات. اليوم من حقه يعمل مستقبله، من حقه يتخرج باش يعمل حياته، معناها الزوز مع بعضهم، الأفاق مع إمكانيات تخليه يقعد لهنا. خلينا نمشيو لدره نسالوها في علاقتها بالاي اي. اسكو رينا فنانين عملوا كليبات بالذكاء الاصطناعي؟ جاب حدانا محمد.

0: حقيقيين يعني نحب أي. روحي كيف ما أنا ما نحبش كل يزيرو فوت فهمت وموزعين ديما اشترت الموزعين معناها نحس وحدها معناها الكوتي ما مهم جدا يعني دونك تقعد تحب ولا تكره تقعد معناها فما هذيك حاجات ما تنجمش تعبر
1: يعني
0: عليها
1: تقول انت
0: صحيح هو تبع الروح الانسان الحاسيس باللي باش يعملوا ما نتصورش انهم باش يعوضوا الانسان في الحكايه هذه
1: وحكايه الكليبات انت قلت عملت كليب تكلف لي 25 مليون وخذيت عليه
0: عاد ما فهميش وقتها لا اي اي لحد شيء اما توا فما اي اي وبوتيت كي يخلط الليفل اقوى شويه على خاطر مازلت نحس التصويره مازلت ما نطقتش 100%
1: حسيت اصطناعي شويه تحسها ماهيش سبونتاني
0: انا جاتني لوبورتونيتي في نفرغ قلبي باش نخدمها بالاي اي ما حبيتش وبالرغم اللي عمل لي سيانس فوتو معني حاول كل شيء يخدم لي ويقول لي دره راهو توا في العالم العربي الكل فنانين اللي استغ يخدموا هكاك محمد خليل بوغدين نحب نحيه دايوغ قلت له لي مازلت في الايماج كلاسيكيه
1: ما زلت ما عملتش ترانزيسيون التحول الرقمي ما زال
0: مش على حاجة نحب نخلي معناها بخيتو احنا عبيد معناها نحب فما كلكو ديفو في الوجه في المشية في الواحد نحبهم يقعدوا كاني هابطة من الفضاء
1: ولا مع العلم
0: لكن هو مهم
1: جدا مش يجي نهار وباش تستحق وباش تدخل يذولي في المجال على كل حال احنا في انتظار
2: احنا مازلنا ما نجحناش في تجربة الرقمنة ما نحكيوش على ذكاء اصطناعي اليوم احنا تمشي يقول لك تطلع مضمون في
1: وحكينا جمع اللي فاتت على
2: تمشي تطبيق
1: حكينا على تطبيق حكينا على تطبيق جمع اللي فاتت خدمات الحقيقة خليني نقوله خطوة باهية مش خايبة تذكر حكينا عليه جمع الفيديو
0: ما البارح استحقيت مضمون عرفت اللي أنا كي باش نخرج وباش نعود نحشي البلدية دونك عاد أنا ويش باش نخرج
1: تخسر في الأوراق
0: صحيح أما تعجبني أني نخلص فاتورة الضوء مثلا
1: أونليني احنا على كل حال ديما احنا نحكيه حتى في تحضير الحصة أنه المواضيع تاخذ برشا ماذا بينا نزيد نتوسعوا ولكن لازم نتعديو الأخبار الثالث وما باش نخرجوا الأخبار على انترناسيونال أليشيل انترناسيونال
3: Récap Actu.
1: في ريكاب اكتو باش نحكي على موضوع اللي الحقيقه ما دار برشا على لي ريزو سوسيو تقاسموا برشا قنوات اخباريه قنوات سيانتيفيك زيد كيف كيف وقت نحكيو على الامم المتحده نحو تغيير خريطه العالم من نسختها الاصليه وهذايا يرجع لعدم تطابق المساحات بالنسبه للبلدان والقارات سمعتوا اكيد ليمت الاخر هذايا دار برشا ولكن خلفهم اكثر شنو بالضبط اللي صار من بين القنوات اللي خدموا على الموضوع مثلا تيفا اللي عملت هكا ملخص حبيت ندينا بيدي تلخصته لكم باش تحاولوا تفهموا شنو اللي صار الريبريزونطاسيون اكтуаل متعارف عليها مش مطابقه للواقع من ناحيه لي بروبورسيون ولي ديستانس وهذا شنو تقال في الروبورتاج
4: notre planète et ses contours représentés sur cette carte qui façonne notre imaginaire depuis des siècles aujourd'hui elle est corrigée et c'est notre regard sur le monde qui bascule Le planisphère Mercator a longtemps servi de référence. C'est un cartographe flamand qui l'a dessiné au XVIe siècle. Les pays éloignés de l'équateur sont artificiellement agrandis. Au fil du temps, cette représentation est devenue politique.
1: Voilà, donc, هذايا دليل على انه اليوم الخريطة اللي نعرفوها في القسم وقرينا تتفكروا يعلقوها لنا درة وعادة
0: فوالا
1: ماهيش هي اكزاكتومون طلعت ماهيش هي على كل شنو اللي يفسر هذايا شنو الغلط بالضبط في نفس الروبورتاج باش يفسروا لنا بالضبط شنو الاشكال كيفاش خريطة العالم الحالية ماهيش صحيحة في قياساتها ولي ديمونسيون تاعها
5: Dès que vous projetez donc la sphère sur une surface plane, vous faites des déformations. Soit les angles ne sont pas les bons, soit les distances sont déformées. Mais lorsque l'on fait ce choix de changer la représentation, ça nous permet d'avoir quand même une vision un peu plus juste des superficies. Pour la symbolique de la représentation du monde, c'est un enjeu central.
1: Voilà, donc واضح يظهر لي تفسير مختص في الجغرافيا اللي فسر لنا شنو الاشكال في لي ديمونسيون لكن اليوم الماب موند تتسمى باش تبدل اوفيسيلمون تتصحح بخريطه عالم جديده بمصادقه من لونيو الولايات المتحده رفضت التصويت على المطلب هذا وبعد شويه نعلقوا عليه زعما رفضت التصويت خلينا نسمع اخر بارتي من الروبورتاج ومن بعد نرجعوا
4: Aujourd'hui, la projection Mercator est abandonnée au profit d'une nouvelle carte, aux proportions plus justes. Prenons l'exemple du Groenland. Dans l'ancienne représentation, en bleu, il apparaît à la même taille que l'Afrique. En réalité, il est 14 fois plus petit. Même chose pour les États-Unis, où l'Alaska paraît d'un coup bien petit, ou encore la Russie, qui rétrécit considérablement.

0: considérablement. Lors du vote à l'Assemblée générale de l'ONU, seuls les États-Unis ont voté contre cette résolution portée par le Togo, l'un des plus petits pays d'Afrique. La France a apporté son soutien.
1: Voilà, donc France a مثلا صوتت مع امريكا صوتت ضد اليوم الاونو نحو تغيير هالديسبروبورسيون هذه اللي سايره في الماب مونب الحاليه وباش نراو بلدان تكبر باش نراو قارات تكبر اكثر. نبدا معك المرهيفي دره ونعطي الكلمه العايده مغرومه جغرافيا كنت صغيره تتبع ولا فن اكثر غرام فما ناس يقول لك انا ميم با نعرف الغوبيراج نتاع البلدان في الخريطه مش عيب راهو عبد عنده لي غوبير وعبد لي
2: انا عندي طرايف مع ولدي في الشمال والجنوب والشرق والغرب انا على خاطرني يسرى نكتب اليسار دونك الدنيا الكلها عندي مقلوبه كي نقول لك دور على اليمين اعرف اللي انت باش تدور على اليسار دونك ديما نغلط في الشرق والغرب والشمال والجنوب عندي مشاكل الحق في الجغرافيا بالرغم ما كثير نحبها هي والتاريخ ما المستحس هذاك هو شي يقول لي اقعد مام خليني انا جغرافيا عندي جغرافيا لي بالتاريخ نحب
1: قداش عمره ولدك دورة
2: 14
1: معناها في كوليج في الكوليج تبقى المراهقة سافا جراب للمراهقة لاباس
2: ربي يهديه ويهدي صغيرات الكل لما بصراحة صعيبة
1: صعيبة بالحق
2: صعيبة
1: ربي فضله أنتو كان شاء الله ناجح في قرايته في مستقبله درة نرجع معك عيدودة اليوم كبرنا على خريطة اللي رغم اللي في الإيمانويل سكولير فما بعض البلدان وحدة وحدة معتمدة الخريطة الصحيحة ولكن الأغلبية والمتعارف عليه واللي موجود رسمين هي الخريطة الحالية طلعت لي ديمونسيون ديسبروبورسيوني تعرف شي سبب سي علاش
3: نعرف بيان سور ميركاتور كي عملها عملها اللي يسميها باسمه الخريطه هذيا عملها لاسباب نتاع ترافيك ماريتيم
1: في 16
3: سيكل معناها على الملاحه
1: نافيغاسيون وديكم الكل
3: فوالا دونك تعملت وورات بيان سور على خاطر هي دايره ورات قرارات
1: حسب رايك انت عايده مثلا بلاد كي الولايات المتحده الامريكيه رفضت التصويت فرنسا صوتت هل هي سامبوليكمون توري هيمنه بعض البلدان والدول ترفض هل انه معناها خاطر استنسنا بها شنو سبب الرفض معناها نورمالمون حاجه غلط نصلحوها سيتو
3: الولايات المتحده سبب الرفض الرفض واضح جدا يتلخص في كلمه واحده هي الايجو نتاع ترامب بيان سور ترامب وقت اللي تقول له انت اللي مساحه راهو افريقيا تستوعب الولايات المتحده الامريكيه والصين والهند وجزء كبير من اوروبا ما يساعدوش معناها حكايه نتاع ايجو لا اكثر لا اقل لانه زاد ما يزنيش زاد ليندا نغلطوا الرأي العام راهو القرار هذا رمزي وثقافي لأنه لمدة سنوات تم تقزيم حجم القارة الإفريقية في المخيل العالمي وفي كتب الجغرافيا وهو غير ملزم قانونيا فبيان لو بريسيزي معناه مش بشي هذا يتم إجبار الدول على اعتماد الخريطة الجديدة لي هي التصحيح لبعض الأمور ومسألة رمزية أيضا بور فلاتي ليغو أمبريت الحكاية وليت زاد حكاية إيغو هاو لوحوا لك حويجه رمزيه يا سيدي نتوما اكبر لكن هل هذا باش يغير من ميزان القوى هاو لا فيريتابل كيستيون لا فيريتابل كيستيون السؤال الحقيقي والرئيسي انه هل اعتراف هذايا الاممي لن يغير من ميزان القوى العالميه هو اعتراف رمزي فحسب
1: بالضبط ودايور
3: جغرافي
1: القرار الاممي فيه 164 مؤيد ومعارض واحد اللي هو الولايات المتحده الامريكيه دونك اليوم الحديث على تشوه في الخريطه هذه على خاطر تمس موروث تاريخي معرفي تعليمي ثقافي وجغرافي وسياسي الحقيقه كل حد ياخذ حقه علاش بلدان الريبريزونطاسيون نتاعها صغيره وهي اكبر من حجمها وفيس فيرسا على كل هو تصحيح كما قلت عايده ولكن قدام باش يكون ربما اعتماد رسمي للخريطه هذه به احنا نحاولوا نتعمقوا في كل مواضيع ولكن خليني نقول امبالياج دو لاكتي حتى اليوم زي كيف كيف
2: كلمة اللي
1: منحبش ريكاباكتو لليوم وفي وقبل ما نمشيو فاصل وقبل ما نرجعو للفقرة اللي من بعد باش نرجعو نسمعوكم غنية الفنانة درة الفورتي من جديدها كان هذي ساعة ريكاباكتو

0: نخرجوا فاصل صغير وبعد الفاصل نرجعوا مع غنية من أغانيك الجديدة درة. دونك خليك أنت تقدمها لنا ونلنسيوها على المباشر على موزايك اف ام.
1: فرغ قلبي هي كلمات ألحان
0: ميكرو.
1: فرغ قلبي كلمات ألحان زياد جورج, توزيع مروان الزايدي. سبق وحكيت عليها برشا والحمد لله قاعدة تسمع, وأهم حاجة قاعدة تعجب العباد, فرحانة بها, وإن شاء الله جديد يكون في المستوى متاع نفرغ قلبي ولا أحسن شوي.
0: عايدة تحب تفرغ قلبك؟
2: نفرغوا قلوبنا
1: ديما سبيسياليتي.
0: يلا نسمعوا جديد دور الفورتي على موزايك فام, ضيفتنا اليوم في ميدي ماغ ويكاند بعد الفصل هذية, وبعد نرجع مع الفقرة الجاية في بالك.
3: اللي رجعت الفاك بالمفي في الساك, وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي, نتحرك وريلات نحرك, نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري, وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا المفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي, تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس متاع المفي 5G, ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
5: اريدو طور عالمك.
6: Tu hésites encore sur ton projet éducatif? Le 14 septembre, Collège La Salle Tunis t'ouvre ses portes pour t'accompagner et t'aider à trouver ta voie. Découvre nos programmes diversifiés et vise internationale grâce au réseau canadien LCI Éducation. Rendez-vous à la journée portes ouvertes le lundi 14 septembre pour préparer ta rentrée. Réserve ta place au 71 90 42 42.
7: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
8: الرنتري مشكل للقراية, الرنتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
7: مالا فيش تستنى, امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
8: عندك أورانج.

0: Samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boutaina Nemouli. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur Ija avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Midi Mag Weekend, Kuna Satouhad, Mnosunha al Mazatin, Ala Mosaïque FM.
1: نص نهار و 45 دقيقة على موزايك كافي. مرحبا بكم في ميدي ماغ ويكاند. باش نمشيو للدوزيام روبريك اليوم باش نحكيو في بالك على معلومة اللي باش نكتشفوا اليوم تفاصيلها ومعطياتها الكل في البلاتو في تفاعل معايا دارب معايا وظيفتنا الفنانة درة الفورتية.
0: في بالك
1: في بالك اليوم باش نحكيو على موضوع درة. تو برك قلت لنا لي انت ماكش ياسر علم الفضاء والجغرافيا, ولكن في نفس الهدار باش يكون الموضوع نتاع اليوم نحكيو على المسافه بين الارض والقمر. البعض يعتقد انه ثابته, احنا هوني قاعدين كي نراو القمره قاعدين نراو فيها ديما على نفس المسافه, الوغ مش صحيح بالكل, على خاطر كل عام القمره قاعده تبعد علينا شويه. في بالك بها المعلومه هذه ولا لا؟ في بالك
2: القمرة تبعد والشمس تقرب هكا ولا
1: انا تو في الحقيقه فما
2: تو في القمرة سبيسياليتي قمرة
1: سبيسياليتي قمرة انا اليوم انا ما نعطيش حاجه مانيش مختصه في علم, ما نعرفش كون اللي يسمعوا فينا ياسر مغرومين تسلم عليهم داير برشا
2: ماذا بيا اكدوا
1: اللي عندهم المعلومات هذه الكل به. دونك القمرة
2: هذيك هي صحيحه معلومه سي سي تري لون
1: سي ميني
2: بطريقه بطيئه جدا كيما يقول لك وذنينا تكبر قاعدة تكبر, معناها ما همش قاعدين يوليو بوانتيو, ما هما بالربع المليمتر, فهمت؟
1: هذا يزيد معلومة ما نجمش نكتبها.
2: عملية خاصة كيما البحر, هي العملية الكل مختصرة في كلمتين.
1: جست قبل ما فوالا نكمل مع درة جست سؤال ونجيك عايدة. أنت بالنسبة ليك هالبعد قديش؟ استيماسيون فقط باش نعرف في مخ الناس زعما.
2: والله أنا تعاملي مع الأرقام راهو داخل بعضه.
1: حسب تقريبا مليمترات سنتيمترات أمتار.
2: هو الكون كبير برشا, دونك نتصور امتار
1: امتار بي
2: بالسنه الضوئيه ولا لي
1: لا بالديستانس بالديستانس
2: بالكيلومتر بالمتر
1: حسبتنا احنا بيان سور. القمره بروبورسيونيلمون ما نجموش نحسبوها بسنوات ضوئيه على خاطر يظهر قريبه بارابور كيما قلت انت الكون وكبره. نمشي معك عايده, حسب رايك استيماسيون قديش بالسنتيمترات بالمليمترات بالامتار بالامتار بالامتار بالتي
2: امتار مش
3: الشتاء معناها مش الشتاء قيسوها بالشتاء.
1: دونك البعد هذايا بالسنتيمترات مش حاجه كبيره برشا 3.8 سنتيمتر المسافه بين الارض والقمره 384000 كيلومتر دونك 3.8 سنتيمتر مش حاجه كبيره. ولكن السؤال حسب رايك عايده علاش زعما القمره قاعده تبعد علينا؟
3: المد والجزر.
1: برافو المد والجزر أيوة
3: حكيت المد بيسك الدور دونك فما احتكاك والاحتكاك هذاك يجعل أنه تبعد شوية القمرة, لكن كما قلنا معناها سي تيلمون لون اللي حسب ما يقولوا العلماء ما تشكلش خطورة على الأرض
1: pour le moment
3: كي
1: نعيشوا
3: pour le moment احنا منيش نخلطوا عليها ان توكا الخطور
1: ان شاء الله
3: مش احنا مش نخلطوا عليها
1: نخموا في حفيدنا وولاد اولادنا والاجيال القادمه. جاذبيه القمر تاثر جوستمون على كيما قلت المد والجزر عايده. ظهرت المد والجزر في نفس الوقت الارض كي تدور حول نفسها اسرع من دوران القمر حول الارض. شنو اللي يصير؟ تفاعل بين الارض والقمره ينقل تدريجيا جزء من الطاقه نتاع الدوران للقمره. النتيجه انه الارض تخسر شوية من السرعة متاحة سرعة الدوران, والقمرة في المقابل يكتسب طاقة تخليه بالفرصة هذيك
3: تدريجيا.
1: دونك أمور متاع فيزيك هيك كي تشوف معناها نجم نفهموها بالطريقة هذه.
3: والفيزيائيين يقول لك لا فيزيك أسي ليميت, يقول لك معناها فيزيائيا ما تنجمش تبعد تقعد تستمر على انفيني الحكاية هذه. دونك هذا يقولوا
1: وين عندي لك الإجابة بيان سور بعد لي ريشيرش اللي عملتهم خاطر مانيش مختصة في الفيزياء. ولكن يقول القائل كان كل عام 3.8 سنتيمتر تبعد على الأرض معناها في الأخر ما عادش نشوفوها القمرة باش تختفي شنو باش يصير بالضبط.
3: الإجابة كي تسأل تحكي على بعد قديش قاعدة تبعد، أنا صحيح تحكي على قديش بعيدة القمرة على الأرض ليه. مش قديش قاعدة تبعد،
1: ليه قديش قاعدة تبعد،
3: ليش قلت لك
1: ليه كيلومتراتك إجابة على سؤالك عايدة، الموضوع اللي قالك ماهوش باش البعد هذاك يتواصل ما عادش باش نراو معناها ثابت إلى الأبد، قالك تنجم التغيرات اللي تصير قاعدة توقف في الحكاية هذه وما عادش تبعد، رغم اللي المد والجزر مرتبط بحركة القمر وسرعة دوران الأرض وطول اليوم اللي نعيشوه، ولكن قال لك
3: فما حدود فيزيائية للعملية
1: برافو باش تجي نهار
3: فيزيائية.
1: وربما هالتفاعل هذا يقل، ربما تأثير ما عادش يصير بنفس الطريقة، ربما يولي 1.2 مليمتر الله أعلم. على كل حال أنا معاكم في الإميسيون هذه نكتشف راو في برشا معلومات كي نعمل ترافاي دو ريشيرش على تحضير الحصة، ونراو القمرة محليها القمرة مزيانة القمرة، وإحنا كل عام 3.8 سنتيمتر قاعدة
3: أغزر درة أكيد قمرة ما شاء الله وجهها أحلى
1: منورتنا درة أكيد في الحصة بتاع اليوم. باهي قبل ما نمشيو الموعد أخبار ماضي ساعة بعد شوية، وقبل ما تحكينا بعد شوية درة على جديدك على خاطر بخلاف نفرغ قلبي سيغتينمون تحضر في برشا حاجات جدد، خلينا نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع مع موضوع مهم، وإحنا ثلاثة نساء في البلاتو لكن حتى الرجال يعطيو رأيهم راهو في موضوعنا اليوم في روبريك مع ولا ضد.
0: ميدي ماك ويكاند كلها سبت وحد من نص نهار لمدة ساعتين على موزايك اف ام مع ولا ضد مع ولا ضد
1: في مع ولا ضد. تعطيو رايكم مستمعينا عن سونداج موجود على الباج اوفيسيال موزايك اف ام باش تعطيو فيه رايكم وكذلك في البلاتو. سؤال اليوم في مع ولا ضد، هل مع ولا ضد انه المراه تضحي بالكاريير نتاعها على خاطر عائلتها، هل تنجم تندم والا بالعكس؟ وش نبدا مع دورة الفورتي اللي بالنسبه ليها العائله اولويه في حياتها الفنيه، ولدها من اولوياتها زاده كيف كيف، ولكن الفن زاده حاضر وموجود، ولكن كان لزوك تختار درة مع ولا ضد المرأة تضحي بكاريرها على خاطر العائلة؟
2: سديبون هي قناعات راه
1: قناعتك انت
2: ما تنجمش دري معناها على الناس الكل، كل واحد وكيف يشوف. اما نتصور اللي ام جابت صغار معناها كبدتها باش ما تضحيش على خاطرهم مهما كان سبب بخيتو، احنا علاش نخدمه؟
1: أي؟
2: انا يظهر لي هكا من عرش مهم انك تحقق ذاتك ومهم انك تنجح وتحقق احلامك هذيك اللي جبتها معك من اللي انت وكبرت معك من اللي انت صغير، لكن زاد وليداتك معناها بصراحة
1: ترى أولوية. معناها أنت كان لقيت روحك قدام أن شوا يلزمك تختار ولا ما نجمتش توفق ولا يلزمك تختار العائلة وال
2: والله شوف أنا أول ما جبت سلمان عامين ما خدمتش ما قبلتش أني باش نهز ولدي الكريش ولا روضة ولا أي حاجة، دونك قعدت عامين في الدار ما نخرج غيان كله يا بولدي
1: دونك الإجابة واضحة
2: بالنسبة لي أنا راه هي قناعات هاني قلت لك. معناها أنا نشوف مهم تحقق ذاتك لكن زاد استقرار نفسي متاع صغارك وانك تشوفهم قدامك يكبروا. ما نحبش انا ككلمة تلقى برشا عباد ناجحين يقولك والله يكبروا ما فطنتش بهم توجع هذيك، وكل فترة عمرية عندها الخصال متاعها ويكونوا مستحقين حاجات معينة، معناها ما نجمش تعوض كي يكبروا
1: ولا معناها اللي مشى ما يرجعش، تقول انت وقت ما اون بو با لو راتراپي من بعد. عايدة اتوقع الإجابة ولكن مش
3: لا نمبيش با لا نمبيش با
1: احنا السؤال اللي باش نبداو واضحين، السؤال مش لا نمبيش با لوتر، الناس الكل تعمل فيه والناس الكل بالصعوبات وداوي ديبا قاعدين يحاولوا يوفقوا بين هكا وهكا. احنا نحكيو السؤال كي تلقى روحك قدام ضرورة الاختيار، متفاهمين اللي لا نمبيش با لوتر؟
3: انا مع تأجيل الزواج والإنجاب وعليش ليه
1: تعطي وقت لكاريير
3: مسيرتك المهنية، وهذا اللي صار في اليابان في الصين في كوريا الجنوبية في أستراليا في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يجيبوا صغار لبس عليهم الدول هذه كل متقدمة
1: اليوم عاش يجيبوا صغار
3: قوة تانية. شوف هو فما دوزاكس، هو المسألة مرتبطة بخيار شخصي ان شوا بيرسونيل من المراه شنو اللي تحب كيما قالت لك سي تري بيرسونيل، كيما قال الدره سي تري بيرسونيل. فما ايضا دي كونترانت اللي هما لي كونترانت نتاع التنافس والسوق التنافسيه في بعض الدول والاكراهات الاجتماعيه، خاطر احنا كنسير انا ماهيش سهله الحياه بالنسبه لينا كيما الرجال. الرجال سي نورمال انك تعمل مسيره مهنيه موفقه وانك تاخذ مراكز سلطه في جميع المؤسسات كان كانت هي عموميه والا خاصه. بالنسبه للنساء tu dois batailler pour avoir rien que le donc انا واحده من الناس معها لي ملي
1: مع التأجيل معناها
3: تأجيل الحياة العائلية نركح مسيرتي المهنية وننجح فيها خطر أنا أفانتو في آخر المطاف باش نحاسب نفسي في الكبر على نجاحي من فشلي في حياتي المهنية وزادة في حياتي العائلية وين وصلت صغاري والكل إيه لا نمبيش بالوتر
1: هوني لا نمبيش بالوتر أكيد ولكن شنو رأيك في موجة حتى ظهرت على الريزو سوسيو متاع نساء اللي تقولك أنا معناها ما عادش نحب نعمل حاجة أكثر من طاقتي متاع نساء اللي تقولك اليوم مش مسألة التضحية بالكاريير ولكن مسألة لحظة مسألة ساتوراسيون شكون من سي اليوم شكول. مثلا نعطيك اكزامبل اليوم نعيشوا في انتوراج انا انت نعيشوا في دي ريزو سوسيو نخدمت ايميسيون كيما فورم وعملت موضوع كيما هكا برشا نسي تقول لك انا اليوم مشكلتي مش نختار كارير ولا عائله مشكلتي ساتوراسيون معناها دو فولوار تو فير اول حاجه جرات كل شيء فينالمون لا نجمت في كاريري نخلط ولا نجمت نكون عندي في فامي والحاجه الثانيه قناعه انه ما عنديش سوبر وومن ما نجمش نكون فما معناتها موجودة في كل شيء وننجح في كل شيء وخذي وقرار وقت نذكرها في الحصة تقولك أنا عملت أمبوت كارير ومن بعد قررت باش نرتاح في مخي
3: هن ليندا كيما قلت لك هو خيار شخصي فما قوت شخصية فما تنظيم اون اورغانيزاسيون دو لا في كوتيديان انت تنجم معناها كان غير قادر علاش هو خيار شخصي بوكو لو شوا اي ديفيسيل خاطر فما نساء عندها من القوه الجسديه والذهنيه انها تنجم تسالي حياتها العائليه وفي نفس الوقت تنجح في حياتها المهنيه قلت لي انت فما نساء قالوا وانا نعطيك قديه من مراه في تونس نجحت
1: لا ما قلتلكش لا سؤالي مش هذاك ما فهمتوش عايده السؤال شنو رايك في اللي قالوا هكا يخموا هكا
3: انا بالنسبه ليا لي انا بالنسبه ليا انا معناها ليبانويسمون بيرسونيل كيما بالنسبه للرجل كيما بالنسبه للمراه باس اوسي بار لا ريوسيت في الكارير في المسيره المهنيه علاش لان نقرا وحتى ما تقراش فما ناس فما اعمال يدويه فما ناس ناجحين برشا في فما ناس حتى في المناطق الداخليه يعملوا في صنع ذهب بيخرجوا في صنع ذهب وصناعات تقليديه
1: دره سؤال اخر هل ترانو مربوط ساعات في علاقه بالنوع العمل مثلا انت كفنانه خدمتك فيها ساعات دي زونجاجمون دي تورني خدمه في الليل تجيك ايامات تصوير كليبات وغيره تراها مربوطة شوية بنوعية العمل ولا ما عندها حتى علاقة كما قالت عايدة اللي يحب ينجم ينظم روحه ينجم
2: لا مربوطة بنوعية العمل كما مش كما تخدم في الدار مش كيف ما يلزمك تسافر ويلزمك ياما إميسيونات بطلتهم وياما سفر جاني وما نجمتش نمشي سوختو إذا ما عندكش شكون أنا سوختو بعد ما توفيت ماما الله يرحمها خاطر هي الوحيدة اللي رحمت لي عايشت عايشة وترحم هي الوحيدة اللي كانت معناها تقعد لي مع سلمان معناها نلقى روحي وحدي أنا ولدي التعب
1: في كلمة عايدة خاطرش نعطي السونداج ونسيب موعد اخبار في كلمه نفس السؤال ترى انه نوعيه العمل تاثر
3: زيادة نوعيه العمل لكن ديما انا نتصور اللي فما مساله تاع اورغانيزاسيون فما مساله تاع تنظيم الاوقات وفما تنجم تسلم في سفرية وتمشي للي بعدها خطر تلقى حل وين باش تخلي ولدك
1: معناها رينا شكو في برلمان تهز معها صغيرة بيبي
2: ساعات يمكن يكون سهل لكن في أرض الواقع تلقى روح قدام أربع حيوت ساعات متنجمش
1: على كل المستمعين تفعلوا معنا على الصفحة متاعنا فيسبوك وين حطينا أن سونداج طرحنا فيه السؤال شنو اللي قالوا وين حضرت سونداج قدامي وهرب لي في الباج ده تلقى ولا نحكي نزلت مشي بها قدامي مع أمضد الأغلبية ضد واللي هما في حدود تقريب باش نعطيكم النسبة 66% ضد أنه المرأة تضحي بالكارير متاحة على خاطر العائلة متاحة و34% مع أنه المرأة تضحي بالكارير متاحة على خاطر العائلة دونك الأغلبية هما
3: ضد برافو لفام
1: برافو لفام
3: حطونا بو لفام
1: نحب نجاوبك عايدة إنه مش كان لفام فما درة مرام سمر نورشين لطيفة مريم أميرة وفاء يسر ولكن فما حما مثلا فما أكه وخليل
3: أيوانتي شنو رأيك ما تيتنش رأيك أنت
1: أنا رأي من رأيك عايدة مع الكمبرومي اللي حبي نجم من غير برشا ضغط أنا منحبش الابخيسي تنسيون الكبيرة برشا، ولكن اللي يحب ينجم ينظم ويلقى حل بديل، وهما فترات فينالمون، فترة غسلة فترة تتفرج شوية به. خلنا نخرجوا موعد أخبار ماضي ساعة، وبعد نرجع نواصلوا معنا في ميدي ماك ويكاند في ساعتنا الجاية مع بقية الفقرات صحيح من الغلط، الإكسبير كيف كيف، سؤال اليوم، وبرشا مواضيع باش نحكيو فيهم في حلقتنا لليوم من ميدي ماك ويكاند معكم حتى الماضي ساعتين.
0: ميدي ماك ويكاند كلها ست وحد من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
5: مع أريدو في الغونتري، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
6: أريدو طور عالمك.
7: يا ماما كنت رامح ليه قسمي جديد، كل شيء تبدل فيه أطويل وبيرو سيدتي، اش خصكم بيتنا تولي هكا؟
8: يا ماما في بالك هذا كل مستوى فاضل
9: توا فهمت عليش نوحته فرحة.
10: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وإبانوي مع كوليكسيون سوتوفاب موبل لبيوت الصغار، ان لارج شواء يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
11: تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري، ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس، تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك، في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بغليتا. إنتاك تعلم دور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
12: مع أورانج.

0: الفرجة والقراية والقيمة تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: راديو موزيك اف ام تونس الأخبار
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. قاضي تحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة يقرر تمديد الاحتفاظ لمدة 4 أشهر في حق رئيس غرفة القصابين بتونس أحمد العميري. والنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في شكوى مقدمة من شركة اللحوم ضد رئيس غرفة القصابين حول شبهات الاستيلاء على أموال عمومية راجعة لهذه المنشأة العمومية وضعت بين يديه بمقتضى توكيل من عدد من القصابين للتزود باللحوم المبردة الموردة من الخارج إضافة إلى التلاعب بمسالك التوزيع باستغلال البطاقات الجبائية للقصابين دون علمهم لرفع كميات من اللحوم من شركة اللحوم بهدف المضاربة بها واحتكارها نظرا لكونها مدعمة من الدولة وبيعها في أماكن أخرى غير تلك المصرح بها للشركة. وبعد استنطاق العميري أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن ضده من أجل جرائم غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي والاحتكار والمضاربة غير المشروعة وخيانة الأمانة الموصوفة والمشاركة في تعمد شبه موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا في مؤسسة اقتصادية تساهم الدولة في رأس مالها مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه. رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري يكشف في تصريح لموزيك عن رؤية استراتيجية المجلس 30 و2000 والتي من أبرز أهدافها خلال 5 سنوات القادمة تأسيس مجامع قطاعية كبرى في مجالات التكنولوجيا والتعليم العالي والسياحة والخدمات والصناعة والصحة بهدف تحويل المجلس من مجرد مرافق وداعم لرجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والقطاعات إلى منظمة تبني المشاريع الكبرى في دول إفريقية بداية من وضع المخطط إلى تمويل
4: منظمة رائدة وإحنا الهدف نتاعنا من هنا 2030 تكون من 5 المنظمات الأوائل في إفريقيا. هذا هي الهدف الأول. الهدف الثاني مش نكمله في يعني ليميسيون فيتا لاكومبانيمون تاع لي زوبيراتور لامبلونطاسيون تاعهم وكل، لكن سيقع الإعلان اليوم على فيزيون تي بي سي 2030، واليوم سيقع الإعلان على 5 كونسورتيوم جدد سيقع أحداثهم في 5 سنوات القادمة في قطاعات مختلفة اللي هما أولا قطاع التكنولوجي في 2026، قطاع التعليم العالي، في قطاع السياحة والخدمات، في قطاع الصناعة، في قطاع الصحة اللي هما القطاعات المهمين جدا لتونس في إفريقيا باش نجموا أوبوزيسيون الشركات متاعنا في إفريقيا أولا نجموا نستثمروا ونلقى لهم التمويلات لمشاريعهم في هذا المجال. تي بي سي مش تتعدى من منظمة للمرافقة ومش تبقى المرافقة إلى منظمة أنها مش تحدث دي جروبمون إي دي كونسورتيوم، وسيقع الإعلان على إحداث أن بونك دافير أفريكا من هنا 2030 ما يمكن من إحداث مش نعملو تي بي سي هولدينغ تشرف على كل هالي كونسورتيوم هذم نساهموا في الكونستركسيون دو لافريك لا سوفرينتي السيادة الإفريقية لا كوبيراسيون سود سود وإشعاع تونس في إفريقيا.
3: جمعية المهندسين المدنيين تنظم بالتعاون مع الهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين ندوة علمية حول الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في طريح حرص عمادة المهندسين التونسيين على الانفتاح على الجمعية الهندسية وتشجيع المبادرة الرامية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وخدمة الهندسة والمهندسين ولدعم الجهود الرامية إلى بناء منظومة مرورية أكثر أمانا واستدامة والمساهمة الفعلية في الحد من حوادث المرور والارتقاء بسلامة مستعمل الطريق. وتهدف الندوة إلى فتح نقاش جاد ومسؤول حول واقع السلامة المرورية من خلال تشخيص المخاطر والإشكاليات المرتبطة بالبنية التحتية والطرقات وتسليط الضوء على دور الهندسة المدنية في الوقاية من حوادث المرور والحد من مخاطرها. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الخارجية اللبنانية تدين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف خط أنابيب النفط في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية. وزير الخارجية الإسباني يقول إن هجمات الحوثيين في اليمن وسعودية تهديد خطير للاستقرار الإقليمي والأمن البحري، مضيفا أن خفض التصعيد أمر ملح ويجب وقف الهجمات التي تستهدف دول الخليج مع ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. السلطات الفرنسية تشتبه في أن خروج قطار عن مساره في شمال غرب البلاد والذي أسفر عن إصابة 44 شخصا بينهم امرأة حالتها حرجة كان نتيجة عمل تخريبي حسب ما أفاد به مصدر في الشرطة لوكالة فرانس بريس. نهاية المواعيد الإخبارية، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع نيدا رحلي وعدنان وكامل فريق ميدي ماج ويكاند. دمتم على اطلاع.

0: صحيح من غلط.
1: مالي ساعة و 12 دقيقة في موزايك فام وميدي ماغ ويكاند. رجعنا معكم في ساعتنا الثانية مع أول روبريك صحيحة من غلط كالعادة في البلاتو معكم للساعتين. على يميني الجميلة والمثقفة عايد عرب، وعلى يساري ضيفتنا الفنانة دورة الفوتي. شرفتنا بحضورك للا اليوم، تشاركوا معنا في فقرة الحصة ونكتشفوا فيها مزيغ في برشا معلومات معاكم، في تفاعلات، في أسئلة شوية خرسة ثانية والإكسبير ثانية وسؤال اليوم. ولكن دوا صحيح من الغالط وين نحاولوا نصحوا فكرة منتشرة وقبيلة شدني ضحك شوية. قلت لهم خلنا نرجع لونتين ونقول إنه مرة أخرى، خاطر هذه الأكتواليتي الجمعة هذه يا دور بزهرك حاجة مرة أخرى في علاقة بالجغرافيا وبالفيزياء وبال
2: صحيح. تحكي عن فنانين اللي جاوا لتونس درة.
1: أي بعد في ختام الحلقة نحكي على الموضوع هذا. ولكن الجمعة هذه سيلكتواليتي لونو في علاقة بالخريطة بتاع العالم، كيف كيف الصور اللي انتشرت الكوكب الأرض أثارت جدل على مواقع التواصل الاجتماعي. شفنا كرة أرضية غريبة في الشكل متاحة ظهرت، وتو نشوف الصور جستمو هكا بدلنا كل مرة صورة صديقي طارق باش نراو الطريقة اللي بها خرجت الصورة هذه. خرجتها النازا اللي ورات الأرض في شكل بيزغ شوية، ماهيش مدورة كما احنا نعرفوها، كما الكرة الأرضية زادة اللي في القسم تفكروها هذيك الدور تبدأ هكذا، ولا التمثيل اللي في أذهاننا. شنو بالضبط هالجاويدة ذي اللي خرج من قبل النازا؟ باش حاولوا نفهموا الصحيح من الغلط مع ضيفنا دكتور شكري يعيش، أستاذ تعليم عالي في الجيولوجيا ودكتور دولة في علوم الأرض والبيئة، اللي باش يفسر لنا بالضبط شنو اللي صار. قبل ما ناخذ معنا ضيفنا بالتليفون، سؤال ليكم في البلاتو، وباش نعطيك سؤال خفيف دره وعندك ألف حق على خاطر سي كومبليكي باش نفهموا الحاجات هذوما. احنا باش نحاولوا نبسطوا المعلومه. عايده معناها يدور لي من بين الحاجات انت حكيت قبيله على المد والجزر، فما محيطات، جزر، رياح، تيارات في الارض، سطح الماء حسب رايك يكون رايد ولا سي نورمال انه يكون ماهوش معناها بسبب الجاذبية فما معناها ديسبروبورسيون خليني نقول
2: جاذبية ولا فولكان زيد
1: voilà.
2: فولكانيك
1: دونك تنجم انت تفهم انه تكون شكل الارض كما ريناها بالاسباب هذوما زعما هذا
2: كل التغيرات المناخية اللي صايرة في العالم وكل اضطرابات نجم نفهمها.
1: اي درة عرضتك التصويرة ولا على
3: لا
1: ما دارتش في الفيلد اكتواليتي نتاعك خاطر اهتماماتك بالجغرافيا الالغوريتم فاهم الحكاية خلينا نفهم صحيح من غلط. مرحبا بك معنا في ميدي ماغ ويكاند دكتور شكري يعيش، أستاذ تعليم عالي في الجيولوجيا ودكتور دولة في علوم الأرض والبيئة، باش يحاول بطريقة سهلة ومبسطة يفسر لنا ساعة صحيح من غلط في التصويرة هذه. هل صحيح أنها خرجت بمعنيها وموجودة هالشكل الغريب هذه، ثم علاش؟ مرحبا بك دكتور، نورتنا في موزايك فام.
4: يعيش بارك الله فيك، مرحبا بك من الكل.
1: يعيش كي سيدي، شكر كبير ليك. دونك الصورة هذه اللي انتشرت بصفة كبيرة وبرشا ناس قالوا ما هذا هو الشكل الحقيقي زعما للأرض، كيفاش نجمو نفسروا شيء اللي ريناه؟ وهل انه معناها صورة بالحق حقيقية وإلا بالذكاء الاصطناعي؟ صحيح من غلط؟
4: أول حاجة هي صورة ماهيش بالذكاء الاصطناعي حقيقية، خرجت النازا. ما نتصورش انه استفزاز للنازا لشعوب الارض، هذا الديبال المشهور بين الارض الكرويه والارض الغير كرويه، ما نقولش الكلمه هذيك خاطر بعيده باش على الواقع. ايوه الشكل هذاك هو ماهوش شكل حقيقي الارض وماهوش صوره الارض، وما يعنيش أن المحيطات ولا القارات هذيك تعطي الانتفاخات هذيك الهائلة كالغرقات وطلعات هذيك
1: العملية
4: هذيك. وكان تلاحظوا أنه ما نعرفش أنتم خاطر مانيش قاعد نشوف أنا في
1: الصورة
4: اللي تخرجوا فيهم، لكن في الفيديو اللي انتشرت واللي انتشرت كيما معناها كيما البلدانيش في العالم كامل، وخاصة في ال شو اسمه اللي بلاتفورم نتاع السوشيال ميديا.
1: اي
4: ال الصور الناس بنفسها في لوطه الصوره تقول لك راهو ثم تكبير ثم تضخيم ثم تصحيم 10,000 مرة. 10,000 مرة ما يجني على الحكاية دي. هو راه التصحيم هذاك اللي عملته النازا باش العين المشاهد العادي وقت يشوف منها تقول انت فروقات صغيرة من الجمش يثبت الفروقات الصغيرة يزمها تعملها تصحيم منها تقول انت لزالتيكيول الارتفاعات تقويهم 10,000 مرة والانخفاضات قويين جدا 10,000 مرة. ولا دونك الأرض اللي تشوفوا فيها في الفيديو في الطور ما هيش الأرض الحقيقية. هي تسمى وانت كنت قلتها في أول حصة هي تسمى جيويد. هي جيويد هذه يعني لو كان تتصور وانت تسمى تكون معك في البلاتو يحكي على البحار والمحيطات تصور انت البحار والمحيطات والتيارات وكل ما يتعلق بديناميكية الأرض يعني كلها ساكتة معناها كلها هادئة تماما غير لا أمواج ونخليه فقط الجاذبية متاع الأرض وحدها هي اللي تتحكم في سطح البحار والمحيطات. وقتها السطح متاع البحر ما هوش مش يطلع كرة مثالية مش تطلع فيه منخفضات ناتجة على الجاذبية اللي في الأرض وتطلع وكيف كيف تجي مرتفعات بسطح البحر اللي ناتجة على نقص الجاذبية. قولي كيفاش الجاذبية هذه؟ علاش الجاذبية؟ شنو الدافع اللي يخلي الجاذبية مرة طالعة مرة هابطة؟ هي الانتشار متاع الصخور في توزيع الصخور داخل الأرض. فما الصخور اللي هي منها الكثافة متاعها عالية كما الصخور الحديدية والصخور منها المعدنية بصفة عامة. فما الصخور الأخرى كما الطين والكالكير والحاجات القريبة من هذوما تولي الكثافة متاعها أقل ضغط الجاذبية مش تكون أقل. وهذاك علاش ولو هي راهي جاذبية طفيفة وطفيفة جدا. إذا كان نقول احنا بالدرجة أكثر حاجة يمكن تصير على دور الكرة الأرضية كاملة هو في مكان مش الارتفاع يكون بلس 100 متر فوق 100 متر فوق سطح العادي للحرب.
1: معناها مش ديسبروبورسيون كبيرة فينالمون بارابور لسطح الأرض.
4: انت شفت انت تصور انت في جيت اليابان ترتفع 100 متر البحر وجيت كاليفورنيا ولا الشير الاخرى من كوكب الارض ترخفض 100 متر.
1: اي ولكن دكتور بخلاف البحار معناها لي غولييف في الارض ما يخليوهاش ديسبروبورسيوني يقول قايل الجبال العاليه المرتفعات العاليه هذيك ما تنجمش تفسر هذا ولا ما عندوش علاقه.
4: جستمون هو راهو يقول لك هو الواش اللي يعملوا الجويد هذية. الجويد هذية وقت انت عندك ارتفاع مثل 100 متر في جهه في شرق الكوكب.
1: لا مش تحكيوا على 100 متر ما نحكيوا مثلا على جبال عاليه برشا.
4: انا مش نجيك انا مش نجيك ما وزني مش نقول لك لي بروبورسيون استمع. اذا كان 100 متر مثال في جهه من الشيرات من شرق كوكب الارض ارتفاع 100 متر وفي غرب كوكب الارض ثم انخفاض 100 متر اول حاجه انت وقت تشوفها من بعيد ما تشوفهاش حتى اذا كان بالبروبورسيون العاديه بتشوف ثم فرق كبير. علاش؟ خاطر انت قطر الارض نفسه القطر الارض ولا الريون دو لا تير هو لاموتي تاع قطر الارض هو 6400 كيلومتر. شنو ما 100 متر قدام 6400 كيلومتر هذه حاجه. ثاني حاجه انا مش نجي تو سؤالك انت واش يعملوا في الجيويد هذا؟ جوستومون هما باش نعرفوا مثال عندك ارتفاع مثل جبل شعامبي 1500 متر 1500 متر 1500 متر بارابور اكوا بارابور للسطح الجيويد هذا اللي هو يعني يدور حول الكوكب كامل. معناها انت ما تجمش مثال تقيس معناها الارتفاع جبل الشعامبي بالنسبه للبحر هيج وبالنسبه للمد طالع برشا وبالنسبه لعواصف كبيره تهز.
1: اي معناها البوان دو ريفيرونس شنو هي دكتور؟ معناها اللي تقيسه
4: البوان دو ريفيرونس هو الجويد هذيك الكعب البطاطا اللي تشوفوا فيها. لكن كعب البطاطا سمحوني خاطر
1: إيه هي تشبه البطاطا بدلنا التصويره الاخرى طارق هنشوفوا اي
4: ايش قاعده تعمل النازا يكفي اليوم العباد معناها مش فاهمين الكرويه من خاطر هي الارض القرب بتاعها الطبيعيه هي كرويه مفلطحه بكلش الكلمه مفلطحه مفلطحه من الشمال وبالجنوب في الخط الاستواء هكا سمينه شويه وفي الشمال وفي القطب الشمالي والقطب الجنوبي ليجيرمون اكرازي فهمت دونك هي الشكل الحقيقي المادي للارض ما قلتلكش على الشكل
1: الطاقي هذا
4: موضوع
1: اخر يعني موضوع آخر. اليوم الاستعمالات للهدف من ريبريزونطاسيون كيما هكا اللي خرجتها نازا باشال تكبير كبيره برشا تستعملوها في القياس الارتفاعات الملاحه معناها ماهيش صوره اللي يستعملوها اكثر في دراسات في حاجات هكا معناها مش هذيك ريبريزونطاتيف 100% فاليوم كيقول لك القايل اي حاجه كي تشد كبرها سور اون ايشيل معينة نورمالمون تقعد هي نفسها ولكن تكبر علاش الأرض كي عملوا ليشيل هذية وليت في الشكل هذية متاع البطاطا اللي تحكي عليها دكتور
4: أي لأنه بالفعل ثم منع فروقات يعني ثم جهات الجيويد المرتفع وجهات أخرى الجيويد ذاك منخفض
1: دونك فقط مبالغة في الريبريزونطاسيون ولكن موجودين أي
4: اي موجودين لا موجودين موجودين لكن حاجه العين المجرده
1: اللي تشوفهم واضح
4: قليله فهمت وكما قلت انت اكزاكتمون انت معناها قلت الكلام اخر كلام هذاك هو البيوت الهدف هو استعماله في الملاحه استعماله في الجي بي اس اصلا
1: في الجي بي اس
4: استعماله في المشاريع الكبرى مثال كوساسوا تيوتير ولا عمر
1: معناها احنا المواطنين العاديين نرجع نرمي لي بي سور تير اللي نعرفوها هذيك هي وتعرفنا ونكونوا معناها ربما الاستعمالات اكثر علميه كما كنت كنت تحكي الابحاث جي بي اس للملاحه وغيره ولكن كما قال الدكتور معناها البروبورسيون نراوها هكا شويه صادمه وغريبه بالعين المجرده على خاطر التكبير على ليشيل ولكن في الواقع قال ماهوش بالطريقه المهوله اللي اليوم خرجت فيها الصوره هذه مع النزاع مشكور دكتور اللي وضحت لنا هالنقاط هذوما الكل صحة دكتور شكري يعيش أستاذ تعليم عالي في الجيولوجيا ودكتور دولة في علوم الأرض والبيئة نعطي الكلمة العايدة بعد الاستقاء المعلومات اللي سمعناها تبارك الله لا لا مش نعطيه معلومات احنا من ذي معلومات خذيناها من عند أهل الاختصاص لكن تعليقك رابيدمون علي كنا نسمع فيه وقبل ما نتعديه للفقرة الموالية بسط المعلومة دكتور فهمت شنو اللي كان يقول كيف درة رغم صعب الموقف والجغرافيا غرامك بها فهمت شنو حكي شوية تتخيل
2: كفوافة واضح اللي قاله الدكتور أكيد معناها سي ان اكيليبر دو لا ناتور أكيد أنه كي ما تكونش فما الافترابات اللي كنا نحكي عليها ولا تير فولكانيك لي مونتاني والكل ما تكونش معناها باش تكون ان ديزيكيليبر دو لا ناتور دونك واضح أنه
1: فوالا دونك حابين صحيح من الغلط خاطر باش الناس قالوا لي تصوير غلطة انتيليجنس ارتيفيسيال دونك هو اكد لنا المعلومه واحنا تعلمنا برشا حاجات معاكم في الحصه احنا بيدنا راه قاعدين نتعلموا في برشا معلومات دونا الفورتي مازلت معنا ضيفتنا شويه خلينا نسمع اغنيه اخرى من اغانيها كيف معنا عايده عرب في
2: تفسير غنيه انا
1: كان عندك سويد مزي عندك سويد مزي
2: بنشوف مع دره
1: سؤال قبل ما نلانسي فاصل سؤال رابيدمون خرجتي دره نهار تلقى كهربتك مضروبه وانت معناها خليتها في بلاصة مقارية واقفة صارت لك مرة
0: اي مؤخرا شباك تكسر لي على اليمين وهي في الباركينج
1: محطوطة في الباركينج تلقاها بهدف السرقة ولا
0: بهدف صغار يلعبوا كسروا لي الكهرباء عاملين حرب يا اخي يتراشقوا بالحجارة
1: باهي برشا هذا باش تفيدنا في الريبريك الجاية متاعنا عايدودة خرجت شي مرة لقيت كهربتك مضروبة
2: لا
1: مجروحة مزلوعة لا
2: ولا مرة لقيت العجلة من ناحية كلها
1: كريمون
2: والله
1: سرقوا هي لك
2: بلاش عجله ليها مده
1: اي جديده تلقاها وقتها
2: ليها مده مازلت جديده مو فان جديده هي كليو
1: يعني اي
2: كنت نحاولي العجله عجله واحده
1: احنا شويه اخر في الاكسبير باش نحكيوا على الموضوع هذايا كان تخرج تلقى كهربتك مضروبه وهي واقفه كسروا لك الفرن كسروا لك بلار حاول لك عجله ولا باغ اكسيدون معناها صار اكسيدون فما شكون ضربها وهرب شنو اللي تنجم تعمل هل التامين ينجم يتكلف لك بالاضرار في أنا حالات وقتاش هذا كل باش نجاوبوا عليه بعد شويه في الاكسبير مع ان اكسبير اون اسيورونس يكون ضيفنا هوني في البلاتو خلينا نخرجوا فاصل ونرجعوا
3: الصحيح من غلط الصحيح من غلط

0: الاكسبير.
1: رجعنا معكم في ميدي ماج ويكاند مع روبريك الاكسبير. كل مره في مجال معين يجي بحضنا خبير في ميدان معين باش يجاوبنا على بعض الاسئله اللي تهم الناس الكل. متاكده برشا من اللي قاعدين يسمعوا فينا الموضوع يهمهم كيما كل اسبوع معنا في ميدي ماج ويكاند. واكيد فما شكون حتى صارت له وعاش حاجه مماثله. كنت اسال درا الفورتي ضيفتنا في البلاتو لقيت شي كرفتك مضروبه قلت لي بلار
2: بلار ذكرت لي انا زيد وقتها مره نقاري كاميونه ضربت لي البارتي اليمين الكل ديما في اليمين فهمتش
1: في اليمين نتاع التونتي غوشي وانت مقاري
2: صحيح اي وانا مقاري
1: معني خرجت لقيتها مضروبه
2: تلقاها جنب اليمين الكل مخبي.
1: وكيفاش عرفت لي هو كاميون
2: على خاطر بحذنا معمل دونك ديما يخرج السلعه وانا بالرغم بعيده
1: كان فما دي تيموان كان فما دي كاميرا
2: باش ما عملتش شيء
1: خليته مشي
2: هوا شنو قد نلوج ونعمل مزروب انا ماني وقت
1: مزروب انا دونك وعايدة انت كيف كيف
3: عجلة
1: كاملة احنا بحضينا باش نستقبل ضيفنا خبير ومختص جستمون في التأمين سي عامر الفقي باش يجاوبنا على العديد من الأسئلة في إطار هذا. سي عامر أحبي بيك تحية ليك سيدي نورتنا جست أقرب للميكرو سي عامر. دونك السؤال كان انت عملت حطيت كرهبتك قريتها وخرجت تلقاها مضروبة هزولك الفار ولا ضربولك ولا أي حد متعدي ضرب وهرب شنو اللي تعمل كيفاش تاخو حقك؟ هل أنه التأمين يضمن لك استرجاع المصاريف هذية وإلا حسب نوع زعم التأمين اللي عامله؟ ثم كيفاش نجم تصلح الأضرار إذا كان ما خليتكش نمرو تليفون وإلا ما فماش ما يثبت شكون اللي ضربك؟ هذي مش نجيبه عليه اليوم. أكيد صارت البرشا ناس مساكن يخرج يلقى كرهبته مضروبة و ساعات لديقا كبار ومصروف كبير وما يعرفش كيفاش يسترجع الحق متاعه. سي عامر أول نقطة جاوبنا عليها اللي عنده تأمين هل في كل الحالات ينجم معناها يسترجع المصاريف متاعه وإلا حسب شنو التأمين اللي خذيه؟
4: مهم يسر سؤال بتاعي أول حاجة حسب التأمين تو نحكيه عليه لكن كيف حسب الأضرار خاطر كي نحكيه على الأضرار متاع الزجاج والبلور تترى حاجة والأضرار متاع الباب ولا حاجة أخرى على خاطر في التأمين فما سكونا بيل ما تلبريد غلاس اللي هو نأمنه على البلور
1: وحده هذك
4: هذك جنرال مو يتشرى وحده دونك ديكو اللي عنده بريد غلاس حتى ولو يخرج يلقى كرهبته بلار متاعها مكسر دونك راهو يخلص حتى ولو ما يعرفش شكون هو اللي قام بالعمليه هذه
1: في كل الحالات.
4: هذا تريز امبورطون هيك علاش جينيرالمون مغلب العقود التامين على السيارات راهو ديما المواطن ياخذ
1: درا صلحت بليش البلال
2: درا تحب تصرف شكيت انا شكيت معناها بصراحه خاطر ما نعرف ما عرفتش شكون من الاول
4: هذه تو نحكيوا على الشكايه
2: صح اجراء ما رجعت ليش خاطر مانيش عامله
1: ماكش عامله
2: التامين نتاعي ما فيهش
4: هيك علاش ديما البريد كلاس راهو
2: تحب نصرف
4: موجوده دونك هيك علاش وقت اللي واحد يعمل تامين على السياره نتاعو إذا كان ما هيش توريسك هو أحسن تأمين هو توريسك معناتها مهما كان الريسك مهما كان الأسباب متاعه المتسبب في الحادث معلوم ولا غير معلوم إن توريسك الكوفر معناتها تولي ريسك مهما كانت الوحدة متاعه
1: معناها في موضوع
3: الكهرباء تولي غالية
4: هذيك شركة على التأمين هو توريسك أي أسيرونس مربوطة بالكابيتال أسيري تبدأ قديمة المونطون متاعها صغير لكن هنية لابيتي متاع شركة التأمين التوريسك للكراب الكبار تبدأ قليلة شوية قليلة شوية دونك يدمشي يقول لك لا توريسك إذا كان مشي جديدة راه ما نعملش اتسترا
1: وقانونين عندهم الحق يرفضوا
4: بالقانون فما حد يرفض باش يعمل حاجه دونك هونيا يجب يقوم باجراءات ديما
1: باش في الاخر تلقى لاسيغونس نتاعك الهوني في علاقه بموضوعنا كي تخرج تلقاها مضروبه كان عامل توريسك معناها ما يهمهمش فيك
4: ما عندهمش
1: كي تبدا مش عامل توريسك
4: ما تيش عامل توريسك
1: التامين ما عادش عنده حتى دخل
4: التامين ما عادش عنده حتى دخل في توسكي ماتريال دونك توسكي ماتريال اذا كان المسبب في الحادث il n'est pas معناتها ديتيرميني دونك ديكو هنيا فما اجراءات لازمنا نقوموا بهم هيك علاش وقت اللي واحد يخرج يلقى كرهبته مكسره ماذا بيه

0: يشوف الجيران, يشوف امشي دي كاميرا, يشوف ما تاخذ معلومه اللي يبو ايدنتيفي العبد.
1: ايوه
0: اذا كان وصل الى ايدنتيفي العبد تحلت المشكله نتاعو.
1: معناها تقصد الكرهبه نتاع العبد, نمر الكرهبه
0: ولا العبد,
1: خاطر هو
0: الكرهبه ولا العبد. ساعه نعرفوا العبد ما نعرفوش الكرهبه, ساعه يشوف واحد يعرفوا الشخص هذاك نعرفوا راهو يخدم في البلاصه الفلانيه,
1: معناها كان شاف خيتي وصلوا,
0: خيتي وصلوا وقتها نقوموا بشكايه نتاعنا ضد شخص معلوم, والا متروكين نتاع كرهبه يتسلم معلوم.
1: سي عامر قبل ما نخلطوا الشكايه, مثلا انا خرجت نلقى عايده ضربت لي الكرهبه,
0: علاش انت
1: خاطرك بجنبي وما مثلا ما نعرفيش, ما شفتها في الكاميرا عقلتها قبل ما نشكي. ما نجمش تكون فما صلح نتصل بالشخص نقول له نعملوا كونستا,
0: بس تعمل كونستا اميابل. وعلاش اسمه كونستا اميابل؟ ما تفهم انا وياك متى اذا كان قيتك انت الشخص هذاك تعرفه,
1: لا حتى ما تعرفوش وصلت
0: له. اذا كان تجم توصل له سي الاجراءات تجم تقوم بها,
1: كاين مثلا ما نجمش نتصل بها والا نكرت قالت لي
0: نكرت وقت تمشي بشكايه نتاعك
1: شنو نعمل,
0: وعندك لي زاليبي نتاعك وقت اللي باش تشكي انت باش ياخذوا المعطيات نتاعك انت باش عيطوا له,
1: اللي هما سواء
0: بروف
1: شهود.
0: اذا كان باش نحكيوا على
2: دوماج كل
0: دوماج اللي هما لا دوماج
2: تسخير دوماج
0: اي دخلت في الكهرباء هذيك. اذا كنت دخلت في الكهرباء كهرباء بكهرباء ولا بحاجه اخرى هذيك حاجه, ما اذا كان صغار عايده عندها مشكله مع
2: انت زاد عايده في عامل انت لك تيلي لينا
0: لا ولا حاجه
1: باش ولي الناس كل خايفين على الكهرباء
0: باش تحكي ولا اسيرون دوك نحكي ولا باش تشكي بها كشخص هذيك
1: تولي جنايه, معناها كان بفعل فاعل ولا سرقه
0: ولا سرقة ولا دونك
1: موضوع آخر.
0: تولي موضوع آخر. ما إذا كان عندك أكسيدون ولا هرب ولا مستعجل ما نقولوش هرب,
1: معناتها
0: مستعجل عنده دونك باش يجي يحضر في في الفلاتو دونك ديكو ما عندوش وقت مشى على روحه, نقراو ديما سلامة نعيطوا له نكلموه نحاولوا معاه باش
1: الصلح كان ما حبش يعمل كونستا.
0: إذا كان ما حبش تشكي بيه.
1: سؤال آخر, إذا كان ما عرفتوش الجملة أنت ما عندكش كاميرا سيرفيونس
0: تولي انكوني كونتر انكوني تشكي كونتر انكوني. اذا كان دونك انت خرجت ما لقيتش شكون ما تعرفتش وما عندك حتى معلومه على الشخص اللي تشكي كونتر انكوني بتاتر انجور يلقاوه.
1: معناها حكايه
2: تعمل مع صاحبك مثلا كونستا
0: هذاك ندخلوا في الغش
1: التحايل
0: هذاك ندخلوا في التحايل التحايل هذه مشكله اخرى دونك هكا
1: علاش نعملوا عليها حلقه ان شاء الله.
0: التامين دونك ديما معرض للغش وسي سي دون لي زالونتور دو 20% الغش
1: تقريبا
0: معروف انه التو نتاع الغش تقريبا في 20% دونك سي اكزيست.
1: معناها عموما هذايا الانسان مش ياخذ حقه, ولكن الشكايه اللي باش يقدمها يمشي يشكي لمركز الشرطه,
0: مركز الشرطه القريب ليه هو
1: كاين عنده لي بروف سينو ينجموا يسخروا له يجيبوا له كاميرات.
0: هما هو يشكي اذا كان هو ما نجمش وحده اميابل مع العباد الكل انه ياخذ المعلومه يمشي يشكي, هما وقتها باش يقوم بالاجراءات.
1: ايوه
0: فهمت,
1: وقتها ينجم
0: يمشي وهما يشوفوا كان فما دي كاميرا يجم يشوفوا لا بوسيبيتي باش يطلبوا معناتها بالقانون انهم ياخذوا الكاميرا.
1: في حكايه التوريست كنت قلت معناها كلكو سوا يرجع لك كي انت اسوري وكي يبدا لي ضربك هو توريسك
0: احنا ما نعرفوش, كان نعرفوه ما عادش عندنا مشكله احنا كان اللي ضربنا نعرفوه ما عادش عندنا حتى مشكله.
1: ايوه
0: هو
1: مقبل باش يعمل الكونستا
0: سيسا دو كان مشكلتي خاطر احنا في الاكسيدون فما طرف متسبب وطرف وقع عليه متضرر, المتضرر يخلص كيلك سوا المتسبب ما يخلص كان شيء اذا كان عنده ان توريسك
1: سينو
0: ان دوماج كوليزيون كي يبدا نحكيوا على كهرباء دونك ان دوماج كوليزيون وقتها عنده لا بوسيبيليتي باش يخلص على حسب لا كاباسيتي اللي عملها هو في الكونتراتور.
1: هذوما لي زاكسيدون تو كيما عايده خرجت لقات
2: شحال حاولك
1: لا لا لا على عجلتك شو ندافع عليك شو ندافع عليك مسكينه لقات عجلتها تنحات
0: يعني كانت تدخل في التونتاتيف دو فول فول تونتاتيف دو فول سي تو نوت ريسك
1: هذيك
0: السرقة فما تخريب حاجة وفما السرقة فما السرقة ومحاولة سرقة هذيك يولي ريسك آخر, لكن السرقة ديما مالوريزمون نطلبوا أن الكهرباء تكون وقاعد دي بلاسمون بتاعها
1: إيش معناها؟
2: معناها عجلة سانكونت با
0: تنقلت ما تلا ما حتى كتبتش العجلة, العجلة مش تقول أنا كرهبتي كانت هوني رأي قيتها هوني ونحاول العجلة
1: أي؟
0: ما إذا كنا في بلاستة جنرال موما إني باكو سيديريكو متومبول ديما مالورزمو في الفول نطلبوا أنه يوقع ديبلاسمون دي لافواتير
1: معناها ما يثبت
0: حتى أنه ما يثبت لي الكرهبة
1: وعليش يا عمر
0: خاطر يزم يقولوا للغايه نتاع السرقه انه
1: حابوا يسرقوا الفيكول
0: سوف اذا كان انت عامله مثلا نتاع الراديو اتسيتيرا سي تان فول لابار خاطر هذوك ماهوش اسيوري حتى لو عندك الفول في الكهرباء الراديو ماهوش اسيوري
1: داكوغ
0: اسيوري بفول واحد اخر سبيسيال
1: كل حاجه كل قطعه
0: كل حاجه هاي فما خاطر تجي تقول عندك فلوس
1: تنجم تكون اخر حاجه التخريب قال مش قال تو التخريب معناها مثلا اي مثلا الفرق بين انت قلت تو تخريب البلار هذيك اسيرونس واحد ومثلا ندفع لك عايده خلينا ناخذوا عدنين تلقى الفو بتاع الكهرباء تكسر ما تعرفش معناها تخريب صغار كسروه عبد ما تعرفش
0: هو
1: في شنو يدخل في
0: اي فما ريسك اسمه دونك تخريب والعنف والا لا قدر الله حروب هذوما ريسك وحده كي يبدا اسيري دون سو سونس ويبدا لاكت خاطر التخريب ما يتعداش ينابرسو
1: لازم
0: تخريب دونك فقط حاجه في الحومه كامله
1: ما يثبت
0: اللي هو تخريب وانت واخذ الريسك هذاك
1: ايوه
0: وقتها تخلص
1: داكوغ
0: لازم تكون عندك اسيرونس في التخريب
1: باهي واذا كان ما تعرفش انت ضربت الكهرباء ولا تخريب
0: لا معروف اذا كان وقتها نحكيو على كا انه صار لي انا ديجا في كهربتي وما نعرفش
1: دونك ما تعرفش تتصنف
0: كونتر انكوليون نمشيو نشكيو على روحنا ومن بعد
1: اما كي يبدا توريسك حتى هذه التخريب داخل كي تبدا توريسك
0: كل شيء توريسك راه كل شيء
1: هذيك
0: الامبورتونس نتاع توريسك كل شيء خاطر دوماج كوليزيون
1: اي
0: ظالم ولا مظلوم تخلص التوريسك ظالم ولا مظلوم تخلص لكن دوماش كوليزيون
2: مش في كل شيء
0: يلزم فما كوليزيون مع كهرباء ولا مع كاميون ولا مع فيكول موتور
1: باش يثبت
0: مش كوليزيون دخلت في حيط ولا فهمت دونك يلزم ان كوليزيون افيك ان فيكول
1: واضح معناها واحد فينالمون لازم يعرف فين يقاري كهربته خاطر ساعات كي تبدا مالقاري نجم التامين ما يخلص لكش كي تبدا مالقاري قول كنت انت قاريتها في بلاصه خايبه
0: لا لا لا لا ما عندكش علاش
1: من مجال
0: لا لا لا ما عندوش علاش
1: معناها الحال في التوريسك انت عامله توريسك دوره
2: غالي
1: غالي غالية
2: من الاول الاربع سنين الاولانيين كهو
1: وبعد
2: وانا نصحني توا سي عامر انت والله بالحق توا هو انا لاسيرور قال لي توا قدامت ما تعملهاش توريسك
0: لا لا نو شوف
1: قد شهر عايده
0: هو خاطر
2: في سبع سنين
1: اي ما قدمتش برش
0: لا لا
2: ايمت ابارتيغ دو لا كاتريام اني قال لي من غير ما تعملها توريسك اعملها دوماج كوليزيون
0: لا لا هو لا توريسك سي لا ميور
1: الترناتيف باش نعملوا حصه سي عامر تترجع بحذنا على التوريسك شنو تشمل وخاطر فما حاجات ما تشملهمش جوستمون والناس تتصدم من بعد تقول لك ما هي توريسك هذه في حلقه قادمه باش يكون موضوعنا باش نعطيو اكثر معلومات شكون عنده سؤال قبل ما نختم مع سي عامر عندك سؤال عايده عندك دره سؤال مدام الخبير بحذنا نشكرك يا سيدي يعطيك الصحه سي عامر الفقي اكسبير اون اسيورونس اللي جيت ونورتنا في موضوع اليوم كان كرهبتك قريتها وخرجت قيتها مضروبة هذوما شنو الحاجات نجم تتبعهم وشنو ما الحاجات زادا كيف لي بريكوسيون نجم تاخوهم كنت هذا الاكسبير بالنسبه لليوم تنجموا تعاودوا تسمعوها وتحطوا زادا تفاعلاتكم مع فقرتنا اليوم شكرا سي عامر يعطيك الصحه احنا كان هذا الاكسبير
3: الاكسبير ميدي ماك ويكاند كل سبت وحد من نص نهار لمن ساعتين على موزايك اف ام
1: باش نخرجوا مع غنية من أغاني الدرة الفورتي اسمها خليني غنية رومانسية تقريب 2016 الدرة تقريبا شوية رومانسية عايدة
2: هنا رومانسية
4: رومانسية ما الكلام نتاعها مش ياسر رومانسي
1: ماشي باش نركزوا مع الكلمات منها مع غنية الدرة الفورتي خليني ومن بعد نرجع معكم في الفقرة القادمة مع سؤال اليوم في ميدي ماغ ويكاند

0: دور الفورتي خليني غنية صحيح رومانسية ما كلمها
1: يوجع
0: ترجع ل 2016 نورتنا ضيفتنا دور الفورتي في ميجي ماج ويكاند. كيف كيف عايدة عرب مرحبا العنصر قار في فريق ميجي ماج ويكاند بعد صحيح ما الغالت وبعد الإكسبير إن شاء الله حصلت المعلومة في الإكسبير أوكي واحد يعرف ما له ما عليك كرهبت وتتضرب شو شو الفقرة اللي من بعد غبريك اللي فيها شو نكتشفوا دورة شنو رايها في الموضوع وانجي زي كيف كيف عايدة وانجي عايدة وليت نطلع ساعات ما ويقفك وليت نعرف بركلا إقالة المام عايدة ما عنديش لدور هكا وهكا فما حاجة تقولها
1: يس
0: جاوبنا بالصراحة
1: يس
0: في سؤال اليوم
1: بيسور.
0: يلا نمشي لسؤال اليوم
2: سؤال اليوم سؤال اليوم
0: سؤال اليوم هو جاوبوا عليه انتم زاد كيف كيف على لي ريزو سوسيو كنا طرحناها على الباج فيسبوك نتاعنا بكل صراحه شنو الحاجه اللي مقلقتك في روحك وماذا بك تبدلها رغم اللي مقبلها انت تقابلها معناها ما فماش فورسيمون ساعات واحد ياخذ المرحله يتقبل روحه ولكن اي واحد فينا تساله لازم عنده حاجه مقلقته في روحه ماذا به يبدلها شكون تحب تبدا فيكم و عايدة بس أنا أبدأ أنا ما قلت لي لا لا نحكيه فيزيكمون بعده نحكيه مرجية في ال نبدأ أنا ما تقولي جماعة أبدأ أنت أنا نحب النقص في الوزن حاجة مقلقتني برشة على خاطر عمري ما خذيت من بريز دو بوا كيما أنا توا دونك الحقيقة قاعدة عندي بريز دو كونسيونس مديدة التالي باش نرجع للبوان تاعي العادي على الأقل ومقلقتني برشة الحكاية قولها بكل صراحه
1: صرت تحكي على الفيزيك انا ما تصورت اني تحكي على حاجه مش طبيعيه
0: هذيك هذيك في الحلقه الجايه تحب تقول الزوز ميسالش تحب تقول
1: الله در الفورت يغزر قبيله انا شبهتها بالقمره تو انت جايه تقول لها شنو ما يعجبكش في روحك تو هكا
0: هي هو سؤال اليوم فيه انسان يحكي بصراحه مع روحه مع نفسه بون خاطر فما وقت من الاوقات واحد يلاسوم الحاجات نتاعو ما عادش فما نجم تقول حد شيء من حق الانسان يقول لك لي حد شيء جو سوي بارفي ا ميزيو مي فما شكون يقول لك قابل حاجه هذيك امام ذا بيه بدلها
1: لا انا هاني في قلت لك في الطبيعه ممكن نجم نحكي في مساله هذيا لاني مصرفه برشا معناها شوي با ايكونوم دي تو مصرفة مصروف جاية ولا اللي في يدي مش في مكتوبي اللي نصور ونصرفه هذه حاجة مقلقتني بالحق اني سنوات مقلقتني في حياتي اني جنغيف با فيغ دي زيكونومي ديما نصرف دونك هذه ماذا بي حاجة بدلها ما منجمتش مشكل منجمتش بدلها طايح مرفوع تقول لهم يا حما
0: من ناحية الفيزيكمون
1: ليه ما شاء الله عليا معناها
0: مبارك العمر خمسة وخميس
1: معناها جو سوي سبورتيف وجو سوي ما عنديش حاجة مقلقتني في مظهري الحقيقة
0: خمسة وخميس
1: عايش
0: دار الفورتي
3: والله بالنسبة للشكل الحمد لله عندي حالة اقتناع وقبول ذاتي كيف ما هي الحمد لله بالنسبة لي أنا المهم هو الدخلاني يمكن شوية العصبية الزايدة نتغشش نتغشش في ساعة خليني نقول وردود أفعالي ساعات أنا نقعد بهتة فيها كيفش نقعد كلي نغزل هكا وكل شيء وهي حتى شيء حكاية فارغة معناها ما تستحقش ونحس هكا الدم يطلع لي الراسي دونك هذيك الحاجة
1: كيما حكاية الفنانين اللي جايين لتونس هلايا ميت متغشة منها قلت لي أوناف أنت يا
3: والله متغشة
1: درة هلايا ميت
3: قلت لي على الهلومة الكبيرة السناجق والبخور معناها ما فما في حتى بلاد عربية ولا حتى في العالم يستقبلوا الفنانين بالسناجق والبخور وهلا لو هلا لو كان عندنا احنا معناها باركونتر احنا ما كي يسافروا عندنا برشا فنانين كبار في تونس يسافروا عادي جدا معناها فهمت باركونتر الرياضيين وعالمين وغيرهم يحقوا في نجاحات كبيره وميداليات ذهبيه وكل شيء ما يستقبلوهمش في المطار هكاك وما يصرفوش عليهم بالطريقه ذيك لكن فنانين معناها
0: شعبي سؤال على محمد جبيلي الأسبوع اللي فات في علاقة بالفنانين جستمان اللي يجي وخاصة أنا يعمل الأجانب حسب رأيك فما قلوا احنا تقسيم عادل في المهرجانات في الحضور مع الفنان التونسي وهل أنه فينا المنبرش يقولك فنان تونسي ما يعبيش كيف ما هو ما عندوش إنتاج كيف ما هو ما شنو ردك على الكلام هذا
3: والله فكرة قاعدين يرسخوا فيها في عقل الناس وكهو ما عندنا برشا فنانين متعبية والناس يحبوا معناها الجمهور يحب الفنان التونسي ولد بلاده فهمت. دونك فكرة كيكا يرسخوا فيها يحبوا يبنيوا عقلية فشل على الفنان التونسي وديما كي يحضر في منوعة يلقى روحه في حال الدفاع عن نفسه على انتاجه معناها مطالب باركونتر الهلمة الكبيرة وربيعين الناس أكثر. الكل أي. في الاخر فهمت نعرف سهرات خاصة خارج إطار مهرجان قرطاج الدولي لكن يخدموا أما من غير الهلمة الكبيرة هذيك على خاطر راهي تنقلب ضدنا ماهيش معانا معنا
1: عندنا فنان جرى بالملف ولا حاجة
0: نقفلوا الفقرة مثلا نقفلوا الفقرة وبعد نرجع مع دارة خاطر هكا ما عادش نحكي على سؤال اليوم
3: مع الذات أهم حاجة راهو أنا بيدي نحب النقص شوية في الوزن لكن ما دامني نطيب مليح وما دامني نحب الماكلة كيفاش باش ننقص
0: دونك مش سهله الحكايه
3: فهمت
0: باش نرجعوا لفقره اليوم فما كومونتير فقط نقراه يضحك شويه ام قالت نحب نبدل راسي يوجع فيا وذنين جدد سمعي نقص ظهر جديد وركيب جدد وحبال صوتيه جديده بمناسبه العوده المدرسه
1: باش تكش على الصغيرات
0: فوالا دونك اليوم طلعوا في البلاتو لا عايده ولا دره معناها عندهم الروح الرياضيه باش يقولوا شنو الحاجه اللي مقلقه
3: فما برشا
0: عندي حاجه على المغال
3: عندي حال سلام داخلي ورضا على الحاله اللي
0: وهذيك اهم حاجه دره هو تقبل الذات هذيك سي ان بوان ديكيليبر مهم فقط نفلك على خاطر الوقت داهمنا ولازم نكملوا مع اخر فقره هذيك علاش خديت عليكم حبيت هكا نسل البيسات بالخامه بشويه خامه كان سؤال اليوم
2: سؤال اليوم سؤال اليوم ميدي ماك ويكاند كلها سبت الحد من نص نهار لمن ساعتين على موزايك فام
0: بكل صراحة يا جماعة والله ما نعرفش انتم اللي قاعدين تسمعوا لكن احنا في البلاتو كنت حكينا وعايدة قبيلة وحتى ضيفتنا الوقت تعدى يجري في الحصة وصلنا لنهايتها واحنا نختموها اكيد ديما بمقترح من عند كل واحد فينا الحاجة تنجموا تشوفوها في الويكاند تفرجوا فيها كتاب تقراوه مسرحية اكتيفيتي نجموا ننصحكم بها تعملوها دونك باش نبداو كل واحد فينا المقترح نتاعو ونبدا معك عايدة ومن بعد نمشي لك درة وين زيد حضرت فيلم باش نقترحه عليكم كل واحدة عندها دقيقة خطر الوقت يداهمنا يلا
1: لأحباء الرياضة ومتابعيها في الويكاند هذية ما بين اليوم وغدوة اليوم فما نهائي البنات اليوس اوبن بتاع الولايات المتحدة الأمريكية بين ريبانيكا وسابالينكا التسعة متاع الليل وغدوة اون غراند كونفرونتاسيون ما بين بيج بان اللي يسميوه اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية بين تشيلتون اللي هو ربح الكومباتريوت متاعو تيفو في نصف النهائي ويتقابل مع الألماني ألكسندر زفيريف
0: اللي هو الألماني
1: الألماني بيان سور اللي على اليسار ما نعرفش انا توا كيفاش استنى يميني يسار كيفاش انا
0: ألكسندر اللي بالبوردو
1: ألكسندر زفيريف هو اللي بالبوندانا البوردو اللي هو لاعب تنس قائم ب معناها ثلاثة نهائيات السنة في دي غران شلام وبين تشيلتون بيج بان اللي هو الأمريكي 23 عام والله هي أنا أتصور بين تشيلتون لأنه يلعب قدام جماهير الولايات المتحدة الأمريكية
0: انتبعوا الماتش غدا نشوفه
1: دورة فيزون لو بور ليز إتازوني
0: يلا دورة
3: أنا نقترح عليكم لعبة جهنم هي قصة أولى من مسلسل القصة الكاملة فيه ثلاثة حلقات أبرز الشخصيات نلقى محمد فراج في دور علي القصة هي دراما نفسية تشويقية تغوص في عالم الانترنت المظلم الدارك ويب وتكشف كيفية تحول لعبة رقمية ومطالب مالية إلى جريمة قتل بشعة خارج حدود العالم الافتراضي هي جريمة راهي حقيقية هزت مصر في 2024 معروفة إعلاميا بجريمة طفل شبرا الخيمة والدارك ويب بالحق أنا عجبني المخرج خدمه بالقدا النيفو سيناريو وإلا الموزيك الأحداث كيفاش تمشي ببطء لكن بار ديتاي معناها للناس اللي تحب الحاجات هذوما معناها تبعك النفسية والعبيد المرضى اللي نجموا يكونوا عايشين معانا معناها باختو لكن يظهروا لنا معناها في شكل انسان ياسر محليها ما هو الدخلين نتاعو ياسر خايب دونك انا يمكن جوست نصيحه اللي نقولها ردوا بالكم من الناس ما تعطيوش ثقه مطلقه للعبيد ردوا بالكم على صغاركم على خاطر راهو الانترنت تخوف وعالم كبير ينجم يصيروا منه برشا
0: كوارث وين نلقاوها في نتفليكس
3: على شاهد
0: وتلقاها ساعات في بي تي في باهي انا سي اون ديكوفيرت اللي فما حاجة نرجع للدار كويبين، حبيت ان نقترح عليكم فيلم للي يحب لا ليجيرتي، حاجه خفيفه سورتو في الويكاند. الحقيقه شفته وقت البارح انا الفيلم، فيلم كوميدي تونسي خرج نهار 9 سبتمبر، تفرجت فيه انا من غدوه نهار 10 ذولي. المده نتاعو ساعه و40 دقيقه، مش طويل برشا. بدا العرض نتاعو في قاعه السينما، موجود حاليا ضمن قائمه الافلام الجديده اللي هبطت لقاعه السينما. دونك فيه مروى بن اسماعيل في البطوله، واللي هو بعد معناها وفاه الوالد نتاعها فقدانها جميع الممتلكات، اسمه زينه وعزيزه. ساعه الفيلم ما قلت لكمش. دونك زينه تلقى روحها في الشارع، تلتقي بوحده اسمها عزيزه وعاشوا مغامرات.
3: مش فاهم مسلسل هو هكا
1: ولا ثم الكار نتاع قبل زينه وعزيزه
0: اللي كنعرفها، هما زوج رقصات على باز معروفين معناها.
3: مسلسل زاد زينه وعزيزه تفرجنا فيه مسلسل
0: فوالا. دونك هذه ادابتاسيون نتاع نفس الفكره، خاطر المنتجه هي بيدها اللي قامت بالفيلم هذايا. دونك خرج كما قلت 9 سبتمبر لجميع الاعمار، اللي حابب يتفرج فيه انترامي مع اصحابه مع صغاره، اسمه زينه وعزيزه في قاعه السينما. هذا هو نقترح عليكم الفيلم لليوم يا جماعه.
3: شكرا، صحه محليكم،
0: يعطيكم الصحه. شكرا كنت دورنا ورنا يا لله حضورك مشاركتك في حلقه اليوم، وسامحنا على الجغرافيا.
3: خلاص على ميسيلش تبي موسيقى يا مرجي
0: ان شاء الله. عيدوده ميرسي بوكو، شكرا لك. نلقاو ان شاء الله. عدنان في الاخراج، عدنان عطيه، غسان عيدي تنسيق وعمل صحفي. شكرا لطارق في الاخراج الرقمي، في كيف كيف ستاندر كريمه في الميكرو ليندرا حالي. خليكم مع موعد اخبار ماضي ساعتين مع زميلتنا اميم عليا، ولا غوليف من بعد مع زميلنا الدالي هاوجي باش يشد بلاصه. دونك عدنان في الكونسول، نقول لكم الناس كل شيء طيبه. رونديفو غدوه من نص نهار الماضي ساعتين مع ميدي ماغ ويكاند، فقره جدد، اخبار جدد، وضيف جديد معنا في البلاتو في لمنا.
2: Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
4: مع أورانج بوست الرونتري بالأفريات
5: اليوم. مع أورانج من غير ما تخمم مرتين، تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
4: مالفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تن وبوست الرونتري بالأفريات.
5: عندك
6: أوهانج. نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
7: This continent knows have both been perpetrators of racism.
8: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
7: I have a dream.
6: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
9: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
10: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
11: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
6: علياس الغربي سافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.
12: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
6: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
13: أريدو، طور عالمك.
14: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار،
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تقرر أمس حالة المحامي غازي المرابط وستة متهمين من بينهم مروج مخدرات وموظف على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة، وقد تقرر تمديد الاحتفاظ بهم على ثمة تحقيق. ويأتي هذا القرار في إطار التحقيقات الجارية المتعلقة بشبهة حيازة مواد مخدرة أثر ضبط المحامي داخل منزل المتهم الثاني، وهو مروج مخدرات، صادر في حقه حكم قيابي بالسجن لمدة 40 سنة، حيث تم حجز 8 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين 40 صفيحة زطلة ومبالغ مالية قدرت ب 400 ألف دينار. وبانطلاق الأبحاث تم إيقاف 4 متهمين آخرين من بينهم موظف، كما تمت إحالة لاعب كرة قدم بفريق معروف بحالة تقديم. المعطلون عن العمل من أصحاب الشهيد العليا ينظمون نهاية هذا الأسبوع عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام مختلف مقرات الولايات، انتهى بعضها بجلسات على غرار جلسة مع والي باشا. وإحدى منسقات حراك المعطلين نجوى الكوكي اعتبرت أن هذه الوقفات هي مقدمة للتحرك الوطني المزمع تنظيمه خلال الأيام القادمة، معتبرا أن الجلسات مع ممثل الصورة المحلية والجهوية أمر محمود، لكنه لا يكفي باعتبار أن ما يحصل اليوم فيه مخالفة صريحة للقانون الذي يلزم الحكومة بإصدار الأوامر الترتيبية لتطبيق قانون تشغيل المعطلين في ظرف 90 يوما، لكن السنة شرفت على الانقضاء دون القيام بذلك، معربة عن رفض المعطلين محاولات ترحيل ملفهم إلى السنة القادمة المالية.
15: نحن المعطلين على عمل اليوم رجعنا يعني نتحرك على مستوى جهوي في حذيرات كبيرة، فهمتني؟ بريسك كل الولايات كلها قاعدة اليوم تتحرك، شفنا البارح يتحرك في حتى في المستوى المحلي في معتمديات وسيين والمكريسي، وعندنا ولاية القروان وباجة. في باجة شفنا انه الوالي اليوم حكى معهم التطمينات، لكن نحن التطمينات هذية يعني فتزيدنا قدما بالعكس، لانه كما تعرفوا اليوم حب ترحل الملف الى سنة 2027، وهذا نحن اللي نرفضه رفضا تام. نحب اليوم رصد اعتمادات للدفعة الأولى قبل موفى 2026، يعني هذاك هو يعني هذا هو شعبات القانون، يعني شعبات القانون في ديسمبر 2025 بأنه المنصة والأوامر الترتيبية بشتابت 90 يوم من صدور القانون في الرأب الرسمي. ما راعنا اليوم 9 شهور ونحن على لمس المنوال، ما فماش حتى تطمينات على أرض الواقع. ماضين قدما بمواصلة المشوار والدفاع باستماتة على الملف نتاعهم، لأنه اليوم يتخدمونا لأنه التشغيل لذلك كما نرجع ديما نقول راهو حق للناس الكل، وحتى حد ما نجم يزيد عن الفئة هذه والشريحة هذه، لأن أكثر فريحة شريحة تعبت وأكثر طريقة شريحة عانيت وأكثر شريحة تم هضم يعني جانب هضم حقوقها.
3: في إطار متابعة الاستعدادات الجارية للعودة المدرسية بولاية جابس، المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بجابس نبيل حيدر يفيد أن الانطلاق الفعلي لتوزيع المساعدات التي ستقدمها اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بمناسبة العودة المدرسية ستكون يوم الاثنين المقبل، وستشمل المبادرة التضامنية 4100 تلميذ وتلميذة ينتمون إلى عائلات معوزة وفئات محدودة الدخل بالجهة، وستغطي المساعدات الاحتياجات الأساسية المباشرة لكل مستفيد، حيث سيتم تمكين كل تلميذ من محفظة مجهزة بالكامل، إلى جانب توفير كافة الكتب المدرسية المخصصة للمستوى التعليمي بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ مع مستهل السنة الدراسية. والمدير الجهوي للتضامن يعلن عن صرف منح مدرسية ومساعدات مالية قدرت ب 100 دينار للتلميذ و 120 دينار للطالب عن كل عائلة منخرطة في برنامج الأمان الاجتماعي مع شركات مدرسية مجانية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الرئيس العراقي يدين الهجمات على السعودية مؤكدا أنهم لن يقبلوا استخدام أراضيهم منطلقا للاعتداء على دول الجوار. قوات الحكومة اليمنية تقول أنها استهدفت بالطائرات عشرات القاطرات الحوثية المحملة بالأسلحة شمال تعز. 7 سجناء لقوا حتفهم إثر حريق اندلع خلال أعمال شغب في سجن عين العرب ذات الأغلبية الكردية في أقصى شمال سوريا، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي بعد أعمال عنف شهدتها المدينة إثر مقتل مقاتل كردي سابق. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم مميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع مكنوني في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
16: الأولى في تونس.
17: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
18: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش، عرسة لحتى 30 سبتمبر.
19: أريدو طور عالمك.
20: مرحبا بكم في سبور إكسبريس، باش نحكيو على التشكيلة المنتظرة للنادي الإفريقي اليوم في مواجهة الجريبة، كيف تشكيلة الترجي الرجيز في مواجهة ديامبرز السنغالي. لكن قبل البداية مع البطولة والدفعة الأولى مقابلة الجولة الرابعة، مع الأربعة متاع العشية اليوم يتلعبوا 3 مقابلات في الشتوي مستقبل المرسى. النجم الساحلي حكم المقابلة هذه هو باسم بالعيد، وأمين لفقاير حكم فار في حمام سوسة، أمل حمام سوسة الملعب التونسي تحكيم الخالد جويدر الفجر وفي الفار دورساف القنواتي وفي المنسير الاتحاد المنسير اتحاد بن قردين بدارة الحكم موسام بن اسحاق وفي الفار هيثم جيرات. في رابطة الأبطال الإفريقية اليوم النادي الإفريقي يلعب الخمسة متاع العشية هي بالدورة التمهيدية الأول في مالي ضد جوليبا. الإفريقي يسعى لتأكيد انتصار الذهب واحد بليش. بالنسبة للتشكيلة المنتظرة للكلوب في المقابلة متاع اليوم في حراسة المرمى مهيب الشامخ، في الدفاع غيث الزعلوني، حسين بن علي، عمار عبد الحق وإسماعيل سيمبارا، قدامهم سيدو خان معه معتز زدام أسامة الشريمي أو ألان كونتي، ومعهم في الهجوم حمزة الخضراوي، فيليب كينزومبي وإنكانج يبدأ الهجوم هو أو صادق ديدا في انتظار الاختيار النهائي للمدرب ماهر الكنزاري. في كاس الكاف ترجي رجيس يلعب الستة في داكار ضد ديامبرز هي بدورة تمهيدي الأول. ترجي رجيس كان ربح الذهاب 3-1. بالنسبة للتشكيلة المنتظرة سيف الشرفي، ياسين العريض، سامبا ديوف، ألساني توري، مختار زيد، جاسم بن كيلاني، خليل القصاب، ريان اسماعلي، دافيد روي، حمدي العبيدي وأديب جو أولوازان. هذه التشكيلة المنتظرة للترجي الرياضي الجرجيسي في المقابلة متاعه اليوم ضد ديامبر السنغالي اللي كما قلنا تنطلق مع الستة متاع العشية. في نفس المسابقة ونفس الدور النادي الصفاقسي كمل اليوم تحضيراته لمواجهة شوتينغ ستارز النيجيري، مقابلة تلعب غدوة مع ستة متاع العشية في الطايب المهيري دون حضور الجمهور. نذكر انه في المقابلة الذهاب سيساس خسر واحد بلش. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أواسط يلعب اليوم مع 5:30 نهائي لكان في أبيجان ضد المنتخب المصري، مقابلة بشكون منقولة على الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقي لكرة اليد على فيسبوك. نواصل مع كرة اليد، واليوم يتلعبوا مقابلة الجولة الثانية من بطولة النخبة، مع 3 نادي الافريقي ضد المنزة الرياضي، 5 متاع العشية ترجي الرياضي التونسي ضد جمعية الحمامات، نادي سقيت الزيت ضد اتحاد منزل تميم، بعث بن خيار ضد نادي كرة اليد بجمال، و 6 متاع العشية النجم الساحلي ضد نصرة بولبا. بالنسبة لمباراة سبورتينغ المكنين ومكرم مهدية تتلعب غدوة لحد. أهم المقابلات اليوم خارج تونس في البطولة الإسبانية، مع 3:15 أوساسونا ضد إسبانيول، مع 5:30 أتلتيك بيلباو ضد إلشي، و8 متاع ليل ريال مدريد ضد رايو فاليكانو. في البطولة الإيطالية ماضي ساعتين تلقت مباراة جينوا ضد فروزينوني، 5 متاع العشية مباراة قمة تجمع لازيو بالميلان، و8:15 أتلانتا ضد كالياري. في البطولة الألمانية مع 9:30 أوغسبورغ ضد باير ليفركوزن، بوروسيا دورتموند ضد بادربورن، ماينز ضد أينتراخت فرانكفورت، و5:30 إف سي كولن ضد فيردر بريم. في البطولة الإنجليزية مع 3 أستون فيلا نوتنغهام فورست، بورنموث ضد برنتفورد، تشيلسي ضد هال سيتي، كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون، ليفربول ضد فولهام، و5:30 تاع العشية توتنهام ضد إيفرتون، و8 متاع ليل ساندرلاند ضد أرسنال. في البطولة الفرنسية مع 4:15 ستراسبور ضد موناكو، مع 8:15 لوريون فريق منصار الطالبي ضد تولوز، باري اف سي ضد اولمبيك ليون، لوافر ضد اونجي، واوسير يلعب ضد نيس، فريق لعب سابق في المنتخب الوطني التونسي خير نيس على المنتخب وكان ينجم يلعبش المونديال. اخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايك فام بوانات. نخليكم مع اسماعيل ودالي في كلوب ويكاند.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
21: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
22: اريدو طور عالمك.

0: تونس. كلوب ويكند. كلوب ويكند كل سبت وحد في الماضي ساعتين من الخمسة العشية. كلوب ويكند. إسماعيل عيسى.
1: برشا انرجي، برشا موسيقى، برشا معلومات وفازات، برشا بونيمور. نتقابل معاكم كل ويكاند، نهار السبت وحد في كلوب ويكاند من توا حتى للخمسة تاع العشية. ثلاثة سوايع اللي باش يكونوا بيغ بونور. نسلم عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز. نسلم على دالي في الإخراج، نسلم على طارق في الريجي، نسلم على وائل في الستاندار. أوتوكا عندنا أوبجيكتيف واحد، عندنا مهمة واحدة، عندنا ميسيون واحدة، نبدلوا لكم الجو وما كنتوا تسمعوا فينا. إن شاء الله يا ربي الجمعة هذه ما كانتش كاسحة. بون مازال الضرب باش نبداو واضحين، الجمعة الجاية سي لا رونتخي. ما نعرفش علاش أنا واحد من الناس البريود هذايا ندبرم فيها، نذكر العودة المدرسية، نذكر هكا البريود اللي تبدا تغلف في الكرارس وتبدا معناتها تحضر في روحك. وتوكا إن شاء الله يا ربي عام اللي يكون فيه برشا نجاح وعام اللي يكون فيه برشا فرحة. بغيف في كلوب ويكاند خممنا في كل شيء باش نعطيوها بن ويكاند، من الأفلام، من الحكاية، من الموسيقى، من المعلومات. وتوكا بعد شوية نعملوا طلة على حالة الطقس، هل فما مطر مازال تسنى فينا ولا ليه اليوم؟ اللي جاب من بعد شوية وباش نكون صريح زادة للأمانة، نفس السيناريو يتعاود كل عام، يسوفي درجين مطر تصب البلاد تغرق، نفس السيناريو نشوفوه، نفس القرارات ناخذوها، نقولوا باش نبدلوا ونحسنوا من البنية التحتية، ما يتبدل حد شيء. كالعادة نفس السيناريو، نفس التصاور اللي توجع القلب، نفس العبيد اللي تعاني، نفس العبيد اللي تسوفري، نفس الزيماج اللي شوكيو، نفس التصاور اللي خليونا نتسألوا هل احنا نعيشوا في 2026 ولا ليه. ببعليه وما نعرفش إذا كان ريتوا الفيديوهات اللي دارت ولا ليه، نعرفش مأساة، حسيت روحي نعيش في كوكب آخر. ما نعرفش أبسط الحاجات اللي لازم تكون موجودة في 2026 من عدمة وقتاش باش تتحسن. انتوكا هنا تبعوا ان شاء الله لا يمتجي. انتوكا ارزمو فما موسيقى.

مغسول يحبوا برشا للأمانة، مغسول مي سو ماني تايمز من عند كاجو، مغسول يدار برشا اللي تسمع برشا، خاصة سيف سني كان موجود على مختلف لي ريزو سوسيو في الستوري نتاعكم ولا غيره. طريق السلامة للجميع، ردوا بالكم على رواحكم وحيدة وحيدة، إن شاء الله يا ربي تخلطوا سلامات، الكيس يزلق السرعة مش بيه من غير ما نزيد نوصيكم، إن شاء الله يا ربي طريق السلامة للجميع، رجعين بعد شوية.

0: وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي تنحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
2: اريدو طور عالمك كل ويكند كل صباح بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزيك فام
3: وساعتين واربعة هم على موزيك فام هذه كلوب ويكند اسكو مزينة باش نشاهدوا نزول أمطار ولا ليل إجابة توت سويت من المعهد الوطني للرصد الجوية صديقنا سليم برميلاد أهلا وسهلا بك مرحبا
4: تحية ليك اسماعيل وتحية لكيف مستمعين ذات مزيك
3: أيه اليوم شهدنا نزول أمطار دونك السؤال المطروح اسكو باش نكملوا على نفس اللي شاهدناه اليوم بالنسبة لنهار اليوم
4: صحيح هي الأمطار بدأت من اليوم الصباح في المناطق الشمال مازالت متواصلة تشمل محلين الوسط تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال والمناطق الغربية نتوقع كميات تتراوح بين 20 و 40 مليمتر مع تساقط البرد في الليل تشمل مناطق الجنوب الغربي
3: باه سؤال كي يقولوا بين 20 و 40 مليمتر خلي نحاولوا نبسطوا شوية اسكو تتسمى كميات كبيرة مهمة ولا ليه؟
4: لا مش مهمة بعدش كمية نقولوا احنا متوسطة متوسطة خاطر مش هي الكميات هذية مش تكون بتأثر على البنية التحتية برشا انت والمنطقة فمناطق تأثر عليهم تأثر 20 مليمتر يكونوا تكون نقولوا احنا تعمل سيول تعمل أودية بينما مناطق أخرين ما تعملش
3: به معناتها الناس اللي تخمم تقول لك اليوم خلنا نعمل آخر غطسة ولا خلنا نحاول معناتها إذا كان خديت كون جيتا ونحاول نعمل عومة قولوا لهم أخطاوكم صار البحر باش يكون هيج وماذا بينا نبعدوا على الحاجة هذه
4: بالنسبة للبحر هو ندوب بالريح الريح اليوم باش يكون مقطع الشمالي بالشمال والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا ثم حاليا قوية خاصة قرب السواحل وبالجنوب بالجنوب وين أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلام برياح قوية لكافه الأنشطة البحرية بمنطقة خليج قابس وهون يقولوا الرجال من خلال البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة بما أنه البحر اليوم باش يكون شديد الاضطراب الهائج خاصة بخليج قابس ومنطقة الشابة ومتموج إلى مضطرب بقية السواحل بالنسبة اليوم الحرارة باش تواصل في انخفاض وتتراوح بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 30 و 35 درجة بمناطق الوسط والجنوب الشرقي وبين 36 و 41 درجة بباقي المناطق بالنسبة للغدوة كيف مازال الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار خاصة بمناطق الجنوب تكون رعدية ومحليا غزيرة خاصة بمناطق الجنوب الشرقي بالنسبة للحرارة مازالت في انخفاض باش تتراوح عامة بين 26 و 32 درجة وتكون في حدود 24 درجة بمرتفعات غربية تصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب البحر مازال مضطرب خاصة بخليج قابس ومتموج بقية السواحل إن شاء الله بداية الأسبوع مازال الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار خاصة بالمناطق الساحلية الشرقية حتى الجنوب الشرقي إن شاء الله تكون أمطار خلال البلاد
3: إن شاء الله يا ربي نسلم عليك برشا صديقنا سليم بن ميلاد اللي كان معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي اون غرو فما مطر اليوم فما مطر غدوه ومن المنتظر زاده انه الجمعه الجايه باش تكون فيها زاده نزول امطار ان شاء الله ربي يرحمنا وان شاء الله ربي بالغيث النافع
2: ميتيو كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسه العشيه على موزيك فام
3: مغسول اللي نحبه برشا انجي ستون ويش اي ديدنت ميس يو مغسول يكون اكتشفناه في سنة 2001 الكلوزينغ هذا كان اخر مغسول لعبه كارل كوكس في ريزيدانس نتاعو نتاعو شوية اذا كان انا مانيش غالط كان هذا اخر مغسول خرج بيه بعد دي زاني دو ريزيدانس في بيزا مغسول من غادي من ايكونيك رجعينا بعد شوية في فازا

ثاني سألوا عناية ال 34 دقيقة خلتكم على موزايك فيم هذيك لو ويكاند. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا من داخل أو خارج هذا الوطن العزيز. ما تنساوش تسمعونا ديما على www.mosaikefm.net. لقيت هذا وقيت فازا من فازيتي.

اليوم منيش باش نحكي لكم على واحدة من أكبر عملية السرقة اللي متعودين بها. في العادة نحكي على سرقة متاع بانكا ولا سرقة متاع معلومات ولا ذهب ولا غيره. أما اليوم باش نحكي لكم على سرقة متاع سيرفو، أي متاع مخ. أما أتنسيون، ما هوش أي مخ، نحكي على مخ ألبرت أينشتاين اللي هو واحد من أكبر لجيني من القرن العشرين. شكون اللي سرق المخ؟ كيف صارت عملية السرقة هذه؟ اسكو عثرنا عليه ولا لا المخ هذا ولا لا؟ انتوكا برشا أسئلة باش نجاوبكم عليهم توت سويت. افريل 1955، لو سافون لو بلو سيليبر في العالم أينشتاين فارقنا في مستشفى برينستون في نيو جيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية. عمره وقتها كان 76 عام وقت اللي فارقنا. خبر وفاته كان كالصاعقة، خبر عمل اون متاع عديد الصحف في العالم الأجمع. أما الموت الفوجئي خلى عائلته بعيدة. أينشتاين كان في صحة جيدة، إلا ليلة وفاته جاتوا جيعة في كرشو. أقربوا لهنا شكوا وحبوا يعرفوا سبب وفاته، وبالتالي كانوا طلبوا من طبيب المستشفى القيام بأوتوبسية. المهمة لهنا باش يتكلف بها الميدسان ليجيست اللي اسمه توماس أرفي، اللي باش يعمل حاجات حتى حد ما كان يتوقعهم. توماس أرفي عمره 43 عام، تخاكتيسيان اللي عنده السمعة ممتازة في الميدان ذي. كيختاروا هو باش يقوم بالتشريح ما كانش مصدق. ألبير أينشتاين هو ليدول متاع الطبيبة ذي. السافون وقتها كان يعتبر كأكبر عبقري في القرن العشرين. في 1921 تحصل على بري نوبل للفيزياء لأعماله على ليفي فوتو إلكتريك. أما معروف زادة بكونه الأب متاع نظرية لا غولاتيفيتي ريسترانت وزادة لا تيوري متاع لا غولاتيفيتي جنرال E=MC2. بون، مش أينشتاين اللي اخترع الفورمولا ذي، أما أينشتاين هو اللي ردها مشهورة. باش نبسط الفورمول، لينيرجي عندها ماس بفضل ليغاليتي كومبلكس. هذايا السافون خلى الإنسانية

0: تنجم تعمل خطوة كبيرة في فهم لونيفير. دونك في الفيزياء فما قبل وفما بعد ألبير إينشتاين. المفيد نرجع لعملية التشريح. العبقري هنا موجود في قاعة الأوتوبسي مع دوز أسيستان الميدسان ليجيست توما سيرفي قدامه الكادافر متاع ألبير إينشتاين. الدكتور لهنا بدأ بالزرقان متاع الابدومين. ذكروا مليح ليلة وفاته إينشتاين تشكى من وجيعة في المعدة. دونك باش يبدأ من غاديكا لوجيك مازال كيبدأ في التشريح لاحظ اللي فما كونسنتراسيون متاع دم في الكافيتي بيريتونيال قدام الكونسنتراسيون متاع الكمية كبيرة من الدم في الزون هذي. أغفي نجم يتعرف بسهولة على سبب وفاة لو سافون. إبا العبقري صارت له غبتور دانيفريزم دو لاورت أبدومينال اللي تثبت في مورجي انتير مهمة برش. بي كيعرف لهنا كيفاش توفى إينشتاين الدكتور هارفي كمل. في العادة الميتسا يعطي للزاسيستان يكملوا البقية وهو يكتب الرابور متاعو، لكن مش هذا اللي باش يصير. الدكتور كان طلب من الزاسيستان الخروج، يحب يقعد مع الكادافر وحده، يحب يعرف منين جاء الذكاء الخارق متاع السافون وشنو ينجم يشبه عقله وش فيه مختلف. ما خممش أكثر من ثانية، حل بوت كرانيين وعمل بخليفمون للماتير غريز، هذا الكل بدون ترخيص. أي بعد صغار نتويك على راديو أي باش ندخلوا في حاجات جلوك شوية. أغفي حتى المخ متاع العبقري في بوكال ومشي به بالسرقة اللابوراتوار من جامعة بنسلفانيا، وحب يعمل أناليز للمخ بعيد على العيني. بدأ يوزن في المخ. عند إنسان عادي المخ يوزن تقريبا 1350 جرام. عقل إينشتاين كان يتصور اللي هو يوزن أكثر، حتى المخ على البالانس. ولهنا المفاجأة، البالانس أفيشيت 1230 جرام. دونك أخف من عادة. أغفي مش مصدق، ولهنا خلط للسنتيج كونه ذكاء ما يتقاسش بالتاي ولا البوا تاع المخ. فهمني دالي. دونك ذكاء ما يتقاسش لا بالتاي ولا البوا متاع المخ. إيه مذكيم منين يجي؟ بدي يحلل ويعمل في ديزيك زمان أكثر وأكثر باش يلوج على مصدر ذكي إينشتاين. وصل كاريمو ديكوب السيرفو متاع إينشتاين في مرسويت صغار، ديكوب صغار باش يشوف مليح في الميكروسكوب. ومن بعد اختفي الدكتور هو والمخ من غير ما يخلي حتى أثر. إيه وين تخبى؟ وين مشي؟ سنوات وسنوات ونس لوج. حتى لين فما صحافي أمريكي نهار من نهارات اختار أنه باش يمشي لوج على مخ ألبير إينشتاين. في السبعينات، بدأ من أول السبعينات حتى لين في 1978 أخيرا عثر على الطبيب موجود في ويتشيتا في الكونساس. يا كهو الصحافي ذي القى الأثر متاع الدكتور وهز روحه ومشي لداره ودق عليه الباب. كيف ما نقول واحد ثلاثة مرات هكا دق عليه، الطبيب حلو الباب عرف بنفسه قاله مرحبا بيك ادخل بحليه للدار. وتوكا أول سؤال سأله له قاله راني مانيش باش نمشي باغ كاتخ شومان، قاله اسكو المخ متاع إينشتاين مازال عندك ولا ليه؟ بلول قالوا ليرا وخاتيني مش هنا غالطة الحكاية، لكن بعد ما سيستا برشا مرات وبعد الرفض حتى لين بعديك قالوا الحقيقة. مشي وراه بقايا متاع مخ إينشتاين. سيفان لهنا اللي هو صحافي كان ماهوش مصدق قدام الديكوفيرت اللي قام بها. داير مشي نشر مقال وكتب على أهمية اكتشاف متاع توما سيرفي. والطبيب لهنا قال كونه ما لقى حد شيء اكسبسيونيل في مخ العبقري. نورمالمون القصة توفى لهنا، عثرنا على المخ، عثرنا على الطبيب وكل شيء. أما ليه القصة مش باش توفى لهنا؟ في 1982 أخيرا الدكتور توما سيرفي اقبل باش يقسم شوية من الكنز نتاعو مع زملائه، وبعث ل 18 شيخشور بعض مقصو من المخ نتاع ألبير إينشتاين. داير الأبحاث نتاعهم أخيرا أثبتت كونه إينشتاين كان عنده مخ اكسبسيونيل ومختلف على الجميع، وتنشروا مقالات عبقرية ألبير إينشتاين. مرة جاية وقت اللي تسمعوا حاجات على بيرشتاين تعرفوا شنية القصة والسرقة الكبيرة اللي صارت على مستوى المخ نتاعو.
1: مازلت اسماعيل كلوب ويكاند كل سبت وحد الماضي ساعتين للخمسة عشية على موزايك اف ام.
0: هاي لقاية ذي دالي بن أحمد يقترح علينا بن لي مغسول في أوت سيليكشن.
1: أوت سيليكشن باي دالي بن أحمد.

العالم تاع الموسيقى فما دي جروب تتولد باش تنجح، وفما دي جروب تتولد باش تخلي الاسم نتاعها خالد في التاريخ. في سنة 1977 في قلب لندن ظهر ان جروب مختلف على كل ما هو موجود وقتها. نحكيو على جروب ليجندير. على الرأس نتاع الجروب هذي او الليدر نتاع الجروب هذي كان صوت محلي هادي وعنده اسلوب نتاع جيتار ما يشبه لحتى حد. نحكيو على مارك نوفلر. للأمانة في وقت اللي كانت موسيقى الروك ماشي نحو العياط والجوجمة، داير سويتس اخترت ثنية أخرى واخترت لي موسيقى فيها هدوء فيها إليغانس وزاد قصص اللي تشبه لحية الناس.

اللي واضحين من لول من اول اغنيه ليهم سلطانز اوف سوينج. العالم عرف احنا قديم شكون وعرف اللي احنا قديم جروب ديكسيبسيون ان جروب اكسيبسيونيل. الجيتار نتاع مارك كان يحكي وحده، فما دي ميلودي بصات للامانه لكني تدخل للقلب، اسلوب خاص كاريما خليه يكون واحد من اكثر لي ميوزيسيان وخاصه زيد لي جيتاريست اللي يقدروه في لونيفير نتاع الموسيقى روك. ومع السنوات تحاول الدايس سويتس الى واحده من اكبر لي جروب في العالم، ودايور فما دي مغسول يوليو من غادي من ليجندير وليو كاريمو موجودين في درقدش من سوفنير ودرقدش من ذكرى متاع درقدش من انسان في العالم. باش نبداو واضحين، فما قصص متاع حب تحولت الى موسيقى كيما روميو وجولييت، غنيه تحكي على الوجيعه متاع الحرب والانسان في برادر ان ارمز، وليسه مازالت طويله الاغنيه اللي خلينا نقولوا غزيت العالم بيتم معنى الكلمه، وخليت داير سايتس تدخل في يونيفير متاع شهره كبير برشا اللي هو موني فور ناثينغ، وليسه مازالت طويله.

الكليم تاع السوكسي تاع الجروب هذيا انهم ما كانوش يحاولوا يكوبيو على الاخرين، اما حاولوا يعملوا ليدونتيتي الخاصه نتاعهم. وفيكتيفمون اكتشفنا ان جروب غادي من ليجندير، واحد من اهم المخصوم نتاعهم سلطانز اوف سوينغ، راجعين بعد شويه.

and your friend موسودي تسموه في لايف الدايز ستريت الموسود دايز ستريت عفوا الموسود كنا اكتشفناه في سنة 1991 وكنا اكتشفناه في الالبوم كولت او نيفري ستريت. الجيتار متاع مارك حاجة اخرى مارك نوفلر تكون معناتها تهز اي موسود في ديمانسيون واحد اخرى باش نكملوا في نفس الونيفير افيك موسود من غادي من كولت. الموسود كنا اكتشفناه في 13 مايو 1985 الجروب نفسه داير شويه سرموسو اسمه Brother in Arms مش اسمعوه في اللايف. دايروا برافو دالي على الشواء متاعك وخاصة لموسو اللي تعديوه في اللايف. الموسو هذي كنا اكتشفناه من الالبوم الخامس متاع الجروب دروك بريتانيك داير شويه. الموسو اللي يحكي على معاناة الحرب, الموسو اللي يحكي على الانسانية, الموسو اللي يحكي على الوجع, الموسو من غادي من ايكونيك امبليماتيك انجاجي على الاخر الجروب والموسو. بعد شوية موجز الاخبار معهم معلي.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. توسع خدمات التجميل والجراحات التجميلية في تونس بالتوازي مع انتشار الإعلانات والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت يثير تساؤلات متزايدة بشأن الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع، في ظل ما يطرح من وجود نقائص أو فراغ تشريعي يفتح المجال أمام ممارسات قد تعرض صحة المواطنين للخطر. وفي هذا السياق رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الدكتور عز الدين ثايب يقول أن هناك حاجة إلى مزيد من التنظيم والتشريع في مجال التجميل، خاصة مع تنامي الخدمات المقدمة خارج الأطر المهنية والصحية الواضحة، متسائلا عن الجهات المخولة قانونا لتقديم هذه الخدمات وعن طبيعة المواد المستعملة فيها ومصدرها ومدى خضوعها للرقابة.
1: مشروع قانون آخر ثالث اللي هو زاد عليه عنده وزنه هو الجيسيسيال بتاع البوتية اللي يعمل في البوتوكس هذوما كذلك ما نعرفوش كل يزرق كل يعمل كل يجي من له مؤهل غير مؤهل، وما نعرفوش المواد يجيبوا فيها من تركيا يجيبوا فيها بوتوكس أو براسيب مين يجيبوا فيه كيفاش يجيبوا فيه كيفاش يتصدروا بدون مراقبة. هذا زيادة طبعا منا جينا مع الكونيكت نعمل مبادرة تشريعية بس على الأقل نولي معناه نقننه وتولي فما مراقبة واللي حل معناه عنده معناه الشهيد نتاعه المؤهلة باش يقدم خدماته للمواطنين. شوف قداش كثر هما توا ليزانستيتيو هذوما دو بوتي، شوف قداش كثر معناه مش حتى في الحمل الباقي راهو، وشوف معناه على الفيسبوك اللي يعملوا في الإشهار نتاعهم معناه شيء مهول، لكن برا شوف المخلفات، شوف قداش ناس تصور اللي تسوى وجهه واللي سوى لأنه اللي قاعد يقدم الخدمة هذيك ماهوش مؤهل، ماهوش مؤهل لأنه ماهوش مؤهل باش يقوم بالخدمات هذيك الكل. مع الإشهار مع ليزا ذوك من الانستغرامز ولا سميوه برجك تعمل لك ببليسيتي وتولي العباد سماها بالعبارة بالصف.
0: وزارة الداخلية انطلقت في دراسات الخاصة بمشروع إحداث منطقة متكاملة للحرس الوطني بمعتمدية سوق الحد من ولاية قبلي، وفق ما جاء في رد على سؤال كتابي توجه به النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قبلي الطاهر بن منصور إلى وزير الداخلية حول إعادة فتح مركز الأمن العمومي بمنطقة فطناصة من معتمدية سوق الجديد المغلق منذ أكثر من 10 سنوات. وطاهر بن منصور يوضح أن رد الوزارة تضمن تأكيدا على شروعها في إجراءات إحداث هذه المنطقة المزمع أن تضم مركز للترتيب البلدية ومركزا للأمن العمومي ومركزا آخر بمنطقة فطناصة. مسيرة انتظمت صباح اليوم بالعاصمة تندد بتراجع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والمعيشية والحريات وفق الشعارات التي رفعها المشاركون في المسيرة. كما طالب المشاركون في المسيرة بإطلاق سراح عدد من سجناء المعارضة والصحفيين الموقوفين. مختلف بلديات ولاية جندوبة تنفذ بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية وعدد من الهياكل العمومية ذات العلاقة ومتطوعين حملات نظافة واسعة بالمؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية المقرر انطلاقها مطلع الأسبوع القادم، وذلك بالتوازي مع تواصل أشغال تهيئة وصيانة هذه المؤسسات. وشملت الحملة تنظيف المحيط الداخلي والخارجي لعدد من المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية وعمليات صيانة للطاولات والكراسي في الأقسام، ولأسرت التلاميذ بالمبيدات واستكمال تغيير الحشاية ببعض المبيدات وتفقد الأسطح وصيانتها. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وكالة أنترفاكس الروسية تنقل عن المتحدث باسم الكريملين قوله أن روسيا تشعر بالقلق إزاء الوضع في مضيق باب المندب، مضيفا أن حالة عدم الاستقرار في منطقة الخليج تنذر بتصعيد محتمل محذرا من خروج الوضع عن السيطرة. موقع ولا المقرب من استخبارات الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن تطور خطير عبر توسيع العمليات في سوريا، يتناول تفاصيل صادمة وغير متوقعة حول طرح فكرة غزو دمشق، مضيفا أن توسيع نطاق عملياتها داخل الأراضي السورية لتشمل القرى والمناطق الفاصلة بينها خطوة ضرورية لإحباط ما تصفه بالنوايا العدوانية تجاهها. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يؤكد رفض سوريا انتهاك سيادتها، وأن دمشق تلقت الدعم بهذا الخصوص من 40 دولة في مجلس الأمن. نهاية الموعد الأخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى ودالي وكامل الفريق. لوب ويكاند، دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس كلوب ويكاند. كلوب ويكاند كل سبت وحد في المديساتين من 5 العشية. كلوب ويكاند إسماعيل بن عيسى الميكس الشرقي دي جي سليم.

0: كل سليم يكون موجود كل سبت وحد في كلوب يكاند. انتم على موزايك فيم. السلام عليكم الناس الكل اللي كنتوا تسمعوا فينا. الكيتش باي سليم 23 دقيقة وقيت نعملوا طلة على شفامة في الأفلام وشفامة في السيريات. سيني كلوب خيل ليلة واحدة ليلة عادية برشا ملول أما في ساعات قليلة تنجم تقلب لك حياتك الكل. هذا بالضبط اللي صار لنزير خان، شاب أمريكي من أصل باكستاني، طالب جامعي، حياته عادية ومستقبله مازال قدامه. في ليلة من الليالي يقرر أنه يخرج الحفلة ويخلط على أصحابه، لكن المشكلة ما عندوش كهرباء وما عندوش وسيلة نقل. قاعد يخمم مرة واثنين وثلاثة حتى لين مشى سرق التاكسي متاع أبوه بيان سور من غير ما علمه. وفي الطريق للحنايه للسهريه فما شكون باش يوقفوا، باش يوقفوا بنيه غريبه. في البدايه كل شيء يبين عادي، يضحكوا يحكيوا ويحوسوا في مدينه نيويورك حتى لين ينسى السهريه اللي كان ماشي لها، ويتعرفوا اكثر على بعضهم ويقعدوا مع بعضهم يسهروا ويضحكوا ويتعرفوا على بعضهم. بالنسبه للناس قاعد يعيش في فرحه مزينه برشا، اما كيف يقف الصباح مش تبدا الكارثة. ناس ما يتذكر حتى شيء، عبارة بلاك اوت. والبنية اللي كنت معاه يبقى قهوة مقتولة. ناس يلقى روحه واقف قدام جثة وما يعرفش بالضبط شنو صار، هل هو اللي قتلها، هل ثم حد آخر معاهم موجود، ولا هل ثم أسرار أخرى في الليلة هذه ما نعرفوهاش. قبل ما يستوعب حتى اللي صار الشرطة توقفوا، ومن اللحظة هذه تبدأ رحلة مختلفة تماما. رحلة باش تكون داخل عالم ما كانش نزير يعرف عليه حتى شيء، عالم التحقيقات اللي معاكم السجون والناس اللي تنجم تحكم عليك قبل ما تعرف حتى الحقيقة. سلسلة The Night Of مش مجرد قصة جريمة، هي رحلة داخل نظام العدالة وين كل تفصيل صغير ينجم يبدل مصير إنسان. كل دليل، كل كلمة، كل نظرة تنجم تكون سبب باش تكون حر ولا تقضي بقية حياتك وراء القضبان. ومع تقدم الأحداث نبدأ نكتشف اللي القضية أعقد برشا من اللي كنا نتصوره ونتوقعه. السؤال يبقى حاضر من البداية حتى للنهاية، شنو صار ريلمو؟ لكن يمكن السؤال الأهم هو هل الإنسان يبقى نفس الشخص بعد ما يعيش تجربة كيف ما هذه؟ نزير تخلي الليلة كشاب عادي أما خرج منها إنسان آخر تماما. The Night Of سيري اللي فيها برشا سوسباس، سيري اللي تخليك تشك في كل شيء، لأنه ساعات ليلة واحدة فقط تنجم تكون كافية باش تدمر حياتك الكل. سيري هذية The Night Of خرجت في 2016 في شكل ميني سيري، مرة جو يحكيوا عليها تويكا. سيري مزينة بارش للأمانة، إذا كان حيرين شنو تتفرجوا بالنسبة لليوم هذا الاقتراح متاعي.
1: توا في السينما.
0: قبل ما نمشيو لتونس نبداو بالبوكس اوفيس، خلينا نطلع على البوكس اوفيس شنو سامحني دالي في قاعات السينما، عفوا نعتذر دالي في قاعات السينما اليوم شنو عنا. نبداو بلاغورا المرسى، في لاغورا المرسى يستنى فيكم مع الثمانيه متاع الليل فيلم لوديسي. اذا كان تحبوا تخرجوا تتفرجوا في افلام ننصحكم تمشيو

0: يكون معاه التسعة والدرجين متاع ليل. فمزيرة فيلم مزيان برشا Practical Magic معاه 7:25 ولا 10 ودرجة نحكيو على Practical Magic 2 باش نكونوا واضحين. فمزيدة فيلم رقية مع 9.4 متاع ليل. Pressure الفيلم اللي باش يكون معاه 10.7 متاع ليل. فيلم Pressure مزيدة موجود مع 6 متاع العشية في لاغورا المرسى. فوالا انا اعطيكم فكره. وزيد حق فيلم سبايدر مان اللي الناس الكل تحكي عليه تنجموا تتفرجوا فيه ليله ابتداء من 9 غير درجين. بيان سور انا عطيت لهنا فما الفيرسيون فرونسيز وفما الفوست افير فما عديد لي فيرسيون. كل واحد ماكم تعرفوا اللي يحب يتفرج بالفرنسي واللي يحب يتفرج بالانجلي. دونك ادخلوا تلقاو اكثر تفاصيل بخصوص اللانغ وخاصه بخصوص التوقيت باش تتفرجوا في الافلام. US Box Office. بوكس اوفيس نحكيو بوكس اوفيس نحكيو مداخيل بلي. نحب نشكر برشا دليل بن احمد اللي هو عمل الموديفيكاسيون تاع روبريك هذا خاطر من الاول انا كنت نقترح كان السيري تتفرجوا عليه هو قال لي قال لي فما اللي يحب يتفرج في الدار فما اللي يحب يخرج وفما زيدا اللي يحب يعمل طلع على البوكس اوفيس. وشنو قاعد يتحكي على البوكس اوفيس؟ كي نقولوا بوكس اوفيس نقولوا المداخيل. نحكيو على توب 5 باش نعملوا توب 5 نتاع الافلام اللي موجودين في البوكس اوفيس. نبداو بالمرتبه الخامسه مداخيل قدره 57 مليون دولار، 3 أسابيع على خروج وعلى فيلم إنسيديوس لانفازيون دو لوانتان. فيلم اللي قاعد يتحكي عليه برشا للأمانة وفيلم مزيان. في المرتبة الرابعة نلقاو باي أنيمينز بعد الجمعة فقط من خروجه نحكيو على 11 مليون دولار مدخيل. في المرتبة الثالثة كويوس فيرسز أكمي بعد 2 أسابيع من خروجه الفيلم ذي حقق مرابيح قدرة 42 مليون دولار. في المرتبة الثانية لوديسي فيلم الحدث اللي لازمكم تمشوا تتفرجوا فيه بعد 8 أسابيع من خروجه المداخيل قدرت ب 593 مليون دولار. وفي المرتبة الأولى أكيد نتصوركم عرفتوا نحكيوا على فيلم سبايدر مان براند نيو داي اللي مازال اللي كيخرج ليه 6 أسابيع. نحكيوا على توتال بروت متاع مداخيل قدرت ب 927 مليون دولار 927 مليون دولار. وزارة الثقافة إذا كنت تسمع فيه أسمعوا الأرقام هذوما. إذا كان عندكم تعليق علقوا سينو تنجموا تمشوا تفرجوا على مختلف الأفلام اللي حكيت لكم عليه وخاصة في المرتبة الأولى. نعود نذكر اللي نقال سبايدر مان براند نيو داي المداخيل قدرت ب 927 مليون دولار في 6 أسابيع الويكاند فقط. باش نعطيكم إنسيماسيون على الويكاند المداخيل بروت متاع الويكاند قدرت ب 18 مليون دولار نحكيو لهنا على ديسوم أسترونوميك بأتم معنى الكلمة. تفهموا لهنا الأهمية متاع الاندستري متاع السينما ومتاع الأفلام في العالم.
1: سيني كلوب ويكند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة.

دوا ليبا اللي مازال كعرسة نقولوا لها يا ربي ان شاء الله كل شيء بالتمام. بلاي دالين نعملوا لها ديديكاس صغريتها بلاي دوا ليبا ان شاء الله كل شيء بالهنا من المستمعة وفية راي الكلوب ويكام 2024 كنا اكتشفنا المرسوة دي تريننج سيزن مرسوة بنين برشا دوا ليبا راجعين من بعد

محسن وقت اللي يتقابلوا مع بعضهم كان كولابوراسيون مهمة برشا للأمانة. سير وجعنا دخلتوا حتى للأربع غير أربع توما لموزايك في موكا جينيراسيون جينيراسيون كل مرة نرجع بيكم موزيك العام ولا جنغ موزيكال ولا إيبوك موزيكال معينة. المرة هذه اخترت نرجع بيكم لسنة 2002 وسنة 2002 كانوا صاروا فيها عديد لزيفينمون. ذكروا وقتها غورو جان في من 2002 لورو دخل رسميا للتداول في 12 دولة أوروبية. ذكروا مليح زيادة أفغانستان والعالم كان مازال يعيش تداعية أحداث 11 سبتمبر والحرب على طالبان اللي كانت من أبرز الأحداث الدولية. زيادة فما برشا حاجات صاروا 1 جويلية تأسيس المحكمة الجنائية الدولية وهي مؤسسة تاريخية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وانتوكا صاروا زيادة عديد لزيفينمون. نذكروا زيادة كرة, نذكروا كأس العالم السنة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان, وكان معناتها كوب دو موند قعدت في التاريخ. البرازيل تفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخها. رونالدو يرجع بقوة بعد إصابة خطيرة ويسجل 8 أهداف منها زوز أهداف في النهائي أمام ألمانيا. في السينما والتيلي زيدا شفنا عديد الأفلام, شفنا زيدا The Lord of the Ring اللي عرف نجاح كبير برشا, سبايدر مان, زيدا هاري بوتر وغيره. وما زيدا كوتي موزيكا كنا اكتشفنا دي مخصو اللي يعتبروا مزيانين برشا من لينكين بارك ان ذي ام من لاس كاتشاب. مخصو اللي للأمانة عشنا معاه الادوليسونس متاعنا سري هي. ما زيدا مخصو اللي نحبه برشا كان خرج في سنة 2002 النيلي هوتن هيرا.

تاعها كانت get you out of my head. المغسول يكون اكتشفناه في سنة 2002، الألبوم فيفر، الألبوم اللي عرف نجاح كبير. الخمسة الأربعة غدرجين عفوا انتو على موزيك فيم. بعد شوية موجز الأخبار مقبل في نفس العام في 2002 كسمعتوا مولول الدخلة موبي ترايس. هذيك راهو شراو تعاملوا امينيم الارتيست موجود في الولايات المتحدة الامريكية لاندي رابور بشوريك معتا الكوهيزيون الموجودة بينات لرابور. خذيم اكسري من موزيكا وحتى في المرسوة ذي without me بشي سيوبورتيو بعضهم بشي دزوا مع بعضهم. هك شوف الفرق تفهم عليه شو ما نشحين وما شدين طريق واحنا العكس تماما. هاي راجعين بعد شوية في ساعتنا الثالثة السنة فيكم دورة على ريزو سامبل كومسامبل وبرشة موسيقى بنينة. رجعين بعد شوية.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير يصدر 7 بطاقات إيداع بالسجن في حق مظنون فيهم ينشطون ضمن شبكة تضم عددا من مستلزمي الأسواق وموظفين عموميين، فضلا عن شخص أجنبي مسؤول عن إدارة أحد مصانع السمك بولاية المنستير، وذلك بعد تعمدهم استلزام أسواق بمدينة المنستير والحصول على بتات عمومية باستعمال طرق غير قانونية وباستعمال النفوذ وجرائم فساد مالي وإدارية، إضافة إلى تبييض الأموال عبر عمليات مالية معقدة تمت بحسابات عدد من أطراف هذا الوفاق. يذكر أن الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس نجحت في الإطاحة بهذا الوفاق إثر أعمال ميدانية وفنية استمرت قرابة العام. مصالح الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف تتمكن بالتنسيق مع فرق الحرس الوطني والحرس البلدي والأمن العمومية من الكشف عن مذبح عشوائي داخل مستودع غير قانوني بريف معتمدية السرسة وحجز أكثر من 5000 طير دجاج مجهول المصدر. والمنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف منى حمداني تفيد في تصريح لموزايك بأن عملية المعاينة كشفت عن غياب الشهادة الصحية البيطرية التي تثبت سلامة الدواجن إلى جانب عدم توفر ما يثبت مصدرها وفواتير اقتنائها. هذا وقد تم إثر ذلك إتلاف كامل الكمية المحجوزة عن طريق الردم والدفن بالمركب النهائي للفضلات وفق الترتيب والقواعد البيئية والصحية المعمول بها. في تطورات الشأن الدولي، مكتب رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يقول إن الأخير وافق على طلب إيراني بإجراء تحقيق مشترك بشأن اكتشاف منصات لإطلاق طائرات مسيرة بالقرب من الشريط الحدودي مع إيران. وكانت السلطات العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم العثور على منصات لإطلاق المسيرات قرب الحدود مع إيران بحسب ما أفاد مصدران أمنيان عراقيان لوكالة فرانس بريس، وذلك عقب هجوم بالطيران المسير استهدف خط أنابيب في السعودية. قالت الرياض وبغداد أنه انطلق من الأراضي العراقية. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن خوض مواجهة مع الحوثيين قد يتطلب موارد بحرية وجوية كبيرة ويستلزم تحويل مسار وصول استخبارية أمريكية نظرا للحاجة إلى تحديد مواقع الحوثيين بدقة، وهي مواقع تغيرت عما كانت عليه في العام المنصرم. وأكد مسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز أنه لا يوجد أي قلق بشأن استنزاف الموارد، مشددا على أن الجيش الأمريكي يمتلك ما يكفي وزيادة من الذخائر والمؤن والمخزونات لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية. وفي الختام، الرئيس الصيني شي جين بينغ يحث مجموعة بريكس على أن تكون صانعة السلام في الصراع الدائري في الشرق الأوسط، وذلك في كلمته خلال قمة للدول الأعضاء في نيودلهي اليوم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فانفونات، والمشوار يتواصل مع اسماعيل وكامل فريق برنامج كلوب ويكند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس كلوب ويكند. كلوب ويكند كل سبت وحد بالمديساتين من 5 العشية. كلوب ويكند. اسماعيل جاهزة.
2: وحياتك يا حبيبي ريح.

0: جسار وحياتك يا حبيبي نخذ حتى للأربع أربعة توم على موزيك فيم هدي كروبي كاند. السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا مزير معاكم حتى للخمسة متاع العشية. بعد شوية نعملوا طلع على أكثر الحاجات اللي تحكي اليوم في الريزو سوسيو. ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر
1: رئيس الدولة جاء استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات سينو ملكونو نتكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش نقول لك أكثر من هكا إجاري حيد بالعيد عثمان جنيح احنا عارفوا من اللي هو طالب وانا طالب معنا واصدقاء وام كلثوم سكنت في دارنا في دارنا واليوم بيت اللي سكنت فيها نعيطولها بيت ام كلثوم.
2: تم تشويه كأس فريقيا وانا يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
1: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي ما ربحناش خرجنا من الدور الاول.
0: حمودة بن عمار الرئيس الاسبق للنادي الافريقي والجامعة التونسية لكرة القدم. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
3: دانيير دي مارك شي متزر ميلانو اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدى

0: ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام. دور علي غيزو شو تحكيم شو دار تويت. دور علي غيزو للأمانة فما حاجة تحكيت عليها برشا من الجمعة هذي، خاصنا نهار 9 سبتمبر. الحدث للجمعة هذي كان بخصوص عن شيخشوغ اللي استقال واطلق أليرت. الأليرت هذي بخصوص الانتليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي، وقال حرفيا اللي نجم يقتلنا. أي جاكوب كوكسون استقال من أنتروبيك من بعد ما خدم 3 سنوات على لو بخي انترينمون تاع دي موديل كيما كلود ولا تشات جي بي تي، وسبب المغادرة يخوف بها تمعنا الكلمة. حسبه هو لي دو زونتربريز هذوما ماشيين نحو الذكاء الصناعي اللي قادر يتحسن وحده من غير ضمانات نتاع سيكوريتي. ايوي، في مساج كان نشره على منصة إكس 3 ايام التالي و 4 ايام التالي، الشرشور قال كونه الاشخاص وراء التكنولوجيا هذه تعتقد كونه الاي او الانتليجنس ارتيفيسيال تنجم تقتل الانسانية بكل من هوني لاخر 2030. هاي الحكاية كيف مراك ما يستفاد لي كرا، ويعتقد كونه فما دي سيستم أقوى ينجموا يلقاو دي فاي انفورماتيك بيراتي ويتحصلوا حتى على دي غوسوخس، وينجموا البروغريس بسرعة صعيب ياسر نتحكموا فيها. واللي يخلي الانذار هذا يكون أكثر مخكا أنه مانيش قدام سيناريو متاع سيونس فيكسيون لكن لي متاع حقيقة. داير فما شيرشور واحد آخر اسمه إيفان كان في نفس الشركة ان كوليغ الجاكوب، يعتبر كونه فما النسبة متاع 10% كونه الياي ينجم يكون وراء كارثة كبيرة للإنسان. جاكوب التالي يطلب كونه يصير غالونتيسمون متاع البروغري تكنولوجيك على مستوى الانتليجنس ارتيفيسيال، ويلزم أكثر سيكوريتي سينو الإنسان ما عادش ينجم يتحكم في حتى شيء، ونوليو زادة غير قادرين على إيقاف الذكاء الاصطناعي. اللي خوف زادة أكثر من هذا الكل كونه فما حوار صار على البي بي سي مع المتحصل على البري نوبل جوفري هينتون، واللي كلام نتاعو زاد كان ماركان ومهم برشا.
1: Right, but you just said 10% doesn't seem an unreasonable estimate that AI could kill all humans.
2: Yes.
1: Wow. Oh my god.
2: Yes.
1: How could it kill us all?
2: If it's much smarter than us, there's so many ways it could do it. I don't think it's much worth speculating. And you don't
1: actually. I do want to know that. I like how. Could you give me one example?
2: Well, the first thing to realize is it doesn't even have to be able to act in the real world to cause devastation. So it would be able to cause complete chaos just by talking to people. But it would also be able to design very nasty viruses, biological viruses, as well as computer viruses. It could do devastating cyber attacks. And there's just countless other ways it could get rid of us if it wanted to. We have to figure out how to design it so that it won't want to.
0: الترجمة مشينا فيها من الاخر للأمانة. قال كونه الذكاء الصناعي ينجم يحطم الإنسانية في العشر سنين الجايين، ينجم زادة مع تفاصيل بخصوص دي سيناريو اللي ينجم أو تنجم الانتليجنس ارتيفيسيال تتسبب فيها وتكون مصدر متاع كوب يتم معنا الكلمة. ينجم يكون وراء مشاكل دي فيروس دي زاتاك وبرش حاجات أخرين. دونك لهنا نحكيو على إنسان متحصل على بري نوبل، دونك لهنا ولات فما تساؤلات كبيرة بخصوص الانتليجنس ارتيفيسيل والسرعة متاع البروغري متاعها، وخاصة المستقبل متاعها معنا ومع الإنسان وكيفاش ينجم يتحكم فيها ويسكون باش تفوتنا وإلا لي. عديد التساؤلات ما زالت مطروحة، من عديد الأسئلة اللي ما زال معناش ليهم إجابات. احنا ما بقانا كان نتبعه ونشوفه في السنوات الجاية كيفاش باش تكون الانتليجنس ارتيفيسيل مع الإنسان وإلا ذات الإنسان. دورة على الغيزو كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمالي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
3: تعرف ضحكوا لعب خرج عام 96 الموسو ذيها عام 96 جيني واين المغسو بوني دور برشا دي سيري ديما يبديو الدخلة متاحهم بالتيتر ذيهم 30 عام. ضحكوا لعب الموسو ذيها خرج مغسو يقعد يكونيك مزيرا معاكم حتى الخمسة متاع عشية من بعد شوية سامبل كوم سامبل.

قلت لك نجم نعمل ديزيميسيون بالسلسة عطان سبيسيال سلسة باتشاتا كيزومبا ليست مازلت طويلة دي جانر موزيكو بنين برشا من للمينة أموسونو ميتين سبار يجينا من عند شارلي بالميري والأوركسترا متاعو أموسو بنين برشا يخلتنا حتى للأربع ونص توم على موزايك فيم نكملوا في جو الموزيكا وقايت سامبل كوم سامبل قبل ما نبدا نسمعكم في المخصوم خلينا نفهموا في حاجه باستون وضحوها باش نبداو فاهمين لوبجيكتيف نتاع الروبريك نحكيو على السامبلينغ شنو السامبلينغ هو تاخو ان اكستري من مخصوم اكزيستون موجود تنجم تاخو ريف نتاع جيتار تنجم تاخو لين دو باس تنجم تاخو ميلودي تنجم تاخو رفران تنجم تاخو كلمات تنجم تاخو حتى زيد كيلكو سكوند ومن بعديك تانتيغريهم في كومبوزيسيون جديده دونك سامبلينغ ان غرو تلي ناخذو ان اكستري من مخصوم existant باش نخلقوا بيه ان نوفو مورسو ولا باش نعملوا بيه مورسو جديد خلينا نبداو بالمورسو الاولي نتاعنا Can I kick it a مورسو اللي نحبو برشا برشا من عند الجروب الليجندير A Tribe Called Quest a مورسو اللي كنا اكتشفناه في 12 نوفمبر 1990 نومي Can I kick it خلينا نسمعوا المورسو هذا ومن بعديك نشوفوا لاسبيراسيون منين جات

0: Take a walk on the wild side.
1: إبقى نرجعوا ل 1972 مع لو ريد المغسونومة Walk on the wild side. المغسول يعرف نجاح كبير برشا للمينة في الليزاني 70. خلنا نمشيو لونيفر واحد آخر. مرة هذي بالعكس باش نسمعكم الأوريجينال وانتم يلزمكم تخموا شكون الجروب اللي سامبلا على المغسو هذي اللي كان خرج في الليزاني 70 في عام 1972.

هذا كان خرج عام 1967 للتدقيق، عفوا كنت غلط، كان خرج في الفينيل 45 تور. المغرومين بالفينيل يعرفوا مليح اللي فما 45 تور وفما 33 تور. ان توكا المغسو هذا اسمه As Long As I've Got You، المغسو اللي كنا اكتشفناه عام 67، المغسو أمي شمام في ميلانج بنين، سبتيل ميلانج ولا فيزيون بين الفانك وبين السول من عند The Chalmers. أما شكون الجروب نتاع الهيب هوب اللي انسبيرا منه؟

خرج عام 1993 المورسو كولت اسمه كريم، مورسو خلينا نقولوا كاردينال بالونيفيرغ متاع الهيب هوب وخاصة بالمغرومين بالجو ذي. خلنا نمشي ونجو آخر. 2001 ديستينيز شايلد كونكت، شفنا وقت المخصوم تاعهم بوتيليشز. خلنا نسمعوا ساعة وبعديك نشوفوا الانسبيراسيون.

0: ديسي الشايب كانوا راجعوا لسنة 1982 من الألبوم الثالث اللي اسمه بلا دونا. الألبوم الثالث متاع ستيفي نيكس كنا اكتشفنا منهم المغسوة ذي Age of 17. مش نبي واضحين هذوما راهو دي مغسوة كل في الإبوك متاعهم في الزاني 80 ولا الزاني 70 وذي قوة السامبلينج وقت اللي ترجع المغسوة إيكونيك مغسوة معروف برشا تاخو منهم اون بارتي وتعاود تدابتي في نوفيل كومبوزيشن ولا في نوفيل برودكشن وتعطيها روح أخرى. المرة الجاية وقت اللي تسمعوا لي مغسوة هذوما تعرفوا الانسبيراسيون متاعهم منين.
1: سامبل كونسومبل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: هورا الله يانا معكم حتى للخمسة متاع العشية. نسلموا عليكم الناس الكل من ما كنتوا تسمعوا فينا. مباريات يتلعبوا اليوم من البطولة الوطنية التونسية المرسى والإتوال دقيقة 43 النتيجة 1-0 لصالح المرسى حمام سوسة وملعب التونسي. النتيجة 1-0 لحمام سوسة مستير وبنقردين دقيقة 44 التعادل مازال 1-1 في الشوط الأول من المباريات هذه. بعد شوية يكون موجود بحذينا فهمي البرهو في ساندي سبور كل التفاصيل بخصوص المباراة هذه. رجعين بعد شوية.

0: برودوي كلامار كولابوراسيون دينا برشا كان خرجت في سنة 2018 القوم تاع اندرسون باك كانوا باري غني زيدا سيت ان اكسيلون باتور للامانه بعد فيل كولينز صعيب برشا باش تلقى انسان يطيح على فيل كولينز اللي يكون موجود في الشان زيدا في الباتري اللي يعتبر من اقوى الباتور في العالم خاصه مع المكسو كولت نتاعو ان ذا اير تونايت انتو كام خمسه غير درجين توما لا موزايك اف ام هادي كلوب ويكاند
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: نعمل طلع للأطراح اليوم في البطولة الوطنية التونسية المرسى والليتوال. النتيجة مازلت نفسها 1-0 في البرمير ميتان. بالنسبة للشوط الأول من حمام سوسة والملعب التونسي النتيجة 1-1 انتهاء الشوط الأولاني. وبالنسبة لمباراة مستير وبنجردين النتيجة تغيرت 2-1 لصالح بنجردين. بزينا نلعبوا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. مادام نحكي على الكرة ونحكي على البونتويت فما سؤال جنبالي يخي لي ديمونسيون هذوك نتاع الكاج نتاع البونتو نتاع الكارديانيت الكاج نتاع الكارديانيت علاش يعمل 7.32 لارجور و 2.44 اوتور؟ شكون اللي اختار الحاجه هذه؟ السبب الانجليز فورسيمون كيما برشا حاجات خاصه في الكره وقت اللي بداو يحطوا في قوانين الكره اخر القرن 19 ما كانوش يستعملوا في السيستم متري كانوا يستعملوا في سيستم اخر اللي هو اسمه السيستم امبريال المبني على الفيتس والمبني على الياردز. دونك مشاو اختاروا حاجه سهله بالنسبه ليهم هما اختاروا وي ياردز بالنسبه لللارج وخذوا وي فيتس بالنسبه للاو ومن وقتها لي ديمونسيون هذوما يطبقوا فيهم الى حد الساعه هذه باش نبداو واضحين. منذ اخر 1866 بدات الكوديفيكاسيون وبدات التنظيم نتاع كره القدم. في المقابل السؤال الاخر علاش الماراثون يعمل 42.195 كيلومتر؟ علاش مش بكل بساطة 40 كيلومتر ولا 42 كيلومتر؟ إبا قبل 1908 البروف كانت 40 كيلومتر. أما خلال العاب الأولمبية متاع لندن في سنة 1908 حبينا ولا ردينا الباركورة ذي حبينا يوفى في الشاتو متاع وينسور. علاش؟ باش العائلة المالكة تنجم تتفرج على النهاية متاع الكورسة ذي ومتاع الماراثون ذي وهما من الشباك متاعهم أو من الباركون متاعهم. فبالتالي زدنا 2.195 كيلومتر باش الكورس توفى بالضبط قدام الباركون متاع العائلة المالكة باش تشوف القوة متاع العائلة المالكة. نجموا نبدلوا كريمو قوانين باش هما ينجموا يخلطوا يتفرجوا على لاريفي متاع الماراثون.
1: كلوب ويكاند
0: هكا كنا وصلنا لاخر كلوب ويكاند بالنسبة لليوم. ميرسي انفينيما وشكرا ليكم اللي تبعتونا. الرانديفو يتجدد غدوة كالعادة معكم مستمعينا من مساعتين حتى للخمسة متاع العشية. ما تنسيوش من بعد شوية الرانديفو باش يكون مع صديقنا فهمي البرهومي في ساندي سبور ساني وزيدا بعد شوية ساوسن الغريبي في هيتس اند تشانس ساني وزيدا عدنين حاويت في جيل سيت اف ام وساني وزيدا الاخبار متاعنا اللي تلقاهم ديما على مختلف الريزو سوسيو متاعنا ولا سيت متاعنا www.mosaicfm.net. نعاود نذكركم في النتائج بالنسبة لمباريات الليغ متاع تونس. مرسى والإيطوال 1-0 حمام سوسة والملعب التونسي 1-1 ومستير وبنجردين النتيجة 2-1 لصالح بنجردين. نبيل لوحيشي سمرة من مغسول قاعد يتسمع برشا يدور برشا على مختلف الريزو سوسيو. بويكاد أدوما باي باي.

0: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر.
1: رئيس الدولة جاء استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات السينو ملاكون ونتكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش نقول لك أكثر من هكا إجاري حيد بالعيد عثمان جنيح نعرفه من اللي هو طالب وأنا طالب عنده وأصدقاء وأم كلثوم سكنت في دارنا في دارنا واليوم بيت واللي سكنت فيها نعيطوا لها بيت أم كلثوم.
2: تم تشويه كأس فريقي وأنا يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي إفريقيا
1: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي ما ربحناش خرجنا بالدور الأول.
0: حمودة بن عمار الرئيس الأسبق للنادي الإفريقي والجامعة التونسية لكرة القدم.

0: الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. المبادلات التجارية التونسية مع الخارج تسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية. هذا وبلغت الصادرات 44 ألف مليون دينار مقابل 41,372 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة بذلك نسبة نمو عادلت 8%. في المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 11.6% لتبلغ 62 مليون دينار مقابل ما يزيد عن 56 مليون دينار قبل سنة، حسب ما كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. فرق الحماية المدنية تتدخل يومين متتاليين من أجل إخماد حريقين اندلعا في وحدتين سياحيتين متوقفتين عن النشاط ومهجورتين بالمنطقة السياحية بجربة من ولاية مدنين، وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية. وأوضح المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن الحريقين لم يخلفا أضرارا كبيرة أو خسائر بشرية، إلا أن النيران أتت على غراسات النخيل بالوحدتين وأسفرت عن احتراق أكواخ شاطئية في إحداها كانت معدة في السابق للإقامة والإيواء. 24 ساعة الماضية تشهد تهاطل كميات هامة من الأمطار شملت مختلف مناطق البلاد، وتجاوزت 43 مليمترا في القلعة الخصبة من ولاية الكفة. فرقة مشتركة تضم أعوان المراقبة الاقتصادية بالقيروان والشرطة البلدية تتمكن اليوم من حجز 4500 كراس مدعمة، وذلك على خلفية ممارسات احتكارية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب لموزايكا. في تطورات الشأن الدولية، القيادة الوسطى الأمريكية تعلن إعادة توجيه حوالي 100 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران قبل 60 يوما. ومسؤول إيراني كبير يقول إن الاجتماع المقرر عقده يوم الاثنين المقبل في سلطنة عمان بين إيران ودول الخليج سيشكل فرصة لمناقشة عدد من القضايا بينها مضيق هرمز، لكنه استبعد أن يسفر عن توقيع اتفاق بشأن الممر المائي المحاصر. وفي الختام، الأمم المتحدة تفيد بأن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ شهر جويلية الماضي، مشيرة إلى أن وتيرة النزوح تسارعت مع احتدام القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي وكامل فريق برنامج ريكاب سبور. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم على موزايكا في ام ساندي سبور معاد كل نهار سبت من توا حتى للثمانية ثلاث ساعات شنجوا فيهم ان شاء الله لمباراة جولي بال للنادي الافريقي اللي مازالت انطلقت المباراة بقلة تعادل 0-0 بين النادي الافريقي وجولي بال مالي في المباراة هذه. ونعطيكم تشكيلة النادي الافريقي تلعب حاليا مهيب شامخ في حراسة المرمى، عمر عبد الحق، سيمبارا، زعلوني، بن علي، سيدو خان، الشريمي، كونتي، الحارزي، كينزومبي وقديدة، و 0-0 في الماتش هذا. رجع ان شاء الله بعد شوية بأكثر تفاصيل كيف تكون متابعة لدفعة اليوم الجولة الرابعة من البطولة. لقاء مستقبل مرسى النجم الساحلي وتقدم المرسى 1-0، أما الحمزوسة وأستاد متعادلين المستوى واحد الشوط الأول 1-1، والاتحاد بن قردين متقدم على الاتحاد المنستيري في المسير 2-1. رحبوا بأمير الدريدي، أمير مرحبا بك.
1: مرحبا فامي، مرحبا بالأخوين الكل وكل المستمعين والمشاهدين زي التعامل زي كده.
0: رحبوا محمد سلامة معنا اليوم، مرحبا محمد.
2: مرحبا فامي، مرحبا بأمير، مرحبا الأولاد الكل جميع المستمعين والمشاهدين.
0: اليوم خالد في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي والديجيتال، وين تابعونا كالعادة على صفحاتنا موزايكا في ام سبور باي موزايك، وأيضا على شين يوتيوب تابعونا في اللايف. كما قلت ماتش النادي الإفريقي والجولي بالمالي 0-0، بعد شوية نرجع بأكثر تفاصيل، خلي تلعب شوية وقت في المباراة بعد نعطيكم تفاصيل أخرى، لكن خلينا نعمل طلة على دفعة اليوم من الجولة الرابعة من البطولة. نمشي والاستاد المرسى وين موجود حميد الشويقي، ناخذ فكرة على الشوط الأول وانطلاقة للشوط الثاني. حميد مرحبا بك.
3: مرحبا بك فهمي، ومرحبا بجميع اللي يسمعوا فينا على موزايكا سام. بالفعل نلعبوا في خمس دقائق لعب هوني في ملعب الشوط الثاني في ملعب عبد العزيز ستيفي في المرسى، والتقدم لمستقبل مرسى امام النجم الاهلي الساحلي بهدف 0، هدف سجله نور ماني في الدقيقه 23، هدف في سبب مرسى، الهدف اللي في نفس اللاعب اللي هو كان ذكره عمله وكان هداف الرابطه الثانيه اسمه واصف التالق بتاعه وسجل هدف ثاني ليه في المباراة. المرة هذه كانت تمريرة من فراس عيفية وتمكن من مغالطة الحارس كبري بن حسن. نعطيك تشكيلة الفريقين فاهمي، نبدأ بالفريق الضيف النجم الأهلي الساحلي في حارس المرمى صبري بن حسن، ويجلي كشريدة، وبكار زيارة، أمبروز وشيبو، فيليكس لونكونتان، عزمي غومة، عبد العمري، عثمان جاكيتي، أشرف بن فييس، ريان عنين، وياسين شعبان. في على دكة البدلاء هذه فرصة كثيرة لمستقبل مرسى وضيع. دكة البدلاء للنجم الأهلي الساحلي نلقاو فيها رائد كساح، أنيس قريرة، محمد حسين، أيوب الجيري، أحمد زرقاتي، ياسين الجب، هادي بسلامة، وسام عبيد، وريان جارة. بالنسبة للفريق المضيف له مستقبل هذه بالمرسى في حراس المرمى حمزة بن سليفية، عزيز شاوس، أسامة البحري، محمد المكشيش، أسامة جبالي، فيليب أجوار، ريكي هانس، أمين الخلوي، فراس عيفية، محمد رين الحمروني، نورماني، وعلى الاحتياط في دكة الاحتياط بقى محمد أمين بن بريك، أسامة المازري، فيكتورين وبولاكو، عبيس عبد الودود، عمر ترايدي، عبد القادر القاسمي، عزيز ترايدي، ياسين بوخريس، هارون عياري. جوز تغييرات في المباراة هذه، التغيير الاختياري كان في الدقيقة 10 للمستقبل مرسى، كان خرج أمين الخلوي ودخل عبد القادر القاسمي، وتغيير بين السوطان النجم الساحلي، خرج عزمي غومة ودخل أنيس قريرة. حاجة وحيدة فهمي إدارة النجم الساحلي حسب ما ثبتنا تو مع المسؤولين باش تعمل احتراز في نهاية مباراة أو اعتراض، كيفاش نقول مالهاش قانونية كيفاش تتقال كلمة، بنفصل لك اللقطة كيفاش صارت بالضبط. في تغيير النجم في تغيير مستقبل مرسى في الشوط الأول كان أمين الخلوي تضرب وخرج مع الإطار الطبي للنجم الأهلي الساحلي، الملاعب اللي كان يدخل في بلاصته وقف على علي ليني دوتوش ودخلت وحده من غير لا ساو كاتريا ماربيتر، وهذه فرصة ممتازة حمزة بن شريفية وتبيع، فرصة كانت تختيرها من أشرف بن فييس الازدواجية يتصدى لها حازم بن شريفية قبل ما يدخل الدفاع أمام ياسين شعبان وحط الكرة ركنية. كمان لك ستار في لقطة التغيير، اللاعب كيف تدخل عبد القادر القاسمي هز روحه ودخل وحده من غير ما استنى كاتريا ماربيتر، في كاتريا ماربيتر جاب اللوحة وبش عمل صنجمون تلفت ما يلقاش اللاعب اللي تدخل يلقاه ديزا تخلى عاود عيط له الاربيتر باسم بالعيد اللي هو حكم مباراة اعطاه صفرة اللاعب اللي تخلى من غير ما كيف يقولوا من غير ما شاور. وبشير حمدي مبروكي اعلن الحكم الرابع قال له رانا بنعمل ريزيرف، وقال الحكم باسم بالعيد قال له راهو الفريق نجم الساحلي يحب يعمل ريزيرف، وكحكينا مع مسؤولين توا قالوا نايف نعمل ريزيرف ديوس بعد نهايه المباراه.
0: واضح حميد تعطيك الصحة كما قلت حتى التوا ملصق بالرياضي بالمرسى يتقدم 1-0 على النجم الرياضي الساحلي. نعرف ناخد عندك تعليق مير على تقدم المرسى على الإطوال.
1: لا شوف المرسى معناها بكل صراحة فهمي فريق محترم جدا، معناها سواء على مستوى الدفاع ولا على مستوى وسط الميدان ولا زاد في الهجوم. عنده دو كولوار سريعين اللي هما معناها فراس عايفية محمد ريان الحمروني مع لاتاكون اللي تم انتدابه من حمام سوسة نورماني هدف الرابطة الثانية. اليوم قاعد يأكد اللي هدف ثاني معناها سجل هدف جولة فارطة ضد الترجي واليوم ضد النجم الرياضي الساحلي. مرسى فريق محترم معناها سيفري النتائج يمكن ما كانتش كما يحب جمهور المرسى في الثلاثة جولات الأولى, ولكن الفريق ما تخافش عليه. معناها اليوم حتى كي تغزر الملعبية اللي ما زالت ما لعبتش معناها تقى كيما معناها المسكيني دونك بوخريس ترايدي دونك الملعبية زوزة جانب فيكتورينو وعباس. دونك بصراحة المرسى إفكتيف محترم, فريق محترم. عماد زادة كيف كيف توا معناها تقريبا في التجارب اللي مر بها الكل في البطولة التونسية ورى وانه الفريق نتاعو تلعب كوره تسجل اهداف سوليد ديفونسيفمون. ما نساوش معناها عماد في زوج مواسم مع المتلوي تقريبا نفس الانديه الكبرى على مستوى افضل خط دفاع. دوك مرسى نتصور في الموسم هذا في البطوله باش يكون معناها فريق قادر انه ينتصر على اي على اي فريق اخر. معناها
4: بها ديما نذكر بالنسبه لماتش جوليبا ولا نادي النادي الافريقي تعادل 0-0 ولا متاهل ان شاء الله النادي الافريقي, ودائما نتمنى وتبيع مثل كره قدم تونسيه سيكون في مواجهه مازامبيا الكونغولي اللي تاهل للدوره القادم بتبيع تونس. نحكي باكثر تفاصيل على النقاط هذه في انتظار انه بعد نجرب اكثر تفاصيل على جولي باوني دي فريق عندي يكون في النتيجة. نمشي للمستير نعمل طلع على ماتش الاتحاد المنستيري واتحاد بن كردان مع سامي الاسطنبولي. سامي مرحبا بك.
5: مرحبا بك سامي, مرحبا بك المستمعين. وصلنا هنا في ملعب بالجنات الدقيقة 49 وهذه ركنية الاتحاد الرياضي المنستيري والحارس يدخل, حارس اتحاد بن كردان يدخل ويبعد الاختر. اذا النتيجة هنا في مسقط الجنات 2-1 سامي. خلينا نقول الاتحاد المنستيري كان افتتح النتيجة في الدقيقة 7, كان صالح البرومي هو اللي افتتح النتيجة بعد غازي العيادي. كانت كرة راجعة دومي فولي مزينة برشا بليتار. الدقيقة 17 كان يعدل نتيجة الاتحاد بن كردان. وفي الدقيقة 47 عبد الوهاب بحوش الحقيقة اللقطة كيفاش كانت الكرة عادية عند يوسف بنجا لكنه طاح ما نعرفوش اندرا فما شكون مسو من الكيب ادفيرس ولا لا. طاح جوارات بتاع الاتحاد المنستيري الكل وقفت براتيكمون معناها ما يستناو في مخالفه من الحكم اللي خاص باش يعلن على المخالفه, لكن يخلي معناها يخلي اللعب يتواصل. ودريس المحيرسي يهديها لعبد الوهاب وحوش ويضيف الهدف الثاني الاتحاد بن كردان. ما نعرفش فاهمي نقدر نمشي لتشكيلة الزوج فرق ولا نعطيك الخط.
4: اعطيني تشكيلتين يا سامي, اعطيني تشكيلتين.
5: اذا بالنسبه لتشكيله الفريق الضيف اتحاد بن كردان لسعد الهمامي في حراس المرمى, اسلام تاج, جاسم عفشي, ايمن عمري, ديان دانيا الاوبا, غادي العيادي, حبيب ياكن, ادريس المحيرسي, نسيم شرشيه, مونكيت رمضان, وعبد الوهاب بوحوش. هذه تشكيلة المدرب صوفيان الحدوسي. بالنسبة لتشكيلة اتحاد الرياضي المنستيري أحمد سليمان في حراس المرمى مع ياسين عمري, رائد بوشنيبة, ريان عزوز, يوسف بنجا, ميراس بن حسن اللي خرج معناه مع نهاية الشوط الأول وعوضوا بسبب إصابة على مستوى الرأس وعوضوا شيء مزباني, محمود غربيل, يوسف الحارس, صالح برهومي, احمد بوعسيده, وبها جاء اللي عوضوا في اواخر الشوط الاول عوضوا عثمان دياني 2-1 هوني في مصر بن جنات. والتقدم الحيني لاتحاد بن كردان 2-1.
4: صح سامي. طبعا زاد نمشيو الملعب حمصوصة وين نتيجة 1-1 بين الملعب الذي بحمصوصة ولا الملعب التونسي. نحكيو على ماتش النادي الافريقي والمتابعة لمباراة النادي الافريقي وجوليبا المالي. نحكيو تقريبا على اكثر شوية من 10 دقائق لعب والنتيجة 0-0. ناخذ رايك محمد حتى التوا النادي الافريقي امام جوليبا المالي, ونذكر زاد بالتشكيلة بتاع النادي الافريقي اللي تلعب حاليا مهيب شامخ, عمر عبد الحق, سيمباراف معاه في محور الدفاع, زعلوني وبن علي, قدامهم خان شريمي, كونتي, الحرزي, كينزومبي, وقديدهم للاحظوا تغييرات مقارنة بالماتش الذهاب. شنو النادي الافريقي محمد؟
2: صحيح فهمي, يعني النادي الافريقي نشوفه اليوم من 4-3-3 سورتو بالتروا جوار في مليو التيران اللي هما شريمي وسيدو خان وكونتي نشوفوا معنا البلوك معنا مويا نادي الفريقي لهم مؤخر لهم قدم مخلي خاصة صعود الكرة مرتاح بالنسبة لدوزاكسيوم تاع الملعب المالي. وأول ما الكرة تدخل وسط الميدان قاعد فما امبريسينج معناها محترم مع البورتور دو لابال الفريق جولي با شفناه معناها يكور معناها ظاهر أنه متعود بالأرضية الاصطناعية معناها يكيب قاعدة تكور قاعدة تدور في كرة سيرتو معناها قاعدة تحاول تخرج معناها سير ليكوتي. نادي الفريقي لحد الآن جاتو معناها فترة أنه هو مسك فيها الكرة وعمل دي ترانزيسيون باهين وكانت جاتو بالاريتي خطيرة برشا كان ينجم يسجل فيها. في المقابل فما زوز عمليات لجولي بالمالي اللي قاعد يدور في كرة وسيرتو يلوج على التاكم تاعو نمرو 35 في الابوي ومن بعد يخرطوا لزيلي ويكونوا عمليات معناها لي سونتر كان فما ان سونتر اراتسول وسونتر عالي لهنا ندير الفريق لازمو يرد باله خاصة في اللعب على جناب معناها سيلو كوتي كسوا من اليمين ب كي زومبي ولا على اليسار الحرزي لازمهم يخدموا الخدمة الدفاعية متاعهم مع اللاتيرو متاع الملعب المالي وامام متاع جولي با يعانوا اللاتيرو متاعهم على المستوى الدفاعي. وخاصة خاصة النادي الفريقي حاول يستحوذ أكثر على الكرة لأنه خاصة في الخمس دقائق الأخرانية الملعب جولي با خذي برشا الكرة وبقى ظاهر معناه قاعد فريق قاعد يخذ في ثقة في روح.
4: أصفر أصفر أمير كيفاش النادي الفريقي حتى لتو؟
1: والله زوز تغييرات بالنسبة برابور للمباراة فارتا. بالنسبة للشريمي معناها تغيير كان متوقع وحسب رأيي أنا زاد لازم يصير لأنه شريمي تقريبا في الملعبين الموجودين في وسط ميدان نادي إفريقي كل عندهم بروفيل ديفيرون لاعبي معناها عنده اون سيرتين لونتور اللي تعاون في مثل مباريات هذوما فهمي بشد لك الكرة باش يربح لي دويل لاعبي كابابل باش يلعب دار وما يخافش من البريسين قادر انه يستحفظ على الكرة. الشوا صار ما بين زادي وكونتي ماهر يمكن مشي أكثر في كونتي لأنه حاجته بملاعبي بتاتر اللي عنده أكثر أنمباكت وأكثر فوليوم في فيزيك في افتكاك الكرة سكوية سور 12 دقيقة الأولى ولا الربع ساعة الأولى ورات وأنه بلوتو كونفيرميت وأنه جولي با فريق محترم قادر معناه جولي با وأنه يمثل عدة تشكيليات لنادي الفريقي. نادي الفريقي بكل صراحة يزمو يرد باله لأنه المنافس معناه كيما ورى في راد إيلاد لكاليتي النادي الفريقي زاد عنده معناه كاليتي عنده قدرة سورتو باش يمشي في لي ترانزيسيون بالسرعة متاع قديدة وكيزومبي. مباراة فارتا رينا تركيز من جولي با المالي على الجهة اليسرى وين موجود حسين بن علي تقريبا نفس السيناريو قاعد يتعاود المباراة هذية حسام يزم يكون معناها بلو دور في لي دويل ديفونسيف كيما قال محمد يزم تكون عنده ديما معناها مساعدة متاع الحرزي ومتاع كونتي اللي واضح معناها متمركز في وسط الميدان على الشيرة اليسرى بشي أمن تغطية مع حسين بن علي. إن شاء الله أهم شيء فهمي النادي الفريقي يعدي البريود الأولى هذه يعدي 20-25 دقيقة الأولى ومن بعد المباراة بشوية بشوية نتصور تسهيل على النادي الفريقي ويلقى لي روبير متاعه معناها.
4: كما قلت أمير أنه باقي صفر صفر حتى التو كنقراو ولا التغييرات اللي حاب يعملها أمير الكنزاري محمد
2: سيرباو مع الملعب صغير مع فريق تكنيك انه زاد معناها ان تروزيام ميليو تيران على الدوزيام بال وبش يكون البريسينغ اكثر على البوردور دو لا بال نتاع جولي با اكيد جدا سورتو على الميليو تيران باش يكون مهم ومهم جدا في الماتش هذا لانه هو اللي باش يخلي الدفاع يلعب مرتاح.
4: هدف فما هدف جولي با الاكسيون تاع
2: نورمالمون تسلم ما هزش
4: السكتة انتهك فاش احنا
2: هدف الاول لجولي با
4: هدف للأسف سكيسيون الماتش مازال طويل ومازال نحكيه تعالوا نحاولوا نصفوا معاكم لكسيون تاع البونتو للفريق جولي با اللي سمح متقدم 1-0 على النادي الافريقي لكسيون اللي معناها كرة ثابتة نحكيه كرة ثابتة بلاريتي نشوفوا ريبلين تاع الهدف انا قاعدين نتابعوا في ماتش الشامبيون وملتون قاعدين نتابعوا في ماتش النادي الافريقي نحاول نعيشكم لحظة بلحظة كل تطورات الماتش هذا يتغير نتيجة هذا في ماتش المستير وبنغرديان اتحاد بنغرديان يزيد البونتو الثالث 3-1 حتى التو في انتظار الإعادة نتاع الهدف النادي الفريقي أصبح منهزم 1-0 النادي الفريقي اللي ديما عنده أسبقية الذهاب أن الكرة ترجع من الدفاع واتغلط الجميع ثم تصور نبات على مستوى التغطية وغيره نعرفش نخليكم تعليق أمير ومحمد كنت تحكي على الأكسيون
2: بالضبط بلرتي معناها ضربت معناها الكرة ضربت في لاعب ما نعرفوش مش واضحه الصوره من جوليبا او من نادي افريقي جات قدام اللاعب الاخر معناها بعد ديفياسيون وحده في وسط 18 متر ممكن فيها العمليه فيها تسلل ماهوش واضح يعني الهدف مي رياكسيون بعد ما الكره عملت ديفياسيون ما شفناش رياكسيون من دفاع نادي افريقي وذاك اللي خلى معناها الجوار تاع جوليبا يكون وحده.
4: امير طريقه الهدف
1: لا السلبي كيما معناها السلبي هو الوقفه تاع لعبيه نادي الافريقي معناها مفروض كمل تلعب حتى الحارس مهيب تقريبا وقف وقد هز يديه مفروض ليه معناها تكمل الاكسيون الاخر تعرف اول حاجه ما فهميش فار في الادوار الاقصائيه تعرف اللي معناها ادوميسيل جوج معناها اوتوماتيكمون كي تبدا حاجه مش واضحه قدامه مش يهز لك الدراب ومعناها مفروض ما يقفوش معناها لاعبي نادي الافريقي يكملوا الاكسيون الاخر كما قلت لك ان ال 15 دقيقه الاولانيه ورات معناها اللي جوليبا عنده البوتنسيال باش يقلق نادي الافريقي. نادي الافريقي لحد الان ما خرجش من المناطق نتاعو والبلوك طاح اكثر من لازم حسب رايي انا يلزم نادي الافريقي معناها يتعدى البهتة اللي ولونتام اللي ما كانش في كيما يلزم ويحط كره ويرجع يلعب معناها على المستوى نتاعو ويرجع يلعب على امكانياته ولا
2: هدف تعادل
4: هدف تاع نادي الافريقي تنشوفوا الاكسيون تاع الهدف دو قصده قديدا
2: بالضبط التمريره ممتازه جدا يعني كينزومبي معناها خذاها معناها من اليسار ودخل معناها عمل كنترول لداخل وسط الميدان ولابيل نتاع قديده في وسط 18 متر معناها باس كانت التايمينغ بتاعها في وقته والهدف هو الهدف الاول للنادي الافريقي معناها الحمد لله معناها بونتو جي ديراك رياكسيون ميم با 5 مينوت بعد الهدف اللي قبله النادي الافريقي وان شاء الله الهدف هذا يعطي ثقه للهجوم لانه دفاع جوليبا المالي معناه برونابل على الاخر ان شاء الله يحاول نادي افريقي بعد الاختر على الديفونس نتاعو لانه ليكيب تاع جوليبا كيما قلنا سي اون ايكيب تكنيك واللي داتاك نتاعها محترمه جدا. نادي افريقي كان يفك الكره عالي اكثر وقادر انه في كل اكسيون يعمل اختر على دفاع جوليبا.
4: امير اهميه البونتو نادي افريقي لا
1: اهميه البونتو هدف ممتاز ساعه من مسادة قديده معناها تاع انفري اتاكون عمل الرميز وعاود على طلب اون بروفوندور وبعد اون سولتوش غلط حارس المرمى معناها انا مع محمد 100% جوليبا فهمي كان نادي افريقي باش يطيح البلوك خليه يلعب راهو قادر الفريق هذا حتى يضيف اهداف اخرى بار كونتر يسون برونابل معناها على مستوى خط الخلفي ورينا هذا في رادس وقت كل ما النادي الافريقي يضغط عالي كل ما النادي الافريقي يحط كره ويلعب قادر انه يوصل المرمى هذا ظهر اللي لازم يعملوا النادي الافريقي ما يزموش يوخر برشا ماهر زاده نعرف اكيد مش نفس الانفيرونمون فما سخانه فما هيوميديتي ارضيه ملعب صناعيه ولكن دو طون زون طون فهمي ماذا بيه النادي الافريقي عاود يعمل لي سيكونس دو بريس اللي ريناهم واللي ماري يحبهم معناها دو طون زون طون كيما رينا في كسوا في مباريات البطوله ولا في مباراه خلينا مع جوليبا في مباراه جوليبا اللي كانت في رادس لازم يطلع البلوك يضغط عالي باش هكاك ما تخليش جوليبا ياخذ راحته في الكونستركسيون على خاطر كان مش تخلي لهم شتر ميدان ويمشيوا في الكونستركسيون على راحتهم معناها سي اون ايكيب اللي عندها بوتنسيال تكنيك محترم تنجم تبيختك تنجم تغالطك لازم النادي الافريقي يحاول يفك الكره اعلى ما يمكن بعيد على خط الدفاع نتاعو معناها
4: كما قلت 20 دقيقه لعب والنادي الافريقي اصبح متعادل 1-1 ونعرف اهميه البونت والاكستيريور معناها بالنسبه للنادي الافريقي هدف مهم جدا اللي نجم يكون حاسم في امر التاهل للدورة القادمه بعد ما كان خاسر 1-0
2: النادي الافريقي نشوفوا خالد المليتي عايط للحرزي فوالا وماهر كنزاري معناها قاعد يحكي مع لي جوار دو ميليو تيران على البريسينغ العالي معناها باش ما يخليوش الفريق جوليبا يدخل بسهوله المناطق نادي الافريقي لانه كما قلنا الاول بريمير ليني نتاع النادي الافريقي تخدم خدمتها بالكدا قادر ان تفك كره عاليه وقادر ان توصل لمرمى جوليبا
4: به انا نتبع في الماتش هذا تهنينا على النادي الافريقي لانه رجع في المباراه في ساعه وعدل في اقرب وقت زاد عينينا على ماتشات البطوله نذكر بالنتائج حتى التوا السقب المرسى مازال متقدم 1-0 على النجم الهادي الساحلي الاتحاد المنسيري متقدم 3-1 على الاتحاد منهزم 3-1 قدام الاتحاد الرياضي ببنجردان وماتش الأمالي اللي بحمصوصة والملعب التونسي في زوز أهداف 1-1 حتى التوا نمشي نعمل طالع نجيب مجريسي ايش عنده تفاصيل في المباراة دي نجيب مرحبا بك
6: مرحبا بك فهمي تحية ليك تحية لمحمد والأمير وكل اللي يسمع فينا كل 1-1 إلى حد الآن مازلت المباراة بين الأمل الرياضي بحمام سوسة والملعب التونسي في دقيقة 61 فما زاد مخالفة خطيرة لسيادة الملعب التونسي لم تغل وتنفيذها قريبة من خط ال 18 جاية مشوكة شوية في التنفيذ باش يكون اللاعب بركات الحميدي نفذ لكن تصطدم في الحائط وترجع مازال الهجوم خطير ويتدخل غازي عبد الرزاق ممتاز غازي عبد الرزاق يتدخل ينقذ المرمى من كرة كانت تختيرة برشا لاعب البديل اللي مازال كيدخل توا أمادو داي هو اللي كان دائما كان ومنذ لحظات ما كان فخر الدين بنوس اللي هو صاحب الهدف الوحيد في المباراة بالنسبة للملعب التونسي وهذا الهدف اللي تسجل في الدقيقة 42+2 قبلها كان افتتاح النتيجة لصالح الأمل الرياضي بحمد سوسة من عمر السميري. بسرعة نعطيك تشكيلة فهمي عاطف الدخيلي رايد درباري حسين رفيعي فيدي العبيدي عزيز ساحي بوبكار ديوب يوسف السعفي أمام تيون وائل الورغمي بركات الحميدي وفخر الدين بن يوسف اللي كما قلنا خلى مكانه للاعب أمادون داي. وبالنسبة للأمر الرياضي بحمام سوسة محمد أمين الحزقي نور بيجي أيوب شعبان غازي عبد الرزاق جعفر موسى مالك بعيو ريان فيقوم مصعب سيسي محمد أمين شريع عمر السماري وأوباري مارتين. هذه هي تشكيلة الأمر الرياضي بحمام سوسة اللي تم الجيش مع الهجوم زي الأمر الرياضي بحمام سوسة في منطقة ال 18 ولكن نبيع الكرة 62 دقيقة وانتيجة 1-1 هنا في بعض الأحوال.
4: شكرا لك نجيب. نمشي للمستير زاد دون تغيرت مرة أخرى النتيجة في لقاء في برشا أهداف بين اتحاد مناسيري واتحاد بن قردام شامل اسطنبول. يا أختي تفاصيل سامي مرحبا بك.
5: مرحبا بك من جديد سامي. وصلنا الدقيقة 63 والنتيجة كما كنت تحكي تغيرت هوني في ملعب وسط بن جنيت. نذكروا بشريط الأهداف بالنسبة لاتحاد مناسيري طلحة الرومي افتتاح النتيجة بعد الغازي العادي الدقيقة 17 بعد 47 عبد الوهاب دخوش بداية الشوط الثاني ادريس المحيرسي كان استغل بحثه من الدفاع مش من اتحاد مناسيري الدوزيام بال التغطية على المستوى الدفاعي دقيقة 53 ادريس المحيرسي ودقيقة 59 رائد مسلمة كان اضاف الهدف الثاني وهي اللي فرصة لاتحاد مناسيري هدف التعادل يبدو بعصيبة احمد بعصيبة هو اللي سجل هدف التعادل كانت ركنية للاتحاد المنسيري وبعصيبة الحقيقة خلينا نقوله الاتحاد المنسيري دقائق هذه كان سيطرة كلية كان هدد بكل جدية دفاع اتحاد بن قردام واحمد بعصيبة من المو يهتدي للشباك طالت عبد العمامي ويعدل النتيجة تتابق وتلاعب وبرشا برشا شفاف المحاضرة هذه فهمي برشا شفاف وبرشا فرجة يشوفوا ثلاثة معناها أهداف الاتحاد المنسيري ثلاثة أهداف الاتحاد بن قردام ستة فرطوات بالمقابلة وما زلنا في الدقيقة 65 ألوغ لا من نجم كانوا نقولوا مقابلة وهذا والحقيقة خلينا نقولوا حتى في المقابلات السابقة بين الاتحاد المنسيري واتحاد بن قردام ديما تعيش الأجواء هذه فهمي ما نعرفوش شكون ينجم يفوز باللقاء معناها مقابلة مفتوحة على كل الواجهات خمسة دقيقة لعبوني في نصف بالجنات وثم تغييرات بالجملة ثم تغييرات بالنسبة لاتحاد بن قردام وكيف كيف بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري الوقت نعرفش توا المقابلة ربما الحكم تم تدار التغييرات نشوفوا ستة لاعبية من اتحاد بن قردام وزوج بالنسبة لاتحاد مناسيري بالنسبة للاتحاد مناسيري شوفوا في سامي بولي المهاجم الجزائري هذا مستناو بلاصة شكون باش ياخو وكيف كيف عدنان يعقوبي وشوفوا في عدنان يعقوبي والزوز عندهم معناها نفس هجومي يعتبر انه المدرب رومان فول انه ربما يخمم في الاتاك باش يرجع في النتيجة وقبل لي شانجمون هذوما الاتحاد المنسيري ينجح في تعديل النتيجة فعلا.
4: باهي سمعتك صح ماتش مشوق هذا في المستير بين المستير واتحاد بن قردام زاد انه تغيرت النتيجه مره اخرى في استاد حمصوصه بين استاد بين ملعب حمصوصه وملعب التونسي. نجيب ناخذ من عندك فكره نجيب.
6: يمكن ثواني فهمي بعد ما عطيتك الكلمه كان خطا مشترك استدام بين غازي عبد الرزاق وزميله في محور الدفاع الامل الرياضي بحمصوصه يستغل ومادون تايي يسجل الهدف الثاني يعطي به تقدم لصالح الملعب التونسي في الدقيقه 67 من المباراة، بالتالي يولي سكور لفائدة الملعب التونسي بعد ما كان متأخر في النتيجة يولي متقدم على حساب الأمر يذي بحمص.
4: كما قلت من النجيب تغير النتيجة لصالح الملعب التونسي، من كان الأمل الرياضي بحمصوصة مفتتح النتيجة رجع استاد عادل وأصبح متقدم. ديما نحكيه على ما يقارب 65 دقيقة لعب في كل المباريات، نذكر أنه الوثق بالمرسى متقدم 1-0 على الإطوال، أما الحمصوصة ونزم 2-1 قدم ملعب التونسي، 3-3 6 بونتو كاملين في ماتش المسير الاتحاد الرياضي ببن قردان، وعينينا على مباراة النادي الإفريقي وجولي بالمالي، النتيجة حتى التوى 1-1 في 25 دقيقة لعب. ثم امطر في الميدان في في في في ما في باماكو في مالي في ملعب المباراة، حتى التوش نجم نحكيه على النادي الإفريقي لأنه هجمة خطيرة على دفاع النادي الإفريقي. أمير
1: نفس الملاحظة قاعدة تكرر فهمي توا نحكي على 28-30 دقيقة لعب، اللي جولي با تقريبا يهاجم على أنسور كوتي اللي هو شيرة اليسرى متاع حسين بن علي، ونفس الشيء تقريبا عملوا في رادس، دونك واضح وأنه جولي با تفرج في النادي الإفريقي.

0: نعرفه اللي هو ظهير يحب يهاجم ويحب يطلع يلزمه زادة هو توصل له المعلومة وتوصل له كونسين بصرف تكنيك اللي فهم مباريات ماهوش في يهاجم فيهم لأنه كان مش يقعد يطلع ومن بعديك في الدفاع باش يروح هنا كونتر دو باش معناها السورا يبويزي وهنا باش تصير الديكالاج وتصير الاشكاليات للنادي الافريقي. لازم حسين بن علي يقعد يلعب من بلاستو ويلزم تم مساندته نادي افريقيا فيك تروا بيفو واحد فيهم يلزم يتيح كاريمون اغوش هاورينا توا معناها الحرزي قاعد يحاول ما يلزم كسوا شريمي والا الان كونتي يتيح كاريمون اغوش باش يساند حسين بن علي اللي راهو باش يفهمونا السادة المستمعين ماهوش مقصر بالكل معناها قاعد يربح في الديوال نتاعو ولكن ضغط كبير من جوليبا والضغط كان على الشيره اليسرى معناها تقريبا زوز وثلاثة ملاعبيه معناها لاريير وجوار دو كولوار لاتاكون وساعات تلقى لاندي دوري ليور زاد يتيح هو غوش دونك نادي افريقيا يزمو فيه ساعات فطر للنقطه هذه.
1: اما نفس الخاصيات اللي عند الزعلوني وعند بن علي زوز عندهم اكثر يطلعوا معناها القدام علاش ركزوا اكثر على شيد بن علي من اكثر من الزعلوني؟
0: شوف فامي زعلوني معناها مع نهاية الموسم الفارط تحسن برشا وخذ برشا ثقة في روحه معناها بكل صراحة زعلوني مع نهاية البطولة حسينا فما ملاعب آخر معناها قاعد معناها يتحسن برشا على المستوى اللي حكيت عليه انت اللي هو الدفاعي زعلوني منذ نهاية الموسم. الاشكال مع حسين بوتيتر هما على خاطر يعرفوا اللي حسين بن علي كان عدى موسم كامل تقريبا مصاب يعرفوا اللي هو الموسم الفارط كان سهيلي هو اللي يلعب دونك يعرفوا زاد الخصائص الهجوميه اللي كنت تحدث عليها انت. بالنسبه للزعلوني معناها نعرفوا اللي هو بدنيا معناها ورينا حتى كنا لي فالور ولا حتى كي تحدث ستاف تكنيك تاع نادي الافريقي على لي فالور فيزيك من افضل الملاعبيه في النادي الافريقي ومن افضل الملاعبيه في البطوله دونك علاش قلت لك معناها تحس انه ستاف تكنيك في جولي بال مالي متابعين مليح النادي الافريقي مركزين مع النقطه هذه هما شافوا بتاتر وانه كي هاجموا على على على على دفاع النادي الافريقي وين فما حسين بن علي تكون اسهل الامور. بون لحد الان ماهوش مقصر ماهوش مقصر
2: العارض
1: بهذا تفاعل محمد سناور قاعد يعيش في الماتش
3: ما زاد ثم جمهور الكل يسمع فينا يقول لك شباب يا محمد
2: ارجع الكره على العارضه قديده يعني شوف تو دوز اكسيون ورا بعضهم في الخمسه دقائق الاخرانيين كل ما الفريق يخرج معناها وصل معناها للتيار الاخراني كل ما كان اختير يعني الفريق كما قلنا الفريق جولي با فيلنيرابل على الاخر على المستوى الدفاعي نفس الاكسيون يعني كره بدات على اليمين من كيزومبي التمريره ممتازه معناها القديده في وسط ال 18 يعني قديده عمل كنترول وانفلوبي معناها في اللونغ لوبوزي ضربت على العارضه كان ينجم يكون هدف جميل جدا للنادي الافريقي. كما قلنا معنا ظهرت اللعبة وضاحت جولي با اكيب تكنيك سورتو معنا سولي كوتي تخدم بالكدا وكيما الاكسيون تكمل على اليمين يعني يا تبدا على اليمين وتكمل على اليمين يا تبدا على اليسار وتكمل على اليمين يعني ديما القوه نتاعهم على الكوتي دروا نتاع الهجوم نتاعهم في المقابل النادي الافريقي كل ما فك الكره كل ما ترانزيسيون كانت صحيحه كل ما عمل اختار ان شاء الله معناها الكره الجايه معناها نتصور النادي الافريقي كان ينجم يسجل الهدف الثاني قبل ميتون ان شاء الله المقابله باش تسهل برشا
1: هذا ما نتمناه للنادي الافريقي. معناها امير النادي الافريقي يلزم يكون معناها حذر التالي هذه نقطه مهمه وانه فريق جوليبا ضاغط زاد كيفاش لازم تستغل الفرص اللي جاتك اليوم راهو مش تجيك ديما على الكرات
0: فامي فما اشكال صغير في الوقفه تو قاعدين نراو فيه انه سيدو خان نعرفوه ما يحبش يخرج برشا من الاكس شريمي قاعد ماخو تقريبا معناها تيت دو لوزونج دونك نادي افريقيا يلعبون 4 2 3 معناها زوز سيدو خان وكونتي وقدامهم شريمي الاشكال انه كونتي هو ماشي على الكوتي دروا معناها حسب رايي انا يلزم فيسا يتغير كونتي يتيح شويه جوش معناها كيما قال محمد الشيره باش يفهمونا من الشيء مش يقول لكش محمد قال يمين
1: ومير قال يسار
0: معناها الشيره اليمين تاع هجوم جوليبا واليسار تاع دفاع النادي الافريقي هو العكس كونتي ماشي بجنب الزعلوني معناها دو بريفيرونس توا كونتي يتيح اكثر بجنب بن علي لانه اللعبه اكثر على حسين بن علي على خاطر سيدو خان ماهوش قاعد يخرج برشا من لاكس قاعد يقعد ديما دوفون لي دوز اكسيو سيمبارا وعمار عبد الحق وكما قلنا بن علي ديما يلقى روحه تقريبا في اون كونتر دو. بالنسبه للهجوم كما قلت لك نعرفوا لي بون الطقس معناها توا فما امطار دونك نتصور ما فماش سخانه برشا نتصور زاد ما فماش برشا ايميديتي هذا اللي قاعد يعمل فيه تو نادي افريقيا ورينا طلع على البلوك يلزم النادي الافريقي يحاول يطلع وكيطلع ديجا البلوك شعمل جولي با طول الكرة فهمي ومشيت في التماس. دونك نادي الافريقي يزمو ديما نعرف اللي راهو بدنيا مش ساهل سي بويزون, ولكن الملاعبيه باش تسال عليهم بعد المباراه باش تتعب من بعد باش تسال عليك المباراه. لازم نادي الافريقي ديما كل 10 دقائق كل 12 دقيقه يحاول يعمل دو تروا سيكونس تاع بريس عالي ما يخليش فيهم جولي با يلعب, لانه الفريق هذا كي تضغط عليه اللي برونابل, وهذا اللي معناها حتى الملاحظات اللي كي تفرجنا كسوا في مباريات الموسم الفارط معناها

0: لي با سي اون ايكيب اللي ما تحبش تلعب سو بريسيون, وهذا قاعد نراو فيه حتى تاو نادي افريقيا عاود عمل اون اوتر سيكونس تاع ضغط ولي زاكسو ايزون ديجاجي معناها نيمبورت كومون ديجاجيها من تقريبا مشتر ميدان نتاعو ورجعها ركنيه النادي الافريقي. بار كونتر فامي كان باش تخلي جولي با يلعب كان باش تعطيه شتر ميدان هجوميا ايزون دو بوتونسييل تكنيك محترم قادرين يزيدوا يسجلوا والنادي الافريقي زاد قادر يزيد يسجل دونك سي بويزون فيزيكمون مي واضحه المباراه مع لازم نادي افريقيا يحاول لو ماكسيموم يضغط اكثر ما يمكن عالي باش ما يخليش جولي باي يحط الكره لوطا ويلعب.
1: حتى التوا نلعبوا في ما يقارب 33 دقيقه لعب والنتيجه هي التعادل 1-1 بين الفريقين الاثنين. نعملوا طلع على مباريات البطوله نمشيو مثلا ماتش المرسى نمشيو الحميد شويقي خلينا المرسى متقدمه 1-0 هالمعطيات جديده عندك حميد.
2: مرحبا بك فهمي ومرحبا بجديد اللي يسمعوا فينا على موزايك فهم. هوني في ملعب عبد العزيز تي والمرسى نلعبوا في الدقيقه 79 وعكس المباريات الاخرين ما فماش تغيير في النتيجه ديما تقدم مستقبل المرسى على منجم نادي الساحلي بهدف لصفر سجل نورماني في الدقيقه 29. التغيير كان في التغييرات عديد التغييرات للمشيرتين ومستقبل المرسى خلع عمر ترايدي مكان في دراسة عيشية وفي النجم نادي الساحلي مع التغيير اللي في بين الصوتين ثلاثة تغييرات تغيير تدخل ريان قارة مكان عبدالله العمري وتدخل هدي بوسامة مكان ريان عنين وتغيير أخير طوى هو بيدخل أسامة عديد مكان مبكار ديارة المدافع اللي تدرب وتدخل اللاكس اللاعب وسط الميدان أمبروزو. كما قلت لك التوى نلعبوا في 12 عامين تبقى لعب وإلى حد الآن فوز مستقبل مرسى على نجم نادي الساحلي هدف ليتر.
1: شكرا حميد يعطيك الصحه. شكرا لك حميد. نمشيو للقاء الاتحاد البونستيري واتحاد بنغردين نمشيو لسامي الاسطنبولي ناخذ فكره من عنده على تطورات الماتش هذا اللي فيه 6 أهداف حتى كامله حتى التو. ديما نذكر زاد الجماهير النادي الافريقي نتيجه متعادله 1-1 بين النادي الافريقي وجولي با. فريق جولي با فتح النتيجه عن طريق كوياتي دقيقه 17 وصدق قديده بعد دقيقه عدل للنادي الافريقي. مشيو لسامي. سامي مرحبا بك.
3: مرحبا بك فهمي من جديد. نفس النتيجة اللي خلناها 3-3 بين الاتحاد الرياضي المنستيري واتحاد بنغردين. الاتحاد المنستيري كان عمل تغيير وحيد كان دخول الجزائري سامي بوعلي مكان ياسين العمري وهذه مخالفة لكن الحكم يقاد عليها الاتحاد المنستيري يتاج مخالفة لكن ترجع توش للاتحاد بنغردين. الاتحاد بنغردين كان فهمه هذا تغيير داديقا يخلي بلاسكو يدخل مكان بوسيدا اللي كان هو اللي سجل الثقة 65 هدف تعادل الاتحاد المنستيري. الحقيقة هو اللي طلب التغيير هذا بسبب معناه إصابة على المستوى أبرامون معناه الإصابة مشكلات هذاك علاش رينا شدد سيخو وطلب التغيير. لأن الاتحاد بنغردين كان قام بثلاث تغييرات كان دخول أشرف بوراوي وأنس بوعطية وحمزة بوبكر مكان كل عبد الوهاب بوحوش ورمضان وإدريس المحيزي. وصلنا بالضبط دقيقة 77 هوني في ملعب مصطفى بن جنيت ونذكره بنتيجة 3-3. الحقيقة خلينا نقوله للعب مفتوح بين الاتحاد الرياضي المنستيري واتحاد بنغردين. تم مقابلة هجومية وهذا هجوم للاتحاد بنغردين يتوغل للمات 15 متر وكانت تغطية والحكم المساعد يعلن على مخالفة الاتحاد المنستيري بسرعة وكرة تمشي رائد بوشنيبة اليوسف بنجا ترجع للرائد بوشنيبة يعديها سامي بولي لوج على موسيندا يعديها لصالح البرهومي صالح البرهومي يعديها يوسف الشعو فرصة كبيرة والحارس نسعد الحمامي على طريق حراس مرمى كرة اليد ينحي كرة كانت فرصة كبيرة الابراهيم جاجاجا اللي سجل دخوله اللحظات هذه كان وجه لوجه والحارس لسعد همامي يتحلق قدامه كما كنا نقوله على طريق حراس كرة اليد بتساقه يحط الكرة في الركنية. ما نعرفش فاهم يكملوا الركنية هذه.
1: باهي نكملوا الركنية سامي ونخدم من عندك نكملوا معك الركنية. باهي.
3: صالح الدرهمي في تنفيذ الركنية ودفاع اتحاد بن قردين يبعد الكرة والكرة ترجع للاتحاد المنسيري وذيك الخطرة.
1: تك صحة سامي من 3-3 بين الاتحاد المنسيري واتحاد بن قردين. أما الحمصوصة منازم 2-1 قدام الملعب التونسي. مستقبل مرسى متقدم 1-0 على النجم الرياضي الساحلي. 82 دقيقة لعب في ماتش ليتوال، 76 في ماتش حمصوصة، كيف كيف نفس التوقيت في ماتش المستير واتحاد بن قردين. متابعة لماتش النادي الإفريقي وجوليبال المالي ما يقارب 39 دقيقة لعب في الماتش هذا، والنتيجة هي التعادل 1-1. كويتي دقيقة 17 لجوليبا، وصادق جديدة عدل النادي الافريقي بعد دقيقة لعب. زاد ما ننساوش الترجي الجزيسي اللي يلعب مع الستة ضد ديامبارز السنغالي. طبعا نعطيكم تشكيلة الترجي الجزيس وايضا نحاول نتبع معكم تفاصيل المباراة هذه. ان شاء الله بالتوفيق للترجي الجزيس، وان شاء الله غدوة زاد السي اس اس ضد شوتينغ ستارز النيجيري في صفاقس. نقراو شوية اللعب النادي الافريقي. الماتش نحسوه انه الي وفيغ الماتش منه ومنه من عرش امير.
0: نادي افريقي معناه نفس الملاحظات اللي قلناهم، قاعد يحاول يطبق فيهم الراو حتى في ماهر على ليني دوتوش ديما يطالب في اللاعبين نتاعو باش يطلعوا باش يضغطوا عالي. تحسن النادي الافريقي فهمي برشا على مستوى النقطه هذه. تو تقريبا 10 دقائق معناه حتى كي ملك جولي با الكره ما عملش فرص خطيره، وهذا اللي لازم يوصف فيه النادي الافريقي. هجوميا معناه لي ترانزيسيون كلهم قاعدين يمشيوا على كيزومبي وصادق قديده للزوز ملاعبيه قاعدين يعملوا في مباراه محترمه. واكثر من هكا فاهمين نحسوا لي وليت انسرتين افينيتي ما بين ديو هذايا معناها تو الدوزيام اسيست من كيزومبي القديدة، ولكن قاعدين ديما نقولوا احنا بالفرنسية السوشيرش ديما يفركسوا في بعضهم ولا تفهم افينيتي فاهمين بعضهم. نفس الاشكال معناها بتتر اللي موجود دفاعيا على الجهة اليسرى موجود زادة هجومية. الحرزي ماناش قاعدين نراو فيه معناها يمشي في الترانزيسيون ديفونسيفمون، قاعد يلي ابليكي في البلوك يدخل خط وسط الميدان يعاون كومي الفو معناها يلي ابليكي 100% في العمل الدفاعي، ولكن هجوميا مازلنا ماريناش الحرزي. نتصور زادا كانت زيد تتحسن شوية النقطة هذه النادي الافريقي قادر وانه يزيد يسجل. كما قلت انت معناها فهمي المباراة مفتوحة. جوليبا فريق عنده زوز اوجه معناها كي تخليه يلعب هجوميا محترم، عنده دي جوار معناها اوفنسيف محترمين ومحترمين جدا، ولكن دفاعيا اللي تروب رونابل الفريق هذا. دونك ان شاء الله النادي الافريقي يحاول يستغل الضعف الدفاعي اللي قاعد يظهر فيه جوليبا ويسجل هدف في اخر اللي تقريبا وقتها نقول يسكر به المباراة، لانه هكايا صحيح النادي الافريقي توا معناها
1: نتيجة متأهل النادي الافريقي فماش مشكلة
0: صحيح بالهدف اللي سجله معناها ارتاح توا، ولكن ما تعرفش معناها على الكورة فاهمي جوليبارا وهجومي المحترم ينجم يسجل لك هدف يدخلك من بعد في مشاكل. ما ان شاء الله النادي الافريقي يستغل كما قلنا الضعف اللي الدفاعي والفورمة اللي موجودة عند قديدة وعند كيزومبي سجل هدف في اخر اللي وقتها تقريبا يسكر به المباراة.
1: جزء الملاحظة الجمهور النادي الافريقي اللي توا قاعد يتبع فينا نحاول نوصلهم اكثر ما يمكن. تيران ترطون برشا مطر في باماكو في مالي. الماء قاعد يعطل شويه في الملعبيه، ثم شويه قلتها في الميدان. هذا نسلوا المختصين محمد وامير تران وذا قاعد يقلق على مستوى على اللعب وطريقه اللعب الفريق.
4: هو يقلق اكثر مع جوليبا لانه جوليبا معناه قاعد يلعب سورتو على لي باس كورت ويحاول معناها يطلع الريتم باللي باس معناها كيبدا تيران هكا مبلول خاصه في القت يعطلوا هو. باركونتر النادي الافريقي معناها ملي بدات تصب المطر النادي الافريقي دو وقتها دخل في اللعبه وتحسن. نتصور حتى على مستوى السخانه نقصت شويه، ونتصور حتى تكتيكيا الفريق فهم جوليبا وكيفاش يلعب وخاصه نقاط قوته، لانه شفنا معناها سورتو الكوتي جوش تاع جوليبا بين لاتيرال جوش وبين الكابيتان سيسوكو غادي فما برشا خدمه الى حد الان. خاصه في العشر دقائق الاخرانيه نادي الافريقي فاهم اللعبه، قاعد واقف مليح، قاعد لي ترانزيسيون يخدم فيها مليح كما قال امير معناها نشاطرو راي انه كينزومبي وسورتو قديده لو يزيد اكثر الحرزي في الترانزيسيون ويستغل يمشي في الاسباس نتصور نادي افريقي قادر زاده يعمل خطر من الشيره هذه اللي صار، لانه بريسك لي زاتاك الكل نتاع نادي افريقي كانوا من الشيره اليمين ولاكس الشيره اللي صار ما شفنا شفناهاش هجومي.
1: بير لاكس سيمبارا وعبد الحق حتى التوا معني كيفاش تشوفه ممير؟
0: لا يسونسوران معني ما فهمي ما فهم نادي فريق ما عنده ما عندوش اشكاليات على مستوى محور الدفاع معني حتى القلق اللي عم في جوليبا كما قلنا على كوتي اكثر على الجهه اليسار بو زيد يهاجموا على كوتي زعلوني ما كما قلت لك زعلوني قاعد عنده المعافضه نتاع على كونتي الاشكاليه في جهه اليسار انه كما قلنا سيدو خان ما يحبش يخرج برشا من لاكس اللي دوفون لاكس دونك لاكس اللي اسوري قاعد الاشكال دونك حسين بن علي يلقى روحه ساعات اون سيتوياسيون ديزيكيليبر في العشر دقائق الاخرانيين تحسنت النقطه هذه لانه نادي افريقي كما قلنا قاعد يطلع ويضغط عالي وجوليبا تقريبا ولا يلعب في الكور طويل اللي نتصور نادي افريقي ما يلقاش فيهم اشكاليه معناها دونك يزمو نادي افريقي يخلي جوليبا يطول الكره لو ماكسيموم ما يخليش يحط كره لوتا ويلعب بالنسبه للثنائي محور دفاع معناها كما قلنا سونسوران حتى في تخريج الكره عندهم ثقه في رواحهم الاثنين قاعدين يحاولوا يلعبوا معناها كره لوتا ما فماش عده اشكاليات نادي افريقيا على مستوى محور الدفاع الاشكاليه كما قلنا نادي افريقيا يزمو رد باله ديما من الزياده العدديه على مستوى الاجنحه ويحاول يضغط معناها اكثر عالي كما قاعد يعمل توا معناها على عكس لونتام نادي افريقيا عمل لونتام خايبه
4: كل ما يضغط سمحني كل ما يضغط نادي افريقيا على الدفاع كل ما يغلط كل ما يغلط وكل ما يفك عالي يعني هذا صحيح ما تنجمش تعملوا ماتش كامل على العامل البدني لكن سورتو معناها لي جوار اوفنسيف يحاول يعطيو لو ماكسيموم ونتصور البنك الاحتياط يكون عنده دور مهم جدا لانه المعوضين لازمهم خاصه على المستوى البدني صعيب ياسر معناها جوار اوفنسيف ينجموا يلعبوا 90 دقيقه بالانتونسيتي هذه دونك المعوضين باش يكونوا مهمين جدا من بعد
1: باقي الانتقاد ناش قد زاد الحكم زاد 5 دقائق معناها 5 دقائق على نهايه الشوط الاول والنتيجه هي التعادل 1-1 بين الأما بين الجوليبا المالي ولا النادي الافريقي نذكر بونطويت كويتي دقيقه 17 وصدق اديدا سجل هدف التعادل للنادي الافريقي بعد دقيقه لعب نرجعوا نعملوا الدوره نتاعنا في الاستاديت نمشيو نعملوا طلع على ماتش المرسى والنجم الرياضي الساحلي حميد مرحبا بك حميد به حميد في انتظار يكون موجود معنا وموجود حميد هاي حميد
5: ما فيها فهمي نلعبوا في تسقى لعب هوني في ملعب عبد العزيز بمارسة دائما التفوق لمستقبل مارسة من نجم السياح لهدف لصفر ضغط الأخيرة من لاعبين النجم اللي حاولت تعديل النتيجة لكن بدون فرص كبيرة خلينا نقول فرصة واحدة كانت تديلها حمزة بن سليفية بعد مقصية بالبيف زوج تغييرات انتقطون صاروا التغيير الأخير للنجم السياح اللي كان خرج ياسين سعبان ودخل مكانه المهاجم أيوب فجاري وتغيير عزيز ترايدي دخل مكان لها سحب الهدف الوحيد في مباراة هذه النورماني ضغط هوني من نجم النادي الساحلي على كرة عن طريق المدافع لكونتونتان تمشي وجه كشريدة لكونتونتان ترجع له الكرة الكرة ما تخرج تماس يخلط عليها المدافع بوبكار ديارا خرج عثمان دياكاتيل ولا يلعب في الدفاع وسام عبيد يطول الكرة تتقل تمشي الأمبروزو تحب ترجع للملاعب الاخرين فاهمين
1: باهي حميد دونك عندك 1-0 ما تبدل حد شيء الامور عاديه بالنسبه ليك في ملعب المرسى نمشيو زاد الماتش حمصوصه ثم تطورات جديده في الماتش هذا بين الامل اللي بحمصوصه ملعب التونسي نجيب مرحبا
6: نجيب اذا يذكر فهمي 87 دقيقه لعب نتيجه تقدم الملعب التونسي 2-1 توقيت في وقت 87 كيف زاد الملعب التونسي اهدر فرصه كبيرة من يوسف توري كان يجب يثلث النتيجة ويحسم أمر نتيجة المباراة وبالتالي وزيت النتيجة 2-1 مع بعض المحاولات اللي فات لما الحمصوصة من أجل التعديل
1: باه مشيو المستير زادا كيف مع سامي الاسطنبولي دونك 3-3 حتى التوا سامي تظهر يكون معنا سامي باه
7: ذكروا كانت أداس الاتحاد المنسيري صالح البرهوم يتفيق 7 دقيقة 59 رائد بوشليبة 65 أحمد بوصيدة بالنسبة للاتحاد من جردين فرادي عايد الدقيقة 17 47 عبد الغيب وحوش و53 إدريس المحيرتي وصلنا دقيقة 88 والحقيقة المحاولات خلينا نقوله أكثر من الاتحاد الرياضي المنسيري وهذا هجوم الاتحاد المنسيري وزع الكرة الحارس لصعد الأمامي ينقذ مرميه ينقذ اتحاد بن جردين من هدف محقق كان عن طريق إبراهيم جاديجا كان
3: على وشك انه يسجل الهدف الرابع. تفضل ليك الخط ثاني.
1: ديك صحه سامي. دونك حتى التوا هذه النتائج لمستقبل مرسى مقدم 1-0 على النجم الرياضي الساحلي. اما الحمصوصه منهزم 2-1 قدام الاستاد تونسيا و 3-3 بين مستير والاتحاد الرياضي ببنغردان. بالنسبه للماتش ترجي جرزيس ينطلق ان شاء الله بعد شويه في دكار. تشكيله ترجي جرزيس في حرس المرمى سيف الشرفي، توري، صدق التوج، وسامباديو في محور الدفاع، جاسم ميكيلاني على اليسار، مختار بن زيد على اليمين، دافيد وامير التاجوري وخليل قصاب في وسط الميدان، وزوز مهاجمين حمدي العبيدي واجيبو المهاجم اديبوجو المهاجم النيجيري لترجي جرزيس. هذه التشكيله ماتش نادي الافريقي. اللحظات الاخيره خلينا نشوفها في الشوط الاول، والنتيجه هي التعادل 1-1 حتى التوا. نذكر بالاهداف كوياتي و الصدقه ديدا عدل للنادي الافريقي بعد دقيقه من اللي قبل النادي الافريقي الهدف الاول في المباراه. نكملوا نعيش اللحظات الاخيره من الشوط الاول. النادي الافريقي اللي نستناوه نهايه الشوط الاول في دار شنو تغييرات الشوط الثاني، كيفاش باش يكمل 45 دقيقه من اجل اقتلاع ورقه الترشح للدور الثاني. قاعدين نشوف أميرا أنه جولي با يوصل الضغط نتاعو.
0: هاي كما قلنا لا وين نادي الافريقي معناها يطيح البلوك ويخلي جولي با يلعب. جولي با اختير قادر وانه يقلق نادي الافريقي. كما قلنا معناها نادي الافريقي قاعد يحاول الماكسيموم انه يطلع البلوك ويضغط ونجح في هذا، وكل ما ضغط معناها جولي با ملقاش اللعب نتاعه. وتوا معناها تقريبا من بعد الهدف نادي الافريقي ما شاهدناش فرص كبيره لجولي با، حتى وقت اللي مسك الكوره ولعب ما شاهدناش فرص كبيره.
1: نهايه الشوط الاول نهايه الشوط الاول
0: اكيد نادي افريقي ضال يعمل الليسونسييل في الشوط الاولاني. الشوط الثاني كما قلنا يلزم لاعبيه اللي باش تدخل من بنك الاحتياط تكون فيها مرويحه شنو باش تعمل، الادوار تكون واضحه ويعاونوا اصحابهم. نتصور انا معناها زدام خضراوي يمكن اقرب اللي باش يدخلوا في المباراة هذيا، الوقت اللي باش ياخذوه هذيك معناها بيد المدرب ما نعرفش منذ بداية الشوط الثاني بعد ما يبدا الشوط الثاني، ولكن سيرتينمون زوج لاعبيه هذوما باش يكون عندهم دور في المباراة. يلزم يكونوا فايقين، يلزم يكونوا حاضرين باش يعاونوا اصحابهم. وبصراحة صحيح جولي با فريق محترم، ولكن النادي الافريقي عنده الامكانيات باش يروح بورقه الترشح.
1: محمد ترى نتيجه طيبه النادي الافريقي، ولا ممكن اهم نقطه نخرجوا بها انه النادي الافريقي كان فايق في الماتش وقت اللي قلب البونت ورجع
4: بالضبط، خاصه بعد البهته هذيك نتاع الهدف. فهمي الرياكسيون كانت معناها ايميديات. النادي الافريقي بعدها سجل هدف التعادل. شفنا معناها كيما قلت لك معناها بعد 15-20 مينوت النادي الافريقي فهم لي بوين فور نتاع جولي با وحاول يسكر عليهم، حاول يستغل نقاط القوة متاعه. شفنا كرة على العارضة يعني بعد الهدف التعادل متاع قديدة، شفنا الأكسيون الأخرى معناها حتى في الكرات الثابتة واحدة ولا اثنين نادي الفريقي كان اختير فيهم. لهنا أكيد جدا نتصور شوط أول محترم بالنسبة للنادي الفريقي. إن شاء الله معناها يكمل على في السياق ذي، وإن شاء الله يستغل الكرة والترانزيشن اللي بشي جيوه في أول شوط ثاني بشي يسجل الهدف الثاني اللي نتصور بشي يكون مهم جدا. ولو سجل هدف ثاني بشي سهل برشا اللعبة. كما قلنا العامل البدني باش يكون مهم جدا في المقابله هذيا، لانه معناها الوقفه ولا طريقه اللعب مستحقه انك تضغط على المنافس، انك ما تخليهش يلعب. الضغط لازم رياقه بدنيه، لازم جري، لازم ديسبرينت، ولهنا كما قلنا المعاوضين باش يكونوا مهمين جدا.
1: لو يلزم تغييرات محمد بديت شوت
4: تصور في الوقت الحالي معناها يكمل معناها الليكيب عاطيه ساتيسفاكسيون، لكن اوفيرا ميزور نتاع المقابله معناها على حسب المستوى البدني اكيد جدا ان باش تكون فما تغييرات على المستوى الهجومي وعلى خاصه وسط الميدان زاد.
1: امير مع تغييرات مع بدايه الشوط الثاني ولا تستنى شوي؟
0: هذا اللي حسب مره واحنا في الكروم ما فماش تغييرات، الناس كل دخلت الفستير معناها الملاعبيه كل المعدل البدني، دونك ما تصورش انه باش يصير تغيير مع بدايه الشوط الثاني. كما قلنا معناها انا نتصور انه زدام وخضراوي باش ياخذوا طونجو في المباراه هذيا. الوقت اكيد مرهون بالحضور البدني، لانه زاد ما تعرف يلفو ان بو جيري مكي ولا خاص فهمي سامحني وانت المباراه تو النتيجه مساعدتك. دونك نعرفوا اللي ماهر تتري خمم يقول لك نزرب نعمل شونجمون بعد فما لاعب اخر بدنيا معناها ايسورام واندري. دونك تصور ماهر باش يقعد يستنى في على مستوى الاجنحه شكون الملاعب اللي عنده حضور بدني اكثر ما بين الحرزي وكيزومبي، وكيف كيف زاد في ثنائي خط وسط الميدان اللي نتصور معناه سيد دخان صعيب ياسر وانه يخرج ما بين شريمي وكونتي كيف كيف شو قد يستنى ماهر شكون الملاعبي اللي باش يقل المردود البدني نتاعه وباش يعمل التغيير معناه
1: بالضبط. اللحظات الاخيره مباريات البطوله المستقبليه بالمرسى مازال متقدم 1-0 على نجم الهلال الساحلي بونتو نورماني في دقيقه 23 من حمصوصة منظم 2-1 قدام الملعب التونسي بونتويت عمر السميري 38 بن يوسف عدل للاستاد في 45 وانداي سجل هدف التقدم في 63 3-3 في ماتش الاتحاد المنسيري واتحاد بن قردين كان صلاح البرومي فتح النتيجة للمستير من الدقيقة 7 من بعد اتحاد بن قردين عدل النتيجة عند الغازي العيادي من بعد عبد الله بخوز زاد الاسبقية في 45 تسمحي سجل الثالث في 53 ومن بعد رجع الاتحاد المنسيري وذل الفريق عن طريق بوشنيبة في الدقيقة 60 واحمد بوسعيد سجل الثالث في 63. احنا نرجع ان شاء الله بعد الاخبار وبعد سبور اكسبريس راجعين لمتابعة الشوط الثاني ماتش النادي الافريقي ايضا تصريحات في المباريات الثلاثة كيف كيف تابعوا ماتش ترجي جيرزيس وفريق ديامبرزا السنغالي راجعين بعد شوية.
8: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر
9: رئيس الدولة جاي استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات سينو ملك وانو نتكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش اقول لك اكثر من هكا اجاري حيد بالعيد عثمان جنيح نعرفه من اللي هو طالب وانا طالب عنده واصدقاء وام كلثوم سكنت في دارنا في دارنا واليوم بيت اللي سكنت فيها نعيطوا لها بيت ام كلثوم.
10: تم تشويه كاس افريقيا معناه يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
9: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي ما ربحناش خرجنا من الدور الاول.
8: حمودة بن عمار الرئيس الاسبق للنادي الافريقي والجامعة التونسية لكرة القدم. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
11: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programmes d'échange, bourses, employabilité et projets d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tn.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. العجز التجاري يبلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 17,853.8 مليون دينار مقابل 14,639 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025. كما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 71.4% مقابل 73.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ووفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية الصادرات عن المعهد الوطني للأحصاء، يعود العجز التجاري الإجمالي أساسا إلى العجز المسجل في قطاع الطاقة والذي بلغ 8,930.2 مليون دينار، إضافة إلى عجز المواد الأولية ونصف المصنعة بقيمة 4,544 مليون دينار. وفي المقابل سجلت مجموعة المواد الغذائية فائضا قدره 983.1 مليون دينار. مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة تقدر المساحات المخصصة للزراعة الكبرى للموسم الفلاحي 2026-2027 بنحو 204,000 هكتار، من بينها ما يزيد عن 150,000 هكتار من الحبوب تشمل القمح والشعيرة. وفي إطار التحذيرات للموسم، كشفت المصالح الفلاحية أنه تم وضع 63,000 قنطار من البذور على ذمة فلاحي الجهة، فيما انطلقت المصالح المختصة في أخذ عينات من التربة والبذور لإخضاعها للتحليل، بما يساهم في تحسين جودة الزراعات والرفع من الإنتاجية. في تطورات الشأن الدولي، مصدر إيراني يقول لوكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء اليوم إن التفاهم بين إيران وعمان لا ينص على إعادة فتح مضيق هرمز على الفور، لكنه يضع الأساس الذي قد يتيح إعادة فتحه. والمصدر ذاته يضيف أن هذا الترتيب سيكون خطوة نحو ممارسة إيران سيادتها على المضيق، وأن إعادة فتحه تعتمد بالكامل على تلبية الولايات المتحدة لشروط طهران. المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع يقول إن الطيران السعودي شن 129 غارة خلال 48 ساعة الماضية، استهدفت محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف والصعدة وعمران وحجة. السلطات السورية تفتح اليوم تحقيقا للوقوف على ملابسات حريق اندلع في سجن مدينة عين العرب بالريف الشرقية لمحافظة حلب شمالي البلاد، وأسفر عن مصرع 7 سجناء وإصابة عشرات آخرين. في الختام، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول إنه مستعد للقاء نظيره فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة 20 المقررة في الولايات المتحدة هذا العام، والتي لم يحسم الكرملين مشاركة الرئيس الروسي فيها. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم في سبور إكسبرس، باش نحكيوا على مقابلة البطولة وعلى كيف على نهائي بطولة فريق كرة اليد أواسط اللي تلعب حاليا ما بين تونس ومصر. لكن قبل البداية مع المسابقات الإفريقية، النادي الإفريقي كمل الشوط الأول من مباراته ضد جوليفا في باماكو في مالي، متعادل 1-1. عباسكو سجل هدف جوليفا في الدقيقة 17، دقيقة فقط من بعد محمد صادق قديدة يعادل النادي الإفريقي. نتيجة ممتازة جدا إلى حد الآن لممثل كرة القدم التونسية، تخدم مصلحة ممثل كرة القدم التونسية. في كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، دونك نادي الافريقي بعد شوية يبدأ الشوط الثاني في كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الستة، انطلقت مباراة ديامبرز السنغالي ضد ترجي جرجيس. المقابلة هذه ترجي جرجيس تشكلت فيها سيف الدين الشرفي، صادق توج، سامبا ديوف، السيني توري، مختار بن زيد، جاسم الكيلاني، خليل قصاب، أمير التجوري، دافيد روينغ نيانغي، حمدي العبيدي، وأديب جو الوزن. بالنسبة لمباراة ترجي جرجيس ضد ديامبرز مش تكون منقولة على يوتيوب، الرابط متاع نقل التلفاز المقابلة هذه موجود على الصفحة الرسمية للترجي الرياضي الجرجيسي. في البطولة مباريات الدفعة الأولى من الجولة الرابعة، المستقبل الرياضي بالمرسى انتصر على النجم الرياضي الساحلي في المقابلة اللي ما زالت كيوفيت. هدف المقابلة الوحيد سجله نورماني في دقيقة 23، أما الحمام سوسة انهزم ضد الملعب التونسي 3-1، وعمر السماري سجل هدف أمام الحمام سوسة في دقيقة 38، بعد فخر الدين بن يوسف سجل البقلاوة في دقيقة 45، أمدون داي في دقيقة 63 سجل الثاني، ويوسف السعفي من ضرب الجزاء في دقيقة 90+6 يسجل ثالث أهداف الملعب التونسي اللي حققوا الانتصار لي في بطولة الموسم الحالي. والاتحاد المنستيري اتحاد بن قردين مقابلة فيها 6 أهداف كاملة 3-3 التعادل، صالح البرهومي سجل هدف الأول للاتحاد الرياضي المنستيري دقيقة 7، بعد غازي العيدي عدل الاتحاد بن قردين في دقيقة 17، عبد الوهاب البخوش سجل الهدف الثاني لاتحاد بن قردين دقيقة 45، ودريس محيرسي زاد الثالث في دقيقة 53 لاتحاد بن قردين. بعدها يرجع الاتحاد الرياضي المنستيري دقيقة 60 رايد بوشنيبة يسجل الثاني، وأحمد بوعسيدة يسجل الهدف تعادل الهدف الثالث في دقيقة 63. المنتخب الوطني التونسي كرة اليد أواسط يلعب حاليا نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد في الكوت ديفوار ضد المنتخب المصري. شوط لولاني من المقابلة ما زال كيوفي، شوط لولاني وفي بتقدم المنتخب الوطني التونسي 14-11. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع فهمي وكامل الفريق ساملي سبور.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.

0: want a lady in the street, but a freak in a bed.
1: Samedi sport. Kunarsept. Fami Baroumi.
2: مرحبا بكم من جديد على موزايكا فيلم في سام ديسبور. مازلنا متواصلين معكم حتى للثمانية، نهاية المباريات الجولة الرابعة من البطولة، ومشي مباشرة إلى ملعب حمام سوسة، نهاية المباراة بين أمل الرياضي بحمام سوسة والنجم الرياضي والملعب التونسي. نجيب عنده تصريحات بعد المباراة وفوز الملعب التونسي. مرحبا نجيب.
3: مرحبا بك. فاهمين المباراة وفات 3-1، كانت فما ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة تحصل عليها اللاعب يوسف السعفي ونفذها وسجلها، ومحمد أمين الخميسي تحصل عليها وجسمها اللاعب يوسف السعفي، وبالتالي المباراة وفات 3-1 لصالح الملعب التونسي. تحدث المدرب ملعب التونسي بعد المباراة، الحقيقة كلمة النادي الصحفي الخاصة بالمدرب الملعب التونسي، وأكد أنه عطى مديرية الملعبية قال الملعبية عملوا مجهود كبير برشا في مباراة كانت بدايتها صعيبة، تأخر في النتيجة بعد عودة برهن أنه فما قوة شخصية كبيرة للملعبية في انتظار فهمي مازلنا نستناو في وصول الموهبي وقدومه للندوة الصحفية بعد لحظات من توا، ونرجع لك وقت اللي يكون فما حاضر يوصل
2: به. تطلب الخط نجيب، نمشي نعمل طلع لحميد في المرسى المنشدير وفي بانتصار مستقبل المرسى واحد شفر على النجم الرياضي الساحلي والانتصار المرسى الموسم هذا مع حميد الشويقي. حميد مرحبا بك.
4: مرحبا بك. هاني بسال كان حكم مضى 7 دقائق وانتهى 7 دقائق بنفس النتيجه خايتنا فيها 1-0، فوز مستقبل المرسى هو فوز الاول يحق الفريق في الموسم هذا بعد زوز هزائم متعادل. فرحه كبيره كانت هوني في مستقبل بين جماهير ولاعبيه مستقبل المرسى، ويقابلوا مشكلة الاخرى غضب كبير برشا من جماهير النجم اللي كانت حاضره هوني. فما بعض الجماهير دخلت تفرج في المباراة وغضب كبير من اللاعبية ومن الإطار الفني، كانت توجه لهم وجهة شديدة وحكي معهم شوية وطلب منهم الاعتذار، لكن الغضب كان واضح وكبير على لاعبية على جماهير النجم الرياضي الساحلي. نحاولوا فهمي ناخذ عماد بنسخة النهضة الصحفية وفيت تقعد معايا فهمي كوتش كوتش كوتش كوتش سامحني مباشرة مع مزيكا فهم كلمة المسؤول الوحيد. كما كنا حكينا قبيلة النتيجة حضرت الأداء حضر ونصورك راضي على مردود مستقبل مرة
5: صحيح. معناتها بعد 3 لقاءات اللي كنا معناتها قدمنا مردود ما نقولش كبير اما مردود مرضي، كنا نجم ناخذ نقاط خير من هكاك. اليوم كانت حتمية 3 نقاط، هبطنا ضغطنا على النجم الساحلي، جاونا اكثر من فرصه سجلنا هدف. الشوط الثاني بعد البدايه الاولى كل ما يتعدى الوقت كان الاولاد معناتها حسنا بالنتيجه، وخرنا اكثر واعطينا الكره للنجم الساحلي خاطر معناتها لازمنا نربحوا، ومعناتها انطلاقه باهيه معناتها بعد 3 ماتش اللي ما ربحناش، اليوم انتصار باهي كما قلت بالمانيير وباللي 3 بوان.
4: مشكور كوتش سامحني. فهمي يقعد معايا انطلق بريكوني مدرب نادي الهلال الساحلي في نادي الصحفية نخطو عليه ونسمعوا في شحكي.
2: رون تغيرت النتيجة في مالي 2-1 للملعب المالي تنجم بعد شوية.
4: Vous comprenez un peu la colère des supporters tunisiens après peut-être quelques une victoire annulée des défaites.
6: Non, je comprends pas. Moi, je comprends ce que j'ai envie de comprendre. Je comprends qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de bâtir quelque chose. Maintenant, on perd un match, c'est sûr que tout le monde est contrarié, tout le monde peut être en colère. Maintenant, on est sur un projet. Moi, je reste fixé là-dessus, même si les matchs s'enchaînent et qu'il faut les gagner, bien évidemment. Mais après, moi, je vais continuer à travailler comme j'essaie de le faire, comme je le fais avec mon staff, avec mes joueurs. On a encore beaucoup de travail à accomplir. On le sait depuis le début, d'accord ? Donc après, chacun a l'opinion qu'il veut sur le match, chacun porte le jugement qu'il veut sur le match, chacun critique qui il veut. À la limite, j'ai envie de dire que c'est pas mon problème. Mon problème, moi, c'est de trouver des solutions pour que mon équipe soit meilleure et qu'elle gagne des matchs.
2: Je crois que Hamid, je suis là, Najib, tu sais, Hamid, je crois que tu es là, je suis là, Najib.
3: مرحبا فهمي. في اللحظات هذه باش تنطلق النادي الصحفي الخاصه بمباراه من حمصوص من الاردن ونسمع شنو
7: اسم الملعب التونسي. الاولاد ما قصروش، عملوا كل اللي عليهم، ماركينا الهدف الاول كنا نجم ندعموه بهدف ثاني وثالث ونقتل المباراه. يمكن اللي عمل الفرق اليوم تسييم الفرص، ملعب التونسي جاتوا اقل منا فرص ما كانش يجسمهم. احنا ملعب حمصوص عملنا اكثر فرص، بوزيسيون كانت اكثر لنا، احنا صناعه الاهداف كانت اكثر لنا، انقصنا التسييم. اليوم كان جاء فما تسييم يمكن يكونوا 3 نقاط من نصيبنا، الأولاد ما قصروش، فرحان بالمردود يلعبوا به بالروح متاع المجموعة، لكن عنا باش تصليح خاصة القدام في تسليم الفرص. بالنسبة للأهداف اللي قبلناهم فيهم هفوات فردية اللي عادي زي يصير في الكورة، كما مهاجم يضيع رسرات ولا بينالتي، كما مدافع ينجم يزلق ساري، الأهداف ديما مبنية على الغلط، لكن المردود راضي عليه ولزمنا نديرك، وعنا توا فترة طويلة نجم نحضروا فيها تكمل المجموعة بنسبة 100%، نحضروا في زيكما ومازال مشوار بطولة طويلة.
2: يعطيك الصحة نجيب، شكرا لك. شكرا لك نجيب، يعطيك الصحة على التخت هذا، مشكور حميد. زادك في وتابعة القاب تصريحات ماتش الاتحاد المنستيري واتحاد بنقردين اللي وفيت 3-3، أما الحمصوصة منهزم 3-1 قدام ملعب التونسي، وفوز المستقبل هذا بالمرسى نجم الساحلي وحسبير. طبعا شوية نعملوا قراءة في النتائج هذه. بالنسبة لمباراة النادي الإفريقي وجولي بالمالي، تغيرت النتيجة 2-1 حتى التوا، يقبل النادي الإفريقي الهدف الثاني، تقبل جير بونتو تقريبا بعد 3-4 دقائق لعب انطلاقة الشوط الثاني. طبعا شوية نرجع بأكثر التفاصيل على لقطة الهدف والخطأ اللي صار في دفاع النادي الإفريقي. بالنسبة لترجي جزيز في السنغال مع ديان بارز متعادل 0-0 حتى التوا. مازال معكم في سامدي سبور، جاي بعد شوية.
8: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر،
9: رئيس الدولة جاي استقبلنا في المطار في تونس كارتاج، ورينا بالدويات السينو ملكون ومتكلم بالسيف وكذا، يسخيب اوه شرب سليم شيبوب، نجمش نقول لك أكثر من هكا، الجاري حيد بالعيد عثمان جنيح نعرفه من اللي هو طالب وأنا طالب عنده وأصدقاء وأم كلثوم سكنت في دارنا في دارنا، والبيت واليوم بيت واللي سكنت فيها نعيطوا لها بيت أم كلثوم.
10: تم تشويه كأس فريق، وأنا يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي إفريقيا
9: 94، شيبوب موجود 94، بن علي موجود 94، هذم الكل موجودين، شفي ما ربحناش خرجنا بالدور الأول.
8: حمودة بن عمار الرئيس الأسبق للنادي الإفريقي والجامعة التونسية لكرة القدم. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
11: الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك، سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
1: سامدي سبور كل هالسبت فامي براومي،
2: مرحبا بكم من جديد على موزايكا فام في سامدي سبور. ومتابعة لماتش النادي الإفريقي جولي بالمالي، كما قلنا تغيرت النتيجة مع انطلاقة الشوط الثاني، أصبح فريق جولي با متقدم 2-1، نحكيه على ما يقارب 52-54 دقيقة لعب في المباراة هذه. شنو صار محمد؟ كيفاش كانت عملية الهدف وشنو صار في دفاع النادي الإفريقي؟
12: بون جولي با يعني عمل تغييرات ولا يلعب 4-4-2 معناها في الشوط الثاني. الكرة معناها كانت سنتر من الشيرة اليسار، المدافع تاع نادي افريق عمل كنترول، معنا كان ينجم يديجاج الكره من الكره الاولى، لكن كانت فما مخالفه عليه ما زفرهاش الحكم، جات كره قدام المهاجم مسجل الهدف الثاني. الحقيقه الى حد الان معنا الزوز مهاجمين قاعدين مقلقين دفاع النادي الافريقي، ولهنا لازم كوسوسوا الوقفه تتبدل، يعني ممكن اضافه مدافع ثالث تنجم تسهل الوضعيه ولا تلقى الحل للنادي الافريقي، او الضغط لانه الزون دو بريس تحت برشا بالنسبه للنادي الافريقي، لازم يرجع يطلع يبريسي الفوق كما قلنا، يعني كل ما تبعد اختر على المناطق نتاعك كل ما تكون انت اقوى. لهنا النادي الافريقي في اهبط الشوط الثاني متاخر شويه، هذاك علاش يعني الملعب جولي بالمالي اخذ ثقه في روحه، وكما قلنا يعني لهنا اللعبه معنا بريسك قاعدين يكومبينيو لاتيرال جوش وكابيتان ومرحدسي سوكو، ومع وجود اثنين مهاجمين في الـ في الـ في البوكس قاعدين يقلقوا برشا في الزوز مدافعين تاع النادي الافريقي، لانه ولات معناه بريسك واحد ضد واحد، الاربعه مدافعين تاع النادي الافريقي كل واحد معها ان فيزافي.
2: كيفاش تشوف امير النادي الافريقي؟
13: النادي الافريقي معناه تقريبا نفس الخطا اللي عملوا في مع بدايه المباراه، نونتام ما كانتش كيما يلزم في الشوط الثاني، كيما 12 دقيقه الاولى نتاع بدايه المباراه البلوك رجع طاح. راو باش نقعدوا نكرروا في نفس الملاحظه، نعرفوا بوتيتر بالكلام سهله معناها مش كيما تحكيها كيما تطبقها على الميدان صعيبه على الملعبيه صحيح تطلب مجهود بدني ولكن ما فهم حتى حل اخر. نادي افريقي اذا كان يحب يروح من مالي بورق ترشح يزمو يطلع يزمو يضغط عالي على خاطر جولي با معناها سيوني كي برونابل كي تضغط عليها كي تبعد الاختر على المناطق نتاعك مي وقت اللي تاح البلوك تخلي الفريق هذا يلعب تخلي له شطر ميدان تتحط الكره لوتا بالنسبه لجولي با معناها فريق عنده بوتنسيال فني محترم برشا وقادر انه يقلق نادي الافريقي وباش يزيد يقلق نادي الافريقي اذا كان نادي الافريقي باش يقعد البلوك تاعه. دونك في ساعه نادي الافريقي يزمو يفيق من البهته نتاع لونتام اللي نفسها تعاودت ما بين بدايه الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني ويرجع يطلع البلوك نتاعه ويرجع يلعب لانه كي نادي الافريقي معناه بعد اختار على المناطق نتاعه قادر انه يقلق برشا جولي با كيف كيف يزم تصير معناها تغيير تكتيكي لانه توا جولي با معناها ولا يلعب زوز مهاجمين دونك يلزم تكون فما معناها كسوا سيدو خان يرجع ديما بشيخو مهاجم والاتاكون كوتي بالون باش يكون مع الاكسيال اللي موجود في الكوتي هذاك وديما يقعد ان اكسيال ليبر بور لا كوفرتور خاطر كان باش تخلي معناها لي دوز اكسيو معناها اون دو كونتر دو لهنا جولي با باش يخلق لك عده اشكاليات دونك في ساعه يلزم سيدو خان يطيح شويه دانكرون باش يعاون لي دوز اكسيو ويخذ لهم واحد من المهاجمين اكيد كيما قلنا معناها هذوما معناها وفيرو ميزور باش تفطر لهم يترفني تاع نادي افريقيا باش يفيق بهم مالوريزمون لونتام ما نعرفوش شنو الاشكال بدنيا بتتر ذهنيا ما نادي افريقيا عاود كرر نفس خطا نتاع بديت الشوط الاول ان شاء الله فيسا يعاود يفيق ويرجع للاقل شيء ال 20 دقيقه الاخرانيه اللي عملهم في الشوط الاولاني.
2: مشكله لونتام ديما بنادي الافريقي اللي ما عاودناش بها محمد الموسم هذا على الاقل نحكيوا على المباريات اللي ريناهم سنة المباراه اليوم حسينا نادي افريقيا انه يبدا معناها بصعوبه المباراه باش
12: صحيح يعني الشوط الاول معناها كان بريسك معناها العشر دقائق الاخرانيين ضايع نتصور في الشوط الثاني كان المشكل ذهني انه كان فما ان بو ديكسيد كونفيونس خاطر نادي افريقي كمل الشوط الاول معناها هو مسيطر وكمل الشوط الاول مرتاح بريسك هذاك علاش نتصور دخل الشوط الثاني شويه ثقه زايده اكثر من لازم هذاك اللي ما خلاش يعني خلى شفنا المشاكل اللي لقاهم في العشر دقائق الاولانيين. ان شاء الله يدارك نادي افريقيا ان شاء الله كما قلنا الزون دو بريس تطلع اكثر والافتكاك الكوره معناه يكون عالي اكثر باش نجم نادي افريقيا ان شاء الله يعدل في اقرب فرصه.
2: حتى التو كما قلنا النادي الافريقي منهزم 2-1 نتيجه تؤهل النادي الافريقي لكن ماذا بينا النادي الافريقي ما يقبلش اهداف اخرى وانه زاد نستناو رياكسيون كما ريناها في الشوط الاول ومجله المباراه واحنا قاعدين نتابعوا في الماتش هذا زاد كيف ترجي جرزيز متعادل 0-0 مع ديامبارز السنغالي شنو نجم نحكيوا امير على حتى التو على الاختيارات ايضا المباراه حتى التو بالنسبه للعكر
13: جرزيز بنفس الرسم التكتيكي فامي اللي منذ سنوات معناها تو يلعب به تقريبا منذ قدوم انيس بوجلبان اللي هو 3-5-2 جرجيس من افضل الفرق تو في البطوله التونسيه اللي تتقن الديسبوزيتيف تكتيك هذا. بون اليوم اللي تعرفني جرجيسي قام بثلاثه تغييرات اللي هما اديبو جو مكان كيباسوي تغيير حسب رايي معناها في محله مفهوم ياسر لانه كيباسوي شاهدنا مازال بعيد على مستواه بالاخص بدنيا يمكن رينا حتى بعض معناها الاكسيد معناها فما شويه كيلوات زايده عند الملاعب هذا دونك اليوم رجع ديبو جولي نعرفوه معناها مصفر تقدم مردود محترم ومحترم جدا نفس الشيء تغيير في وسط الميدان التاجوري مكان جرتيلا اكيد لو جاكثر مشارك على ملاعبي اكثر دون لا ريكوبيراسيون بلوس دامباكت فيزيك نعرفوا جرتيلا على باز يعني اتاكون معناها ركونفرتي لاعب وسط ميدان وما قصرش معناه يقدم بالأخص مباراة الذهاب مباراة نادي الرياضي الصفاقسي في الصفاقسي قدم مردود محترم محترم جدا ولكن اليوم الماتش يستحق بتاتر ان فري ميليو تيران اللي فكاك اللي عاون اكثر في افتكاك الكرة وفي خروج الكرة من المناطق الخلفية. والتغيير الثالث معناها اللي هو بن كيلاني مكان ادم الطاوس كيف كيف معناه واضحة الفكرة وانه اكثر سوليديتي على مستوى الدفاعي. بصراحة شوف يعني تحدثنا عن الفريق المنافس الترجي الجرجيسي قلنا سيون أكاديمي اللي فريق عنده بوتنسيال تكنيك محترم محترم جدا ولكن راو الفريق هذا غادر البطولة راو الموسم الفارط إلى ريتي بيشي منعرف شنو بالضبط قانون ولكن هو كمل البطولة في المركز الأخير عنده بوتنسيال تكنيك محترم ولكن ينقصوا برشا على المستوى البدني تنقصوا زاد الخبرة واللي قاعدين لاحظوا فيه تو تقريبا 25 دقيقة لعب جرجيس معناها واقف كوم يلفو، ما فما حتى فرصة تقريبا الفريق ديان بيرس، بالعكس زوز فرص، ثلاثة فرص كانوا زوز على على اثر كرة ثابتة وفرصة اخرى على على اثر معناها كرة في اللعب. جرجيس معناها إلي بكل صراحة منتشر كوم يلفو في الميدان، قاعد يفك في الكرة عالي، قاعد يفك في الكرة زادة كي تكون عند المهاجمين، والحد الآن على 25 دقيقة لعب نقولوا إن شاء الله جرجيس ما فما حتى اختار عليه وبش يروح إن شاء الله بورق الترجح.
2: سر بين ترجح جرجيس وديان بارز، النادي الإفريقي منهزم 2-1. بعد شوية راهو في تغييرات تشكيلة ماهر الكنزاري، حمزة الخضراوي حسب ما يبدو أنه باش
12: وتيتيغو
2: اللي معناها تخلى حسابات المدرب به، حسب رايك ايش يكون ظهرن الحارزي باش يخرج كين زومبي باش يخرج حسب رايك محمد ولا كيفاش تكون تغيير
12: الحارزي كين زومبي ولا الحارزي وكونتي ولا اي الحارزي وكونتي
2: يعني تغييرات هجوميه دم
12: اكيد جدا، وخاصه شوف لانه صحيح الاجنحه مطالبين بالعمل الهجومي فوالا، لكن العمل الدفاعي هو المهم، مهم جدا لانه كما قلنا لاتيرو نتاع جوليبا قاعدين يطلعوا ويعملوا في سوبيريوريتي نيميريك، سورتو لاتيرال جوش نمره 18 معناها ماتش كامل معناها قاعد يطلع لهنا لي جورد كولوار هما اللي فيزيكمون قاعدين يجريوا اكثر، هذاك علاش يعني المخزون البدني نتاعهم يعني اكثر وحدين معناها قاعد ينقص، وهذاك علاش التغييرات ثلاثه تغييرات
2: كانج
12: زاد معاه
2: معناها اللينيه القدامية الكل باش تبدل
12: كيما قلنا قبيل معناها سيتي بريفيو، لانه قلنا اللاعبين الهجوميين هما اللي باش يجريوا اكثر، هما اللي كسوا في البلوك ولا في البريس، دونك نتصور ذاك علاش ماهر كنزاري باش يعمل التغييرات هذو
2: باه طن السنه ولا تغييرات وقراءه في التغييرات هذه نتاع النادي الافريقي. اذا زاد كيف راه بعد باش نعلقوا على نتائج البطوله اليوم، اذا كانت فرصه خطيرة على دفاع النادي الافريقي والحارس مهيب شامخ كان حاضر في الكره الأخيرة. هذا كل تنرجع نعلق عليه بعد شوية، مازلنا معكم في سندي سبور.
14: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر
9: رئيس الدولة جاي استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات السينو ملاكونو نتكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش أقولك أكثر من هكا إجاري حيد بالعيد عثمان جنيح نعرفه من اللي هو طالب وانا طالب عنده واصدقاء وام كلثوم سكنت في دارنا في دارنا واليوم بيت اللي سكنت فيها نعيطولها بيت ام كلثوم.
10: تم تشويه كاس فريقي وانا يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
9: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي ما ربحناش خرجنا من الدور الاول.
14: حمودة بن عمار الرئيس الأسبق للنادي الإفريقي والجامعة التونسية لكرة القدم. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
15: تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفهوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون إي أنفونس؟ تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك؟ في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي باغليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابن مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103. السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر، لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
16: نولع الجو والجو يولعنا،
15: وذلك احتفالا بذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
16: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
15: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الخليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
16: ايه قلتني كده
15: بمساهمة جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينغ بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
1: سانتي سبور كل هالسبت فامي برومي.
2: مرحبا بكم من جديد على موزايكا اف ام في سام دي سبور. ما زلنا متواصلين معاكم نحكيوا على ماتش النادي الافريقي وجوليبال المالي. باقي النتيجه 2-1 حتى التوا لفريق جوليبال المالي. تقريبا نحكيوا على 65 دقيقه لعب في المباراه وتغييرات في تشكيله النادي الافريقي. دخول تيتيغو، دخول خضراوي، ودخول انكينغ مكان كل من الحرزي كينزومبي وصادق قديدا، ثم تغييرات تشكيله النادي الافريقي لمنهزم 2-1. وذاك النادي الافريقي كان كمل الشوط المتقدم متعادل 1-1، ومع بداية الشوط الثاني في دقيقة 50 قبل الهدف الثاني نتيجة تؤهل النادي الافريقي. لكن ما زالت المباراة ومن زلنا نستناو في ردة فعل أفضل من النادي الافريقي في الماتش هذا. بالنسبة لماتش ديامبارز وترجي جزيس، التعادل 0-0 بين الفريقين، ونذكروا ترجي جزيس متقدم في الذهاب 3-1، وحتى تو في مباراة ترجي جزيس جات عديد الفرص وما حولهمش الأهداف، وإحنا قاعدين نتابع في المباريات هذوما. زاد كيف باش نعلق على مباريات البطوله اليوم، واول فوز للمرسى، اول فوز للملعب التونسي، انتصار المرسى اليوم على ليتوال. امير كيفاش تقراه؟ وغضب جماهير ليتوال على المدرب براكوني. براكوني في تصريح اللي كان معنا في المباشر قال انا نختم في خدمتي، كل واحد كيفاش يراه، لكن هذا هو المطلوب مني. المرسى عماد بن يونس يتنافس السعداء بعد الهزيمه الاخيره ضد الترجي. كيفاش ريت النتيجه هذه؟
13: والله قبل النتيجة التصريح أنا شدني شوية مع التوذية. تقريبا المرة الثانية اللي براكوني يتحدث بانتون حسيته فيه شوية تعالي، معناه فاهمي بكل صراحة، ما أنت مدرب وأنا شخصيا معناه مدرب اللي تحدثت عدة مرات وقلت نجم الافتتاح اللي ربح مدرب الموسم هذا ويزم يحافظ عليه. أوكي توي بو أن بروجي، أوكي وريت معناه كسوة في الفترة اللي خليت فيها الترجي ولا حتى مع بداية البطولة معناها

0: وما عملش انتدابات. وصيف كامل التركيز كان على الأمور المالية والأمور الإدارية أكثر برشا من الأمور الفنية. ما دي مجمور لتوالي يحب يرى فريقه ينتصر, يحب يرى فريقه موجود. دونك دو طون زون طون زادا يزم نتفاهموا الجماهير هذا اللي بعيدا توا على الكرة فامي معناها ضحات وعطات الفلوس وعاملت الإتوال. دونك يزم زادا نتفاهموهم شوية, مش معناها متفاهمين اللي هو واقع, ما يزم نتفاهموهم شوية ونبعدوا شوية على التصريحات اللي هي متشنجة. بصراحة شاهد نحن الشوط الأول المرسى كان أفضل معناها بكل صراحة. المرسى كما قلنا فريق الموسم هذا أنا حسب رأيي معناها باش يكون معناها عنده كلمة في البطولة وقادر, وأنه معناها يتمركز في في في مركز ممتاز برشا بارابور الكاليتي دو ليفيكتيف اللي عنده, بارابور المدرب اللي عنده اللي هو اليوم أصبح معناها قولوا احنا عنده خبرة كبيرة في البطولة التونسية ونجح تقريبا في المحطات اللي تعدى بها الكل. الإتوال حاول في الشوط الثاني ما شاهدناش احنا صحيح مباراة, ولكن الإتوال قاعد مع براكوني يحاول يلعب يحط في كرة لوتا يتدرج في وسط الميدان. فما زوج اشكاليات كبار بالنسبة لي أنا في النجم قاعد الساحلي على المجموعة اللي يمتلكها حاليا. ثنائي محور دفاع الأجنبي حسب رأيي أنا ماهوش في قيمة نجم نادي الساحلي, وهذا شاهدناه منذ المباراة الأولى في رات ضد الترجي مع غياب مهاجم بالنسبة لنجم نادي الساحلي. دوك يلزم جمهور صحيح نتفاهموه زاد, لكن زاد هو يلزم يخفف ضغط على المجموعة اللي عنده, ويلزم من توا فهمي التفكير في معناها انتداب على الأقل مدافع باش ما نقولوش زوز ومهاجم نجم نادي الساحلي. وراو نرجع ونقول ماهوش لازم امكانيات ماديه كبيره. اليوم احنا قدام مباراه ترجي ضد الجرجيسي فهمي معناه بصراحه تحيه كبيره للهيئه المديره والإطار الفني في ترجي الجرجيس والناس اللي قاعده تعاون في الفريق هذا على مستوى الانتدابات, لانه الاجانب اللي موجودين على ترجي الجرجيس اجانب على مستوى عالي محترمين. كي تشوف لي دوزاكسيو تشوف ادي بوجو معناه بكل صراحه جانب محترمين ومحترمين جدا وقاعدين يهزوا في الفريق القدام. لطوال هذا شنو لازم يعمل حسب راينا الجانب الكل تقريبا ما همش في حجم النجم الرياضي الساحلي. صحيح
1: نعرفوا النجم الساحلي
0: بون نعرفوها ما احنا فيهم شكون كان في فرق اخرى. شوف صحيح الامكانيات الماديه في النجم اليوم ما تسمحش باش تنتدب ملاعبيه معناها بمبالغ ماديه كبيره, ولكن تنجم تجيب ملاعبيه شبان, تنجم تجيب ملاعبيه بتاتر من من من بطولات ولا من جنسيات ماهيش الكامرون وماهيش نيجيريا وماهيش كوديفوار, ولكن تلقى حاجه مخير هكا باعتبار وانه اسم النجم الرياضي الساحلي زاد ينجم يغري بعض لي جون جوار اللي يجيو باش يعملوا اكسبيريونس في ليتوال ومن بعد يحترفوا. هذه النقطه بشكون مفصليه في موسم النجم الساحلي. دونك من هنا لفتره الانتقالات جاي ليتوال عنده وقت باش يتبع باش يكلم باش يخدم شبكه العلاقات السكاوت اللي عنده باش ان شاء الله يحاول يجيب جانب خير برشا من الموجود حاليا.
1: اهميه الانتصار بالنسبه للمرسى محمد بطوله المالي نذكر
2: مهم جدا للاجواء العامه, مهم جدا للثقه. معناها شوف الهدف معناها كانت اكسيون تيب معناها ريلاسيون ما بين حمروني كولوار يسار دخل معناها بالوسط الميدان باس معناها في الانترفال بين الاكسيال والارير للي دروا اللي هو في راس عيفية باس للاتاكون, يعني كانت ريلاسيون بين لي تروز اتاكون والهدف. صحيح معناها مستقبل مرسى عمل ليفيكتيف محترم ومحترم جدا السنة, يحب له شوية وقت يعني باش يلقى الفريق معناها ليكيب تيب نتاعه. نتصور الماتش هذا معناها والانتصار هذا باش يخلي الفريق يشد ثنيته معناها ويخدم في اكثر اريحية بعيد على الضغط. في المقابل نجم الساحلي معناها خاصة معناها من أهم الاستنتاجات أنه النجم الساحلي ما صلحش نقطة الضعف الكبيرة اللي كانت عامناه واللي تشكى منها ليه هي محور الدفاع الحقيقة. يعني ديارة معناها ماذا يفسر علاش الترجي التونسي معناها بعد ما درب معاه شهر ولا شهر ونص وما ياخذهاش. يعني ديرا اللي عامناه معناها يلعب الديفونس 3 سيزون كامله على مستقبل سليمان, وين يلعب في الديفونس 4 يلقى روحه ضايع كسوا على البلاسمون كسوا كوفرتور ميتويل, وخاصه على مستوى الريلونس. انا في فريق كيما النجم الرياضي الساحلي كان لي دوز اكسيو على مستوى الريلونس يكونوا ضعاف برشا يخليك معناها تتعب برشا معناها في مستوى صنع اللعب. حاجه اخرى معناها شخصيه الفريق لحد الان يحب لها وقت وذي صحيح. وبراكوني يعني انا معناها ما نشطرش امير في كلامه لانه براكوني يقعد مع الهيئه وليزوبجيكتيف والبروجي اللي حكى عليه معناها اكيد جدا انه نقاط فما نقاط فيه معاهم مع الهيئة. صحيح فما الجمهور يحلم يعني أنه يشوف فريق يلعب على يلعب على الألقاب ويلعب على المراتب الأولى، لكن في المرحلة ذي مازال بعيد شوية. نجم الرياضي الساحلي أكيد جدا أنه بشوية بشوية الفريق ينجم

0: يوصل معنا المراتب الأولى، لكن في الوقت الحالي مازال بعيد شوية، خاصة مع الضعف الكبير على المستوى الدفاعي اللي لحد الآن نادي النجم الساحلي في ثلاثة مقابلات قبل فيهم أهداف.
1: معاك أنا محمد على مساوير الزوبجكتيف، وسيرتين ما هو كقاعد الزوبجكتيف كان واضح من بالنسبة للبراكونين اليوم أكثر تشكيلة الإتوال معنا 60% من مركز تكوين، دونك يلفا ديكوفرير ش عنده في الليجان باش يعمل رابور نتاعو باش العام الجاي يعملوا الانتدابات بارابور للنقائص اللي هو باش يشوفها ومع الكوميسيون تكنيك اللي عنده. اما انا نحكي كل ما تصير هزيمه مثلا ولا فوبا يخرج هو يقول انا شوي شو غان بروجي وما يهمنيش في العباس، هذا زايد معناها انت
2: يمكن وقت هو كمدرب
1: يحل المباراه وفيه فاهم ايش تحكي، معناها شاك فوا باش تقول راني انا شوي بوغان بروجي باش يزيد يوتر الاجواء مع الجماهير، هذا شنو نقصد انا؟ خاطر كيما قلنا جمهور الاتوال مهما يعرف راهو اكيد جمهور الاتوال يعرف الواقع ويعرف اللي ما عندوش فريق اليوم قادر باش يهز بطوله ولا باش ينافس على بطوله، اما ديما باش يقعد كيلكو بار ما يقبلش الواقع هذاك، دونك ساعات يلزم زاد في الميساج نعديهم للجمهور نكونوا شويه اهدى من هكا بارابور لهذا شنو نقصد انا، معناها ماذا بيه براكولين بعد شويه على التصريحات اللي بتتر تنجم تشنج جوي وتنجم تخلي
2: شويه
1: ولا وتنجم تخلي شويه يخدم فيه في وضعيه مريحه، معناها انت لعبت مباراه حل المباراه وكهو معناها مسالك حد على البروجي، معناها السؤال اللي يوجهه الصحافي ما كانش على البروجي، السؤال اللي يوجهه الصحافي على الهزيمه وغضب الجماهير.
2: صحيح بها ثم ضرب الجزاء للاسف ضد الترجي جرجيس، سيف الشرفي قدام لاعب ديامبارز هاجت ضرب الجزاء في تقريبا 39 دقيقة لعب في الشوط الأول، ديما نذكروا جرجيس فايز في الذهاب 3-1. أيضا بالنسبة للنادي الإفريقي وجوليبا باقي النتيجة 2-1 حتى التوا، نحكيه على ما يقارب 75 دقيقة لعب في المباراة هذه، نستنوا تنفيذ في ضربة الجزاء بالنسبة لترجي جرجيس مع سيف الشرفي اختصاص ضربات جزاء ربما يكون تصدي زاد كيف نادي الإفريقي بعد شوية زاد أيضا تغييرات أخرى في التشكيلة، هدف تعادل النادي الافريقي هذه حاجه به، هدف التعادل اللي هو نقوله معناها يهني كومبليتمون النادي الافريقي على المباراه نتاعو حاجه ممتازه وممتازه جدا للنادي الافريقي اللي يرجع
0: شفت
2: يعدل 2-2 بها
0: التغييرات خاصه كما قلنا معناها فهمي المخزون البدني معناها دخلوا معناها دي جوار فري خليه معناها الفريق
2: تاديوسن كانغ مارك البونتو وجرزيس يقبل الهدف به برشا معلومات جات فرد وقته مستمعين باش ما ندخلوهمش بعضهم. النادي الافريقي يصبح متعادل 2-2 مع جوليبا المالي مهمة تعادل النادي الافريقي بونتو عن طريق تاديوسن كانغ، وترجي جرزيس اصبح منهزم بنتيجة 1-0. محمد خليك تعليق على الهدف،
0: قلنا الهدف كانت كرة طويلة تيتيغو رغم قصر قامته معناها طلع في الدويل وخذاه هو الكرة ديفياسيون لتاديوسن كانغ، معناها شفنا عمل كنترول رونتير قاروحه وجه لوجه عرفش يبلاسي، معناها هدف باش يعطي برشا كونفيونس لتاديوسن كانغ معناها في شامبيونا كان يلعب فيه في تيران كان يلعب فيه، ومره اخرى التغييرات ماهر كانزاري تعطي اكلها يعني تيتيغو بالاسيست وكانغ بالهدف، والحقيقه معناها سو لو بلون تكتيك ماهر كانزاري الى حد الان دقيقه 77 درس تكتيكي في المقابله ذي في التعامل مع لي تون فور ولي تون فيبل تاع المقابل.
2: هو التغيير باش يصير خلينا خويا يا امير في البونتو تاع النادي الافريقي
1: كيما قلنا ماهر عايش المباراه هو فاهم، يعني تحدثنا حتى النقطه اللي كنت انا ومحمد ونسيت عليها انه يطلع البلوك راهو في ماهر ديما ما يركحش على ليني طلع مي كيما قلنا راهو باش يفهمونا سيدة مسامعين ساهله باش تقولها طلع البلوك مي باش تطبقها على الميدان صعيب شويه مع المجهود البدني، ماهر فايق بنقاط ضعف الجوليبا يعرف انه الفريق هذا لازمك تطلع له عالي وتضغط عليه عالي باش ما تخليهش يلعب، وكذلك علاش خرج لي تروا زاتاكون لانهم قاموا بمجهود بدني كبير اللي هما الحرزي قديده وكيزومبي ودخل ثلاثه مهاجمين الاخرين اللي هما تيتوغو كانغ
2: والخضراوي
1: رينا ملي دخلوا ثلاثه هذوما رجعت تبدلت المباراه مع تقريبا رينا نفس سيناريو الشوط الاول تعاود ثلاثه قاعدين يضغطوا عالي ما خلاوش جولي باي يحط كره لوتا ويلعب ولا جولي باي يطول في الكره ونادي الافريقي لهنا يرتاح ولين جاء الهدف معناها اللي عمل
0: ملي صاروا تغييرات مع امير جولي با ما وصلتش
1: للكاش رجعت تبدلت معناها رينا الشوط الاول تعاود معناها فاهم يوم تام خايبه من بعد يصير السلاح والملاعبيه يدخلوا اكثر في المباراه زادة يمكن ياخذوا اكثر ثقه يرجع نادي الافريقي يحط معناها هو المسيطر يولي على المباراه لهنا معناها توا عمل زوز تغييرات ماهري لايتي وبليجي باش يخرج تيتو باش يخرج معناها باش يدخل بوعبيد وزدام معناها لاعب ثالث في المحور لانه كما قلنا
0: زعلوني زاد تضرب هذاك عليه خرج
1: اي دونك بوعبيد
2: بوعبيد خلى على اليمين
1: ما خلى على اليمين ما باش يكون اكثر زاد لاصق للمحور لانه جولي با يلعب اون 4-4-2 وزدام تقريبا
0: مكان مكان كونتي
1: الان كونتي معناها دونك هذوما تغييرات احنا اللي قلنا ديجا باش يكونوا موجودين توا في 80 دقيقه لعب نتصور 2-2 نادي الافريقي 8 على ورقه ترشح بيان سور ما يزيدش يصير لوراشمون في ال 10 دقائق الاخرانيين والفو كونتي 5 6 دقائق زاده نتاع وقت ضايع باعتبار التغييرات الكم الكبير تاع تغييرات اللي صار من زوج فرق دونك ما زلت 15 دقيقه على النادي الافريقي باش يروح بالورق ترشح مي فما ملاحظه فهمي في المباراه هذه معناها رينا ان سيرتين فيبريليتي في الاربع مدافعين تاع النادي الافريقي معناها المهاجمين قاعدين يقوموا بدورهم في الضغط لانه مش كل كره زاد المهاجم باش يفك له الكره مي رينا لا وين جولي با وصل 30 متر الاخرانيين شويه الامور ما كانتش منظمه ما بين الاربعه مدافعين ما فماش اخطاء فرديه مي فما اكثر مونك نتاع اوتوماتيزم ما بين الاربعه فماش برشا هارموني مارينيز زاد سيرينيتي كبيره من الاربعه وحتى من الشامخ في بعض الكرات اللي كان ينجم يخرج ويعاون اكيد ماهر باش يتفطن للنقطه هذه وعنده وقت باش يصلحها من هنا للمباراه مازيمبي.
2: اثنين سنين بالنادي الافريقي وجولي بال المالي ديان بارز متقدم 1-0 على ترجي جزيز بعد شويه راجعين.
3: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر
4: رئيس الدولة جاء استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات السينو ملكونه ويتكلم بالسيف وكذا يسخيبوه شرب سليم شيبوب نجمش أقول لك أكثر من هكا إجاري حيد بالعيد عثمان جنيح نعرفه من اللي هو طالب وأنا طالب عنده وأصدقاء وأم كلثوم سكنت في دارنا في دارنا والبيت واليوم بيت واللي سكنت فيها نعيطوا لها بيت أم كلثوم.
5: تم تشويه كأس فريقي وانا يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
4: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي مربحناش خرجنا من الدور الاول.
3: حمودة بن عمار الرئيس الاسبق للنادي الافريقي والجامعة التونسية لكرة القدم. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
6: Calypso. Samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boussaina Nangouli. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur Ija avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Samedi Sport. Kounar Sept. Fami Barahoumi.
2: زلنا معكم في سامدي سبور. النادي الافريقي متعادل 2-2 مع جوليبا المالي. نذكر بشريط الاهداف النادي الافريقي كان قبل هدف له دقيقه 17 قديده عاد النادي الافريقي في 18 من بعد جوليبا ياخذ الاسبقيه في 50 وان كان في الدقيقه 75 يعدل النادي الافريقي. ديان بارز متقدم 1-0 على ترجي جرجيس واحنا قاعدين نتابعوا في المباريات هذه وقاعدين نحكيوا على مباريات البطوله باش نحكيوا على ماتش لانه جينا منه تصريح ماتش الاتحاد المنستير والاتحاد بن قردين بالتعادل 3-3. رومان فولس مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري تصريح السامي اسطنبولي مراسلنا في المستير حكى في عدة نقاط تحكي على تنظيم على البلدية برشا كلام قالوا خلنا نسمع شنو قال مدرب الاتحاد المنستيري.
7: Et tous les joueurs ne sont pas enregistrés, c'est faux. Il y a quatre joueurs qui me viennent en tête comme ça, qui ne sont pas enregistrés, qui sont deux joueurs de très grande qualité. Un latéral, un défenseur central qui est peut-être notre meilleur défenseur central dans la relance, un meneur de jeu et un ailier. On ne refera jamais le match, mais je suis convaincu que s'ils étaient là, personnellement, je suis convaincu que c'est un match qu'on gagne avec beaucoup plus de maîtrise. Je suis convaincu qu'on prend pas certains buts, mais je suis convaincu que dans l'efficacité, ça nous aurait beaucoup apporté aussi, dans la dernière passe ou dans la finition.
8: Tu peux céder le nom ?
7: Non. Si vous les voulez, demandez à d'autres personnes qui seront en mesure de vous les donner. Maintenant qu'on a dit ça, on est au match 3. Je pense qu'au match 3, on est en droit d'avoir tout notre effectif. Je pense qu'on a assez fait d'efforts. Je pense qu'on est mi-septembre et qu'on n'est pas tous les joueurs. C'est pas normal. J'ai la chance d'avoir un staff qui travaille très bien. On a un groupe qui travaille très bien. Personne ne se plaint. Même les mecs qui n'étaient pas enregistrés depuis les deux premiers matchs, personne n'a rien dit. Ils travaillent, ils attendent. Mais ça commence à être long. ça commence à être long et on perd des points qu'on ne va pas perdre.
8: C'est la faute d'équipe.
7: De demander à certaines personnes. Moi, j'ai pas, je cite personne, je vise personne en particulier, je fais un constat de la situation. C'est tout ce que je fais. Moi, je dis que j'aimerais avoir tous les joueurs parce que je sais que ça nous permettrait de gagner. Moi, je veux gagner pour faire plaisir aux supporters et faire plaisir au club. C'est un club qui le mérite, c'est des supporters qui le méritent. J'ai rarement vu des supporters comme ça. J'ai rarement vu ça. Et je pense qu'ils méritent mieux que ça. Je pense qu'à tous les étages, il faut qu'on se mette à niveau. Parce que si on le fait, on a la possibilité, à mon avis, de faire quelque chose de bien dans le championnat. On a la possibilité, si on a tout le monde, et si on travaille tous comme il faut, on a la possibilité de battre tout le monde, domicile ou extérieur. J'ai aucun doute là-dessus. Mais il faut qu'on se mette à niveau maintenant. Sinon, bah, ça sera une saison moyenne, parce qu'on travaille de manière moyenne. Mais si on se met à tous travailler dans le bon sens comme il faut, ça sera une saison positive. Dernier point, vous me direz si j'ai tort, hein, vous regarderez vous-même. Le terrain, quand vous êtes venu il y a deux semaines, je pense que vous avez vu que c'était un terrain peut-être le meilleur du pays. Peut-être 8 sur 10. Aujourd'hui, on est sur un terrain, quand vous démarrez le match, à 5 sur 10, 5,5 sur 10. Pourquoi ? Ça fait deux semaines. J'entends qu'on n'est pas propriétaire du terrain. Je comprends. Ça appartient à la municipalité. Mais j'aime à penser qu'on est l'équipe de la ville, quand même. On est chez nous. On représente la ville. Quand je vois qu'une équipe extérieure de l'étranger vient s'entraîner pendant deux semaines ici, à coup de séance de deux heures tous les jours, et nous fracasse le terrain comme ça, pour une équipe qui essaie de jouer au foot, c'est dur. C'est dur. Et je pense que c'est un gros problème. Je pense qu'avec un meilleur terrain, les équipes qui viendront ici auront beaucoup de mal à nous prendre le ballon. Je pense qu'avec un terrain comme ça, on s'expose à des contres et c'est pas normal. Donc je pense que ça serait bien qu'on soit aussi protégé là-dessus. Le terrain, on a des problèmes comme tous les clubs. On n'est pas parfait. On a des forces, on a des faiblesses. Mais une de nos forces, c'est le terrain. Ça serait bien qu'on la garde.
2: رومان فولز مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري يحكي على المباراة على النقائص العديدة اللي يعاني منها. قال كان الملاعبية جاءوا مؤهلين, معناه نحكيه على أداء واختيارات أفضل من هكا. والنقطة المهمة كانوا تشكوا من أرضية الميدان, وقال أنه أسبوعين التالي الملعب كان ممتاز. في الأسبوعين هذوما تدرب تعدد أعداد الفرق الأجنبية اللي هلكوا الميدان, وقال المفروض كان جاي الميدان جيد باش نلقى ظروف خير من هكا. هو تصريح ربما تعودناش به نعرف محمد
0: يقصد
2: يهاجم
0: بون رمي الكرة لهي المديرة. شوف اي انترنور راهو امير معنا خدم معنا هو باشر انك تحضر السيكل متاعك ولا لي زونترينمون متاعك ولا الجمعة متاعك على تشكيله, وبعد جي ليله الماتش ونهار الماتش نحاولوا 3-4 لاعبين. معناها هو قال زاد 3-4 لاعبين دو كاليتي, منهم الاكسال اللي يقصد فيه بقديده نتاع المنتخب الاولمبي. لهنا رمي الكره للهيئه المديره الحقيقه, معناها خطره هنا ساعات الهيئه المديره ولا الجماهير بعد في الاخر باش يهزها ويهزها المدرب, معناها ينسى ولا شكون مش كاليفيه وشكون كاليفيه, حاسم المدرب على النتيجه وهذا حقه. حقه قال انا عندي افكتيف محترم, قال انا كي نبدا كامل قال قادر ان نفوز على اي فريق سواء في التيران بتاعي ولا البرة, وهذا حقه. نتصور معناها نقطه مهمه جدا, والهيئه المديره نتاع الاتحاد المنستيري ما عليها كان الحقيقه معناها وصلنا تروزيام جورنيك, الجوله الجايه تكون تكاليفي جوارتها الكل. النقطه الثانيه نتاع الميدان هذا معناها مشكل كبير في كل الملاعب التونسيه وكل الانديه التونسيه. هو صحيح معناها السنترال معناها مجعول خاصة للمقابلات, أنك ترينا فيه سبع وعشية معناها بندون دو سمين أكيد جدا اللوكاليتي متاع البلوز بش تهلك مع فريق يحب يلعب كورة ويكيب تكنيك وتحب تلعب, كي تلقى ترى مش باهي بش يعطلها بش يعطل لها معناها تدرج بالكورة. ونتصور معناها صحيح ساعات نقولوا المدرب هذا يتشكى برشا ولا تعليت, ما الحاجات اللي يحكي فيهم حاجات واقعية ونتصور وعنده الحق.
2: أمير, لو أنه ماتش نادي فريقي توقف حاليا, احتجاج مسؤولي نادي فريقي على رمي البنك متاعهم ومش في وضعية آمنة باش يتبعوا المباراة, الملاعبين الكل موجودين في وسط الميدان في انتظار كونه يتم معناها تنظيم الأمور في ملعب مباراة. ترجي جرزيس وديامبرز كملوا الشوط الأول, تقدم ديامبرز 1-0, هذه صورة حتى التو. أمين, خليك تعلق على رومان فولس مدرب المستير.
1: والله نبدأ منين كمل اللي نعرفوه احنا فهمي, حتى كي يجي فريق معناها ما يخش سنترال معناها صباح وعشية وطيلة أسبوعين, معناها احنا قبل حتى هو ساعة فريق الاتحاد الرياضي المستيري ما يتبرنش راهو في سنترال, وقبل حتى كنا نمشيو منتخبات واسط ولا منتخب الاولمبي يعطيونا سنترال حصة ولا اثنين, ونحكيو على ماتش معناها تاع كاليفيكاسيون اوفيسيال مش مباراة ودية, ما تخوش سنترال نترينيو في الانيكس ناخذو سنترال حصة اثنين ماكسيموم ثلاثة, نحكيو على 10 ايام. دونك اليوم انت زاد مدرب تجي جمعتين تعمل له 20 حصة في الميدان نتاعو حسب رايه هو, خطرة معناها يهبط اليوم يلقى التيرام يساعدوش, فالحال بصراحة خطأ كبير قامت به البلدية والمسؤولين على المنشآت الرياضية في المسير, وخطأ مش مفهوم. بالنسبة للشترلول تاع تصريح نتاعه أكيد معناها عنده الحق، معناها يقول لك تحدث على عدة نقاط، هو اللي بتاتر العباد ما تفهمهم. شو الحاجة هو يخدم ما يعرفش على روحه تشكيلة باش تبدا به، وأكيد ديما فما وعود هاو باش يحضروا هاو باش يحضروا من بعد في الأخر ما يحضروش. فما شكال آخر يتحدث عليه، هو قال لك الملاعبية أوكي قاعدين يخدموا يسون ديسبليني يسون بليكي، ما بدات تقلق العباد، وهذا عنده فيه حق لأنه هو ملاعب يجيك أنت ديب يحب يلعب، دونك تقعد تقعد فيه أنت كل جمعة كل جمعة من بعد حتى في التمارين باش تولي الامور ماهيش كوم يلفو، الكاليتي دونتريمون والامبليكاسيون تاع الملاعبيه هذوما ماهيش باش تكون كوم يلفو، باش تاثر على على السيونس كامله. دونك هنا مدرب معناه بكل صراحه عنده حق في اللي يحكي فيه، قال لك انا حضر لي ملاعبيتي كل الناس كل زعما تخدم انيفو، نجموا نربحوا اي منافس، نجموا نعملوا عام كبير سينو رانا باش نعملوا عام متوسط. هذا مثلا تصريح متزن قال فيه كل شيء، احترم فيه الناس كل يوم، الهيئة قدام مسؤوليتها باش تكاليف الملاعبية، والهيئة زادها قدام مسؤوليتها باش تضغط مع البلدية بالنسبة للصيانة وبالنسبة لحماية الملعب اللي هو كسوة تلعب فيه المستير ولا حتى المنتخب ساعات يمشي يتنقل باش يلعب فيه.
0: دونك فما تورنوا يناف من تحت 17 وتحت 20 مش تلعب
1: تحت 20
0: مش تلعب في ملعب المستير،
1: اشكال كبير مع يزم بلدية المستير زاد تحمي روحها وتحمي الملعب نتاعها.
2: به ثم اعتداء على ريسي مريح،
0: ثم اصابة احد زاد من
2: ثم اخصائي العلاج الطبيعي في نادي الافريقي تعرض للاصابه، ثم رمي بالمقذوفات على بنك النادي الافريقي،
0: ثم اللي حتى
2: الجماهير هذا كله بتبيعه امام مراقب المباراه. المباراه متوقفه بين النادي الافريقي وتجربة المالي، ملاعبين النادي الافريقي ما همش راجعين لارضيه الميدان. نذكر نتيجه حتى لتوا 2-2 نتيجه تؤهل النادي الافريقي للدور القادم، لكن ديما نحكيوا على سلامه الوفد التونسي والملاعبيه التوانسه والمجموعه الكل ككل اللي موجودين على البنك وعلى حافه الميدان وعلى ارضيه الميدان في وضع غير آمن بالنسبة لهم، وحسب نشوفه أنه ثم إصابات، إصابة سي مريح على مستوى الرأس، كيف كيف أخصائي العلاج الطبيعي، الحكم مباراة واقف يستنى في كيفية العودة المباراة ولا يأخذ قرار بإيقاف الماتش هذا، وأيضا يعاقب الفريق المالي على الاعتداء اللي صار لبنك النادي الإفريقي، وكيد تنسنى وتصور لي تبين الشيء هذا، لكن واضح كونه مسؤولي ولاعبين نادي الافريقي في وضع غير آمن في الملعب بأنه صار الاعتداء عليهم ببعض المقذوفات وغيره من جماهير فريق الملعب جميل الملعب فريق جوليبال المالي حتى التوى في الماتش هذا اللي 2-2 حتى التوى. ناش محمد قاعد تشوف معي في صور، خليكم تعليق معي غير
0: إصابات يعني كسوا في البنك ولا حتى ظهر لي فما خسارة انسيدون في الجرادان بين جماهير جوليبال وجماهير نادي الافريقي والماتش متوقف إلى حد الآن. إن شاء الله معناها المقابلة تكمل معناها، ونتصور وقفة هذه ما هيش في صالح نادي الفريقي لأنه يعني الماتش ماشي وبشيوفة، وكان معناها نادي الفريقي هو شد الريتم. إن شاء الله بعد الحكم ما كان موقفتش اللعبة، إن شاء الله ما يزيدش برشة وقت ضايع.
2: أمير إصابة مريحة فما إصابة على مستوى الرأس مريحة،
1: هو مفروض معناه القانون يقول إنه مدة زمنية من عرش 15 دقيقة ظهر لي، دونك الحكم يزمو يستنى بالقانون هذا، يوم بعد إذا كان معناه لجنة التنظيم والأمن وما نجموش يسيطروا على الوضع في الملعب فهو بشيخ القرار، ما نتصور وأنه بالقرار شكون هو موصلة اللعب، دونك يزم ملاعبين نادي إفريقي يقعدوا معناها مركزين ويكملوا العشرة دقائق ساعة اللي خاطر المباراة توقف تقريبا في 80 و 81 مع الوقت الضايع، دونك يزم الملاعبين يقعدوا مركزين. وحسب رأيي أنا الصعيب ياسر كونه الحكم بشيخ قرار وأنه يوقف المباراة، فهمي أكيد بشي وصلها، لكن علاش ملاعبين نادي إفريقي مازمهمش يضيعوا التركيز نتاعهم.
2: هو تتفصل ما قعدش فيه برشا الماتش، معناها نحكيو على الأقل إذا كان ثمة 10 دقائق نقولهم ماكس، معناها مع 10 دقائق كما قلت نادي إفريقي لازم يكون فيهم صامد أكثر ما يمكن، لأنه النتيجة حتى لتو مطمئنة جدا، معناها النادي الإفريقي بإذن الله باش يكون موجود في الدور القادم في انتظار السيناف اللعب هذه تقريبا الصورة عطيناها لكم حتى لتو توقف اللعب في انتظار السيناف اللعب في ماتش النادي الإفريقي وجوليبال المالي. نكملوا مع تصريح ماتش المسير واتحاد بن قردان، الماتش هذا كما قلنا وفاة 3-3، سمعنا رومان فولس مدرب المسير تشك على عدة ظروف برشا أمور إدارية خاصة حالة الملعب، مهدي بن ضيفالة مدرب اتحاد بن قردان.
8: صحيح يظل شكي ما شفته يعني مزرية المباراة. الحقيقة كنا في وقت ما حبينا ننتصر وكنا فايزين 3-1، لكن من نسيوش كنت دخلنا المباراة خاسرين 1 بلاش. حصلت ماما يعني خممنا في 3 نقاط متاعنا، لكن كي شفنا يعني صاروا زوز تغييرات في الشوط الأول الحقيقة قلقونا شوية. في الشوط الثاني شفنا زادة كيف الجاهزية البدنية متاع اللاعبين. تعرف الفريق الوحيد اللي لعب مباراة وحيدة وبعد 10 أيام يلعب مباراة ما غير تحذيرات، يعني ما غير معسكر. الحمد لله نقطة خير من بلاش ونخدموا عليها، وإن شاء الله يعني في الفترة القادمة نقدموا أحسن مستوى، والحمد لله يعني الكونتور قاعد يمشي ولبس.
2: أعتقد نقطة عادة بالنسبة للبنغرديان، كان رابح ورجعت عليه مستير كلمة.
1: والملاحظة على الجولة كل معناه شفنا برشة أهداف، معناه نحكيه على 11 هدف في 3 مباريات، معدل محترم أكيد. العدد الأكبر كان في مباراة هذه 3-3، بنغرديان كان متأخر في النتيجة بعد عدل وتقدم حتى 3-1. بعد اللي من نجم يلوم كان روحه، معناه خاطر أتروازان المفروض وأنه مباراة تكون انتهيت بالنسبة لبنغرديان، مين مستير رجع في المباراة ورجع في 3 دقائق، ما أنا فاهم في 6 في 3 دقائق تقبل زوز أهداف ما شاهدناهم شاحنا، لأنه كنا هنا نشاهدوا في الزوز مباريات الإفريقية في اللايف، ما مش مقبول معناها مهما تكون صيفة انك تقبل زوز أهداف في 3 دقائق كمام. دونك بنغرديان من نجم يلوم كان روحه. على كل قبل المباراة تعتبر نتيجة إيجابية انك تروح تعادل من المونستير، ما فيو معناها الفيزيونومي دي ماتش وانك وانك تكون منتصر 3-1، ما نتصورش وانه اليوم السويل حيدوسي فرحان برشا بالتعادل ذا.
2: مازلنا معكم في ساندي سبور، مازلنا حتى للثمانية ان شاء الله جايين في الساعة الثالثة، مواصلين متابعة ماتش جوليبا والنادي الافريقي، والنتيجة حتى التوا هي 2-2، لكن المباراة متوقفة. لاعبية ومسؤولين النادي الافريقي يرفضوا العودة للعب، بنوا فما ظروف امنيه في وسط الملعب غير متوفره وتتوقف المباراه في انتظار الاجراءات التنظيميه تكون افضل من هكا. نذكر جزيز كامل الشوط الاول منهزم 1-0، راجعين ان شاء الله بعد شويه.
3: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر،
4: رئيس الدولة جاي استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات سينو ملكون ونتكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش نقول لك أكثر من هكا. الجاري حيد بالعيد عثمان جنيح نعرفه من اللي هو طالب وانا طالب عندنا وأصدقاء وأم كلثوم سكنت في دارنا في دارنا واليوم بيت واللي سكنت فيها نعيطوا لها بيت أم كلثوم.
5: تم تشويه كأس فريقي، وانا يقول لك انا بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
4: 94 شيبوب موجود، 94 بن علي موجود، 94 هذم الكل موجودين، شفي ما ربحناش خرجنا من الدور الاول.
3: حمودة بن عمار الرئيس الاسبق للنادي الافريقي والجامعة التونسية لكرة القدم.

مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. الترفيه في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين في مهن السياحة من 1776 إلى 2070 متكونا، أي بزيادة قدرها 16.6%، بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب والإقبال المتزايد على هذه المهن، وفق ما تم الكشف عنه خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة. كما تم بالتوازي مع تعزيز طاقة الاستيعاب تطوير العرض التكويني وملائمته مع حاجيات سوق الشغل، وذلك من خلال إحداث اختصاصات جديدة بالتنسيق مع المهنيين، ليبلغ بذلك عدد الاختصاصات 23 اختصاصا، إلى جانب العمل على تعزيز الموارد البشرية ودعم الجوانب الإدارية والتنظيمية بوكالة التكوين في مهن السياحة ومختلف مؤسساتها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة السياحة. دائرة المحافظة على المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين تشرع في تنفيذ جملة من التدخلات في عدد من مناطق الجهة، شملت بالخصوص تعديل مجاري الأودية، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال الموسم الخريفي وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المتساكنين والممتلكات. في تطورات الشأن الدولي، رئيس الوزراء اليمني الشائع محسن الزنداني يقول إن التصعيد الحوثي واسع وخطير ويتجاوز اليمن ويرتبط بما وصفها أجندة إيرانية تهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية. وزنداني يضيف أن التطورات الميدانية التي وصفها بالصعبة خلال الأيام الماضية لا تعني نهاية المواجهة أو حسم مسارها، مؤكدا أن المعارك لا تقاس بنتيجة يوم أو تغير في موقع، وإنما بقدرة الدولة على حشد مواردها ودعم قواتها واستعادة زمام المبادرة. وفي سياق متصل، القناة 13 الإسرائيلية تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتابع تطورات المتعلقة بسيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب غربي اليمن. المتحدث باسم الكرملين يضيف أو يقول لوكالة فرانس بريس في نيودلهي أن عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على هامش قمة مجموعة 20 في ميامي أمر مستحيل، رافضا بذلك اقتراحا طرحه الرئيس الأوكراني. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قال إنه مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة 20 المقررة في الولايات المتحدة هذا العام، والتي حسم فيها الكرملين سابقا. الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي سام ألتمان وإيلون ماسك يعلنان عن تأييدهما اقتراح الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك دايرو أومودي إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الصناعي على وقع سلسلة حوادث تتعلق به. وكتب ألتمان على منصة إكس أوافق داريو الرأي، موضحا أن شركته ستستعين بمراقبين مستقلين للتحقق من سلامة أنظمة الذكاء الصناعي لديها، على غرار الالتزام الذي أعلنه أمودي السبت، فيما قال إيلون ماسك إن داريو على حق. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام بونات، والمشوار يتواصل مع فهمي وكامل فريق برنامج سامدي سبور. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم من جديد على موزايكا اف ام في سام دي سبور. مازلنا مواصلين معكم وتابعوا ماتش النادي الافريقي وجولي بال مالي بعد ما توقفت المباراه تقريبا ما يقارب العشرة دقائق لاسباب تنظيميه في المباراه. تم استئناف العبق النتيجه حتى التوى التعادل 2-2 بين النادي الافريقي وجولي بال المالي. ايضا انطلاقه الشوط الثاني ماتش ديامبرز سنغالي وترجي زيز والتقدم لديامبرز 1-0. نحكيوا على ماتش الكلوب وجولي بال حتى التوى محمد كفاشريت النادي الافريقي مع عودة العب ويبدو انه جوليبا خلق بعض الفرص
1: لك. نفس الشيء لون تام حتى تو بعد معنا الـ الـ بعد ما وقفت المقابلة يعني بريسك 10 دقائق ما تخلش بالكدية النادي الافريقي ووخر وخلى جوليبا يضغط معناها وكانت له فرصتين معناها كورتين على العارضة ورا بعضهم ارزموا معناها ما تمركوش. ان شاء الله معناها النادي الافريقي يرجع يطلع البلوك يرجع يضغط عالي بشي بعد الاختر على على الدفاع متاعه لانه شفنا كل مرة اخرى نقوله كل ما وصل جوليبا المناطق النادي الافريقي كل ما عمل الاختر وان شاء الله حتى في اللي كونتر نادي فريق قادر انه يزيد هدف اخر.
0: امير
2: ولا نقطة اخرى بخلاف هذه حكيت لونتام معناها خاطر حتى هذه تعتبر الروبريز جديدة متاع لعب باعتبار المباراة وقفت تقريبا ربع ساعة كيف ما عودش تخل في المباراة كوميرفون نادي فريقي. ما نقطة اللي لاحظت هنا اليوم فاهمي وانا معناها دفاع نادي الفريقي ورى بوكود فيبريليتي معناها بكل صراحة ما نقولوش ضعف ما فما برشا خدمة تستنى في ميرك لانزاري على مستوى الأربع مدافعين لأنه اليوم ضد جولي با بطل مالي طلع شوية المستوى مرينا معناها بعض البهتات اللي ما مرينا همش بتتر في مباريات البطولة يزم نادي فريق يرد باله لأنه قادم في تشامبيونز ليج دونك قد ما بشي قدم بشي يلقى لزادفرسير انكور معناها أقوى. فما نقطة أخرى زادة نرجع حتى لزوز هداف اللي قبلهم ممكن فيهم تسلل ممكن فيه خطأ الهدف الثاني من عشر سنين بعد كي تكون صورة أوضح وخبراء تحكيم يتحدثوا ما الزوز الدفاع كان ينجم يتفاديه كسوا رجوع ولا مش رجوع كسوا فما فوت ولا مش فوت الدفاع النادي الفريق كان ينجم يتفادى الزوز هدف هذوما. دوك هذه نقطة زادة يلزم لتار فني ينبه المدافعين متاعه فما لاحظنا شوية نونشالونس ممكن شوية اكسيدو كونفيونس اللي في المباريات الافريقيه بالاخص كي تكون خارج ميدانك ما يلزمش تسمح لروحك بهم على خاطر مش اشك فوا باش تيقف تهز يدك للحكم. حسب رايي انا في المستوى هذا معناها ماهوش مسموح المدافعين النادي الافريقي باش يتصرفوا بالكيفيه هذه اللي تنجم كيما قلت لك توصل حتى للنونشالونس. دونك يلزم النادي الافريقي يرد باله يلعب كره الاخر للديفونسور يلزمهم يكونوا اكثر اجريسيفيتي من هكا اكثر امبليكاسيون يزم يربحوا الديويل نتاعهم الكل خاطر بكل صراحه معناها الهجوم ولا وسط الميدان ما قصروش مباراه هذيا مي برشا نقاط استفهام على مستوى الاربع مدافعين وحتى في بعض الكرات على مستوى مهيب الشامخ.
0: لاحظنا محمد وحتى امير معناها قاعدين نشوفوا اللي ثم تركيز كبير من جولي با على الجهه اليمين
1: الدفاع
0: اللي صار لهجوم دونك دفاع عند الفريق
1: بالضبط يعني الخدمه الكل مغادي خاطر لي دو ميور جوار نتاع جولي با هما نمر 11 سيسوكو رقم 18 الظهير يسار ما شاء الله عليه معناها طالع هابط ماتش كامل معناها هو اللي عمل الديفيرونس واللعب الكل نتاع جولي با على سيسوكو الكابيتان انه معناها ستانيلي دو بوردمون معناها وياخذ الكوره وقوي في لانكونترا ويحط على سيقو اليمين ويسنتر وفما حتى دي سنتر بسيقو اليسار يعني نشوفوا مير كانزاري يقول اللاعبين باش يطلعوا باش يضغطوا الفوق وهما قاعدين التالي نتصور يعني برشا خدمة وبرشا فيزيوناج بيصيروا للماتش هذا لأنه ما تنجمش معناها تقعد تستنى معناها خاصة في الأفريق في مع ديزيكيب أقوى من هكا ينجموا يسجلوا لك في أي لحظة. شوفها مرة أخرى معناها الشيرة اليسار دي بوردمون النمر 18 يعني عمل دي دوبلمون جاب ركنية يعني زوز أحسن لاعبين تاع جولي با في البلاصة ذيكا إن شاء الله معناها في الدقائق اللي مازالوا نادي إفريقي ما يخليش الفريق هذا يعملوا الاخطر.
0: هو اللي لاحظنا انه المستوى طلع شويه بالنسبه للنادي الافريقي دونك طلع مستوى لقى بعض الصعوبات معناها الاختبار هذا تجلبا يخليك انك تفيق بهينات عندك على مستوى الدفاع.
2: اكيد اختبار مفيد جدا للنادي الافريقي. اول حاجه خرج بورق ترشح اللي هو حاجته به. ثاني حاجه كما قلنا اليوم ماهر معناها القاد زيلي موش دب باش يخدم عليهم صراحة الأربعة مدافعين على المستوى كما قلنا التكامل على مستوى معناها الأوتوماتيزم بيناتهم وراو شوية معناها اليوم اللي كيطلع على المستوى وراو معناها شوية ضعف يلزم هذا يتم الخدمة عليه. دونك أكيد وأنه من هنا المباراة مازيمبي تاع الذهاب اللي بشكون في في في في مازيمبي دونك واضح وأنه التركيز بشيكون على مستوى الأربع مدافعين كما قلنا اليوم دفاع نادي الفريقي المونكي أن بو داغريسيفيتي فما ساعات بهتة ماهيش مبرة برشا يلزم العمل اللي يكون على مستوى النقاط هذوما وحسب رأي نادي الفريقي كان يوصل يصلح معناها الأخطاء هذية ينجم علاش يلقى يكون متواجد في في في دوري المجموعات.
0: محمد جموش يقول إنه العامل البدني كان عنده دور في الماتش هذية سورتو المطر طرطان ديبلاسمون منعرفش
2: هذوما كل
0: معضلين
2: بالضبط
0: سما ضاوية
1: بالضبط العامل البدني مهم ومهم جدا فهمي حتى الدوزاج بالنسبة لبعض اللاعبين باش يقعد معناها ينجم يكمل 90 دقيقة سورتو كما قلنا في مقابلات كما هذا سورتو الكومبارتيمون اوفنسيف صحيح انه مطالب باش يكون موجود في الترانزيسيون اوفنسيف لكن مطالب مجهود بدني كبير على مستوى العمل الدفاعي المهاجم لي دوزيلي ولي دو ريليور ولهنا كما حكي من اول الماتش حكينا اهمية البنك الاحتياط شفنا معناها لو تريو اللي خل معناها خضراوي تيتيغو انكانغ يعني اثنين منهم كانوا موجودين في الهدف الثاني بالاسيست وبالهدف واثنين وخاصة قبل ما توقف اللعبة كانوا يخدموا في خدمة كبيرة على المستوى الدفاعي باش خاصة البريمير ليني تكون مهمة جدا ومتخليش معناها جوليبا يدخل الشطار تيراني دي الفريقي بعد ما وقفت اللعبة صحيح تراجع مردودهم على المستوى الدفاعي لكن العامل البدني في مقابلات كما هذه في المقابلات الجاية أكيد جدا حتى في الدور القادم مع مازيمبي بش يكون مهم جدا وبش يكون عنده يعني دور كبير برشا في المقابل.
0: ذكروا نادي إفريقي بش يواجه مازيمبي في الدور القادم ذهب في الكونغو والرتور شاء الله في تونس. ديما نستناو اللحظات الأخيرة مباراة ممكن حتى اللي تحقوا بنتا يقولوا الشام أروا المباراة وقفت لأسباب تنظيمية وأنه صارت بعض معناها الإخلالات وأنه بنك النادي الإفريقي ما كانش في وضعية نجم وصل فيها المباراة توقف المباراة لتنظيم بعض الأمور وتم استم السنة في الأربعة تقريبا توقف نتاع درجين كاملين في الماتش هذية ديما نستنيو نهاية المباراة ونتيجة حتى التوا التعادل 2-2 نعرش انت محمد خاش قداش زاد قداش يمشي توا اللعب بالضبط
1: توا 112
0: معناه فوق انت ثم أكثر من ربع ساعة اللي زادت حتى التوا في انتظار عودة اللعب هذين بالتوقف بكل شيء مفروض أنه قريب نهاية المباراة في الماتش النادي الإفريقي. ترجي جزيز باقي من هزام 1-0 أمام ديان بارز السينيغالي زادا جزيز أمير لنهان ضعف على الفرص ومن عشان نجم نحكم على ترجي جزيز صحيح متقدم في الذهاب 3-1 لما كمل
2: ولا للأسف لأنه تقريبا جرجيس كان مسيطر على الشوط الأول معناه هو الفريق اللي خلق فرص كان واقف مليح معناه ما كانش فما حتى اختر من ديان بيرز يمكن حتى كان تاخذ ستاتستيك تقريبا ولا ركنية ولا مخالفة قريبة من مرمى جرجيس من في أول كرة تخل فيها الفريق هذه المنطقة 16 متر و50 جد ضربة جزاء سجل عليه الهدف تو مع بداية الشوط الثاني قاعدين نلاحظوا معناه أنه ديون بيرس قاعد يحاول بتبيع رجع له معناه بتتر الأمل وأنه يسكالي فيه جرجيس توا يزمو رد باله لأنه بارابور لونتام بارابور بداية المباراة معناه ما كان فما حتى اختر ما كان عنده حتى مشكل جرجيس ولكن ضرب جزاء والهدف اللي تسجل في نهاية الشوط الأول أكيد في رجع الأمل الفريق السنغالي جرجيس يزمو رد باله وحسب رأي قادر زاد الترجي الجزيز كيما عمل نادي فريقي بسجل هدف اللي خليه يتمين على المباراة لأنه بيخلي روحه في النتيجة هذية فاهمي واحد بلاش باش تقعد ضغط معناها حتى نهاية المباراة دونك جرجيس الى انتري باش يطلع شويه في النيفو ويسجل الهدف اللي يخليه يتمان على مصير المباراه
0: هذا اللي نتمنوا انه جرجيس يتعدى للدور القادم يتجاوز فريق ديان بارز السنغالي اللي متقدم عليه بنتيجه 1-0 هذا كيف نستناو نهايه المباراه الحقيقه بين النادي الافريقي وفريق جوليبا ديما نعاود نذكر بالاهداف انه فريق جوليبا هو اللي افتتح النتيجه دقيقه 17 من بعد صدق قديده سجل هدف التعادل في 18 مع بدايه الشوط الثاني في 50 يتمكن جوليبا من إضافة الهدف الثاني وتاديوسن كينغ اللي دخل كيف كيف الشوط الثاني من تعديل النتيجة للنادي الإفريقي اللي ديما كما قلت نذكر المباراة كانت توقف ومازالوا خمسة دقائق بين خمسة دقائق على نهاية المباراة هذه بين النادي الإفريقي وجوليبا الماني. دونك خلنا نستناه ومتمنين إن شاء الله النادي الإفريقي تأهل متاعه كيف كيف أيضا ترجي جرجيس نعملوا أكل الدورة متاعنا في الشامبيونات. ما حكيناش على ماتش الملعب التونسي وفوزه أو الانتصار الملعب التونسي خلينا نقوله مع توزي المدرب البرتغالي أمير.
2: أكيد دول انتصار مش خف الضغط على اللي تعرفني مش خف الضغط على الفريق لأنه ملعب التونسي معناها سنوات الأخرى تعود بأنه يكون في المراكز دولة وتقريبا على زوز مواسم متتالية يكمل هو بطل الخريف. دونك الانتصار هذا اللي يمشي يخلي الملعب التونسي يخدم في اكثر اريحيه. ملاحظه يمكن بسرعه على المباريات الاولانيه اللي شاهد فيهم الملعب التونسي فما حاجه فقدها بارابور الملعب التونسي بارابور لي سيزون اللي
0: بنهاية المباراة نهاية مباراة محمد نهاية مباراة النادي الإفريقي وجوليبا المالي. ألف مبروك للنادي الإفريقي المرور للدورة القادم في مواجهة مازيمبي. تنحكيوا على المواجهة هذه دونك النادي الإفريقي يتهنى على أمر الترشح ونهاية المباراة مبروك للنادي الإفريقي. كمل يا أمير.
2: خذ فما نقطة معناها اللي لاحظتها بصراحة في ثلاثة مباريات الأولانيين الملعب التونسي إنه الفريق ما عادش اجريسيف كيما كان ما عادش يضغط كيما كان لانه ملعب التونسي كيما قلنا تقريبا موسمين يكمل هو بطل الخريف يكمل بافضل دفاع في البطوله على الاقل في المرحله الاولى. دونك الفريق تري سوليد ديفونسيفمون فريق البلوك يخدم مع بعضه اللاعبين الكل تضغط اللاعبين الكل تفك الكره. لاحظنا شويه في مباراه زومباريات الاولانيين اللي معناها الخاصيه هذه تراجعت شويه بالنسبه للملعب التونسي. اكيد مدرب جديد عنده افكار جديده ما حسب راي اي مدرب يزمو اللي زاكي اللي يلقاهم في الفريق يحافظ عليهم يحاول يزيد عليهم. يعني اذا كانت تلقى فريق نتاعك ممتاز في الضغط العالي ممتاز في الوقفه البلوك يفك مع بعضه ماذا بيك ما تغيرهاش معناها اللاكي هذاك او اللي زابيتود هذوكم. واذا كان بتبيع عنده هو اضافات على مستوى صنع اللعب على مستوى اللعب الهجومي ولا حتى على مستوى اللعب الدفاعي بوركو با مثلا على مستوى الكرات الثابته شفت انا انه ملعب تونسي ولا يخدم بالديفونس اون زون اللي معناها فيها وعليها معناها بكل صراحة لانه تحط انت مدافعين متاعك كلهم براتيكمون سور لاميمليني وتخلي لي زادفرسير ليبر كيكون معناها فما ان بون تيرور مع تايمينغ صحيح متاع مهاجمين الفريق الخصم المهاجم اوتوماتيكمون يولي هو عنده الأسبقية على المدافع يزمها برشا خدمة يزمها برشا اوتوماتيزم مثلا لديفونس اون زون. وما فهميش علاش باش تغير كيما قلت لك وقت اللي ملعب تونسي ما عندوش مشاكل في المواسم الفارطة على مستوى الكرات الثابتة. دونك نتفاهموا بطبيعة مدرب جديد عنده أفكار جديدة أنا حسب رأيي يزمو يستحفظ على زكي اللي يلقاهم في الفريق ومن بعد يزيد هو البلوس متاعه ما إنه يحاول يغير عدة أشياء في وقت قصير وفي نفس الوقت نتصور باش تعمله شوية مشاكل.
1: صحيح هو برشا نقاط مهمة في المقابلة هذه ربحها من الملعب التونسي وأهمهم أنه NDI سجل معناها اللي
0: عنده مدة
1: ما سجلش معناها بريسك دخل في مرحلة شك معناها شفناه عمناه قبل الإصابة كان معناها ممتاز وكان عمل معناها أرقام محترمة جدا بعد الإصابة معناها ما رجعش كما كان تصور الهدف هذا باش يعطيه برشا كونفيونس وبش يعطيه أكثر ثقة برشا ثقة لأنه شفناه مردوده محترم لكن بعيد كان بعيد عشيبك. وبالنسبة للملعب التونسي نفس مشكلة نجم الرياضي الساحلي إلى حد الآن معناه عنده مشاكل دفاعية كبيرة وكبيرة برشا لازم يلقى لها حل في أقرب وقت.
0: حمصوصة كمالي حمصوصة الفريق اللي يلعب ما ما ما
1: مش ماشي مع النقاط بالضبط يعني الادابتاسيون صعيبة من الرابطة الثانية الرابطة الأولى معناها شفنا معناها عمل مقابلة محترمة مع نادي الفريق يخسر مع المتلوي نفس الشيء خسر في آخر المقابلة اليوم كان فايز وخسر هذيك هي معناها 3-4 مقابلات 5 مقابلات الأولى الادابتاسيون مع الرابطة الأولى الفريق ناقص شوية خبرة نتصور معناها بعد التريف حمام الحمام سوسة معناها اكتمال الانتدابات باش يكون احسن برشا.
0: هكا نكونوا حكينا على المباريات نتاع دفعه اليوم في البطوله, وخلينا نعلقوا على الفوز والتاهل النادي الافريقي امام مازيمبي بعد التعادل 2-2, كما كنا طبعا وعلى نهايه المباراه بعد التعادل 2-2 مباراه كانت طويله توقفت وعاودت رجعت وبعد تم استئناف اللعب, وفي الاخير انهى النادي الافريقي المباراه بالتاهل. روح رياضيه عاليه بين لاعبي جوليبا والنادي الافريقي, وفات في امور طيبه فرحت لاعبي النادي الافريقي المسؤولين, وينجح النادي الافريقي في اول تنقل للموسم هذا في افريقيا والعوده للتشامبيونز ليج في مواجهه مازيمبي. اليوم كي شفنا جوليبا مورسو كبير باش يلقى مورسو اخر مازيمبي, شو نجم نعلق على المواجهه القادمه للنادي الافريقي امير امام مازيمبي الكونغولي؟
2: مواجهه مع جوليبا ذهب وياب عطاتنا برشا برشا معناها دي كونكلوزيون نجم نقولوا, ولا برشا معناها ملاحظات. اولا النادي الافريقي معناها على المستوى البدني فريق حاضر, الحاجه باهيه اليوم الافكتيف موجود في النادي الافريقي على الاقل على مستوى وسط الميدان على مستوى الهجوم. النادي الافريقي معناها مش بالسهل مدرب يخرج ثلاثه مهاجمين ويدخل ثلاثه مهاجمين ويحافظ على نفس المستوى ويسجل هدف, كيف مش بالسهل عنده زوج ثلاثة ملاعبين في وسط الميدان معناها ينجموا يبداو كاساسيين ويبداو على بنك الاحتياط, كي تزيدهم بلال عيد مالك, كي تزيدهم هيكل الشيخاوي اللي هذوما قعدوا في تونس ما سافروش مع الفريق. دونك النادي الافريقي على مستوى خط وسط الميدان ومستوى الهجوم فريق ممتاز, بدنيا ماهر معناها على المستوى التكتيكي قاعد تقريبا في المباريات الكل بالتغييرات نتاعو هو اللي يعاون في الفريق نتاعو باش يربح النقاط, وفايق ماهر معناها على كل كبيره وصغيره في المباريات حتى على مستوى الخط نتاع الليني يواجه في ملاعبيته. هذه الكل معناها نقاط ايجابيه, نقاط سلبيه اللي لاحظناها حتى في مباراه معناها ذهاب اللي كانت في رادس, اللي على مستوى الدفاع في المواجهات المباشره في الانكونتران في الكوفرتور زاد كسوا دياغونال وبالاخص كوفرتور دياغونال هنا نحكيوا على الدوزارير لاتيرو معناها والخدمه ما بين الاكسيال والارير نتاعو. نادي فريقي ورا عده تشكيليات زاد اكدت في مباراه اليوم فاهمي معناها نتصور انا اليوم اللي تعرفني مازيمبي كي بشيخ مباراه جوليبا وشهاده فاكيد باش يركز الخدمه نتاعو كل على دولاتيرو نتاع النادي الافريقي. مش معناها راه باش يفهمونا الناس اللي تسمع فينا مش معناها الاشكال في الزوز اظهر, لا الاشكال معناها كوليكتيف يلزم تصير لكوفرتور ما بين الاكسيال والارير لاتيرال, لازم تصير لكوفرتور ما بين البيفو ولا لوريير كوتي بالون مع زيد الارير نتاعو, يلزم رجوع اللاعبين الرواق يكون في الوقت. دونك كي طلع نيفو كيما قلت انت ظهرت عده تشكيليات على مستوى الدفاع بالاخص من لي كوتي, وظهرت اليوم في مباراه جوليبا اكيد هذا راجع زاد الكاليتي ديال الادفيرسير, لانه كيما قال محمد ظهير ليسر تاع جوليبا معناها بصراحه ملاعب ممتاز وممتاز جدا. دونك ولكن هذا عادي اكيد زاد في مازيمبي ولا من بعد ان شاء الله كان افريقي تعدى دوري مجموعات قد ما باش يطلع نيفو باش تلقى ملاعبيه اونكور ممتازين. دونك نادي افريقي يزم رد باله برشا من النقطه هذه اللي هي الخدمه نتاع الاربع مدافعين مع بعضهم بالاخص التغطيه العكسيه على مستوى زوز اظهره, لانها اليوم عملت برشا مشاكل نادي الافريقي وعدت توزيعات تعدى معناها المنافس نتاع جولي باكس وعلى اليمين ولا على اليسار بسهوله وزع. دونك نادي افريقي يزم رد باله برشا من النقطه هذه.
0: ذكر انه مازيمبي تعادل حساب ميدياما الغاني بعد 1-0 3-1 اليوم. محمد اليوم نكينغي سجل اول هدف ليه في تشامبيونز ليج قديدة مرة أخرى يوري اللي هو هداف النادي الإفريقي, هذوما حاجات إيجابية. والسلبي شفنا أن النادي الإفريقي يمكن أول مرة دفاعه ويقبل هدفين في هذا الكل. النادي الإفريقي هل ترى جاهز لمواجهة مازيمبي ولا النادي الإفريقي يسمي ياخذ شوية وقت؟
1: بو هو المقابلات الجاية متاع البطولة تريف يعني باش تكون مهمين جدا باش للتحضير لمقابلة مازيمبي. تو معناها ستا ماتش باش تلعب ادو ماتش معناها الي روتور, اكيد جدا انه باش يدرس النادي الفريقي المنافس متاعو في الوقت الحالي حسب رأي الفريق خاصة على المستوى البدني حاضر اكيد جدا تكتيكيا المدرب فما حاجات سورتو من ماتش اليوم, لانه ماتش اليوم بريسك تحسه كل 10 دقائق 10 دقائق 15 دقيقة 15 دقيقة يعني تون فور تون فيبل قسموهم جوليبا والنادي الافريقي سير مو ماهر كانزاري بالفيزيوناج وكل باش يدرس معناها شنو اللي ما مشاش في اللي تون فيبل, خاصة كما قلنا هو الحاجة اللي اللي اكيد جدا باش ياخذ منها اكثر حاجات, انه جولي با كل ما يوصل يعمل اختار معناها, ولهنا خاصه كي ولا يلعب بعد دوز اتاكون في الشوط الثاني قلق برشا دفاع النادي الافريقي. ولهنا النقطه اللي حكى عليها امير في الكوفرتور والدياغونال وفي الكوفرتور كي تبدا ان كونترا معناها في لاكس سنترال لي لاتيرو عنده مهمه كبيره برشا باش يكوفريو لي زاكسيو, دونك خدمه كبيره باش تكون باش تخدم على المستوى الدفاعي. المهاجمين سجلوا نقطة مهمة ومهمة جدا معناها الكونفيونس خاصة بالنسبة لكانك أول هدف لي مع الفريق, قديد قاعد يأكد معناها ويسجل في كل مباراة, ولهنا معناها بشتعتي كونفيونس كبيرة برشا. نفس الشيء القديدة لكلوار صحيح على مستوى الدفاع يخدمه, لكن على مستوى الهجومي لازم يعطيه أكثر. معناها كيزومبي اليوم معناها إلى تي إكسيلون, تيتيغو اللي بش يدخل توا في الكونكورنس بالتونجو اللي خذاه عمل معناها دخلة محترمة جدا. الحارزي للخضراوي لازمهم يعطيوا اكثر على المستوى الهجومي, لانه الحقيقه معناها ليزيلي معناها ولاو كيما المهاجمين راك تحسبهم بالاهداف بالليزاسيست, لازمهم يكونوا فعالين اكثر على المستوى الهجومي. ثلاثي وسط الميدان معناها سيدو خان على مستوى الكليبر كان ممتاز جدا معناها, وسيدو خان معناها تكتيك بوي اللي ماتور وظاهر معناها لاعب برشا وجور انترناسيونال معناها ممتاز جدا. شريم يعمل مقابلة محترمة, جري برشا معناها كوفرا برشا, كونتي ماتشوه الثاني قادر انه يتحسن اكثر. ولهنا في التريوم تعمل يوتيران نفس الشيء هجوميا, واحد فيهم لازمه يعطي اكثر على المستوى الهجومي باش نادي الفريق يولي اقوى هجوميا. على مستوى الدفاعي قاموا بالمهمة متاعهم على احسن ما يكون.
0: نخليك تعليق الأخير على الماتش هذا أمير. اليوم ما زنبي, هل هو ما زنبي الاسم ولا ما زنبي فريق آخر يمشي وجه نادي الفريق حسب رأيك؟
2: ساعة نادي الفريق كلمة أخيرة, ماتش مفيد جدا كما تحدثنا طبعا, نقاط إيجابية ونقاط سلبية بالعكس, يعني حتى باش يفهموا جميع نادي الفريق إلى نقاط سلبية حاجة ممتازة برشا باش ماهر توا يلقى روحه على شنو يخدم.
0: تصلح وانت رابح وانت عامل نتيجة
2: تصلح فيه تراف باش يكون الفريق حاضر للمازن. بالنسبة للمازن بفريق تغير أكيد, معناها سي بلو لا جينيراسيون اللي نعرفوها, احنا اليوم جينيراسيون جديدة مع زيادة نفس الإمكانيات المادية عند الفريق هذا, ما هوش نفس مازيمبي معناها اللي واجه نادي افريقي قبل وواجه الترجي قبل. شخصيا ما شاهدتش معناها الفريق, لكن اكيد ان شاء الله تشاهدوه من هنا المباريات القادمه تاع نادي الافريقي. نتصور انا نادي الافريقي كان يصلح النقاط هذيا اللي ظهرت شويه على مستوى معناها التكامل في خط الدفاع والريلاسيون تاع لاتيرال اكسيال لاتيرال كولوار لاتيرال بيفو, دونك يصلح لي ريلاسيون هذوما, وما ان شاء الله عنده الوقت باش يخدم عليهم. قادر نادي الافريقي ان شاء الله يروح بنتيجه ايجابيه من مازيمبي, واذا كان معناها يروح بنتيجه ايجابيه من مازيمبي ففي رادس نتصوره باش يحسم امر الترشح. ونادي الافريقي فهمي كان يتمكن باش يتعدى الدوري المجموعات
0: حسب رايي, الاول نذكر نادي الافريقي انه يمر المجموعات وبعد يعمل الهاي
2: حسب رايي يعتبر انجاز, معناها ديجا نادي الافريقي كي يتعدى المجموعات انجاز, ونادي الافريقي بالقاعده الجماهيريه قادر انه يستغله حتى من الناحيه الماديه من ناحيه السبونسور من ناحيه النقل التلفزي. وبعد قداش من عام تكون بعيد على المسابقه هذه, كي ترجع وتلقى روحك في دوري مجموعات نتصور حاجه باهيه برشا بالنسبه لنادي الافريقي.
1: وفهمي نقطه اخرى على التعامل تاع ماهر كنزاري مع المقابله الحقيقه على مستوى تكتيكي وعلى مستوى التغييرات والتوقيت بتاع غيرات. وثاني حاجه مره اخرى ماهر كنزاري يثبت انه ما يحشمش في لعب صغير, يعني في اربع مقابلات
0: شجاعه وجراه
1: بالضبط انك تهبط ريان تيديغو في مقابله كيما هكا وانت خاسر 2-1 في كونتكست كيما هكا, معناها يوريك انه مدرب ما يخافش. في اربع مقابلات ماهر كنزاري لعب زوج لاعبين جدد شبان اللي هما عمر عبد الحق وريان تيديغو, ونتصور كيما وقت اللي كلمة قلتها وقت اللي تعين ماهر كنزاري على رأس النادي الافريقي, اي جور صغير في النادي الافريقي ما يلعبش مع ماهر كنزاري معاش يلعب مع حتى مدرب.
2: وهو راهو يخدم برشا, فاهمني, نتذكر ماهر حتى كي كان في سيابي واحنا كنا وقت في الاداره الفنيه تاع الملعب التونسي ديما يتصل بيا باستمرار باش نبعث ليكيب بي تجي تلعب ضدكم علاش, ويجي هو يتفرج باش يشوف لي جون اللي ما ياخذوش طون جو معاه في الاكابر, يلقى يحاول باش يقم عليه يحاول يشتغل معاهم ويلقى لهم مباراه باش يتباحهم. نفس الخدمه تقريبا خدمها عمناول في الموسم مع خليل اولت عمناول في الموسم مع خليل عياري,
1: معناها
2: لو بلون لا عروس يلعب مع سيسي مباراه ولا مع عياري
1: في استاد وقتها,
2: معناها سيتي ان بلون عمل يمكن 5 ولا 6 مباريات كان سيسي 90 دقيقه مع الكبير بين بعد ديريكت خديها معاه نفس الشيء نصور عملوا مع تيتو جو ولا الليجون الاخرين. دونك مير يبعثوا ويمشي يتابعوا ويتفرج فيه, واذا كان الملاعب يوري اللي هو يستحق لو ياخذ فرصته. دونك معناه بصراحه مير كازاري قاعد يعني في بدايه موسم محترم ومحترمه جدا مع نادي الفريق
0: ناجح حتى الان.

0: مواجهة شوتينغ ستارز النادي السياسي خارس 1-0. كيفاش تكون اختيارات نبيل كوكي؟ الأجواء قبل تقريبا أقل من 24 ساعة على ماتش مهم للسياسيس. بعد شوية يكون معنا فتحي بوجناح. مباشرة نمشي لصفاقس، مراسلنا في صفاقس فتحي بوجناح. فتحي مرحبا بك.
1: مرحبا بك فهمي أنت كل اللي اسمع فينا في موزايك.
0: مرحبا يا فتحي. تأهل النادي الإفريقي تهنين عليه، جرزيس إن شاء الله شد 100، غدوة إن شاء الله سي اس اس إن شاء الله نراوه متأهل للدور القادم. ماذا أعد نبيل الكوكي للمواجهة هذه؟ الاختيارات المنتظرة بعد عثرة الذهاب فتحي؟
1: هو بعد ما رجع الفريق من نيجيريا كان يوم راح نهار 2، وبعد من نهار 3 قاعد يتدرب تقريبا في التوقيت قريب برشا من توقيت المقابله، يعني حصلوا له 4:30 وبعدين يتدرب في 5 متاع العشيه الى حتى اليوم. اليوم حصة التدريبية كانت في الصباح وهي اخر حصة حسم فيها المدرب تقريبا ملامح متاع التشكيله الاساسيه. نعرف في المقابله هذه تقريب أبرز لاعب الوسط اللي هو ما نحكيه على محمد طرابلسي مش يكون خارج المقابلة لأسباب صحية، ما هوش مش يكون موجود في التشكيلة غدوة، ومش مش يكون زاد موجود على مقعد الاحتياط. ربما هذه الإشكال الكبير مش يلقاها على مستوى وسط الميدان. لكن بالنسبة لباقي اللاعبين تقريب برشا خيارات عنده، لأنه عسما مؤمن الرحماني ارجع من الإصابة ومؤهل باش يلعب، ربما يكون في التشكيلة الأساسية أو على مقعد الاحتياط ويدخله في الشوط الثاني. هذه كلها الاختيارات بالنسبة للمدرب نبيل كوكي ما زالت مطرحة عنده هو. دونك أهم شيء زاد يستنوا فيه الأحباب ينسيو هو أنه النادي الصفاقس يلعب جرأة هجومية أكثر وما يلعبش بطريقة دفاعية كما شفناه في مقابلة الذهاب. ربما يتم التخلي في المقابلة هذه عن الثلاثي في محور الدفاع، يلعبش بأربع لاعبين على مستوى الدفاع. إذا نحكي هنا مش يكون بينسيو ريان دربالي وعلى اليسار علي معلول في محور الدفاع، يكون فيه حمزة المسلوثي كيفن مونديكو. لكن بالنسبة للوسط الميدان هو شنية التركيب اللي مش تكون موجودة هك عليش منتظر يا فهمي أنه التشكيلة مش تكون أيمن دحمان هو حارس المرمى، على اليمين كما قلت ريان دربالي وعلى اليسار علي معلول، محور الدفاع يكون فيه حمزة المسلوثي وكيفن مونديكو، منتظر في وسط الميدان حسن مدو غيث الصغير حكيم متيبي وجمال متيبا، وقداما في الهجوم ماشي لعب إياد بالوافي وجوسنا لولاندو. هذه هي الخيارات القائمة الموجودة مع إمكانيات كما قلت لك أنه في وسط الثاني يقوم تغييرات ومنتظر باش يدخل الرحماني. النادي الرياضي الصفاقسي في المقابلة هذه اللي هي مغير حضور جماهير النادي الرياضي الصفاقسي المعاقبة
0: بيعطون شيك للجمهور والنقل التلفزي نتاع النقل بلوتو نتاع الماتش هذا. متأكد أنه نبيل الكوكي سيغير من رسم التكتيكي اللي عودنا به سي اس اس عام ناول وسنة اللي بدأ بها نبيل الكوكي أنه ثلاثة في محور الدفاع مش يتغير؟
1: هذا الأرجح إلى حد الآن، هذا هو الأرجح كما قلت لك، لأنه ما يمشي خصوصا أنه غدوة مطالب باش نصنع اللعب ومطالب باش يسجل مع فريق شوتينغ ستارز. دونك منتظر أنه مش يقوم بالتغيير على مستوى المحور الدفاعي. لكن بينشير هو اللي نجم نكدوه أنه نبيل كوكي في الحصص التدريبية الأخيرة متاعه لعب على برشا احتمالات بما فيها ثلاثة بلاكس، لكن زاد كيف كيف في تدريبات أخرين يعني ينشر أربع ملاعبية في الدفاع ويعطي أربع ملاعبية في وسط الميدان وقدامهم زوج مهاجمين. المنتظر يكون إياد بالوافي وروسنا لولاندو. هذا المنتظر كما قلت لك عنده خيارات كبيرة وقتش مش يحسمها أكيد قبل المقابلة في الاجتماع الفني اللي مش يكون مع الملاعبية قبل الخروج من نزل في اتجاه الملعب باش يحسم فيه وقدم فيه تشكيلة الأساسية. لكن هذا الأرجح اللي نتوقعه
0: هذا اللي ننتظروه غدوة بالنسبة لاختيارات المدرب. طبعا نخوري أمير ومحمد في النقطة هذه قلت نقل المباراة باش يكون أنه زاد على تطبيقة خاصة بالنسبة للنادي الصفاقسي.
1: إفكتيفمون نادي الرياضي الصفاقسي ماشي عامل المنصة اللي نقولها سي اس اس فوريفر، يعني هذه منصة دعات الهيئة المدير النادي الرياضي الصفاقسي لحباء باش يقتنيوا الاشتراك فيها 10,000 للمتابعة متاع المقابلة اللي مش يتم بثها على المنصة هذه الخاصة بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. لكن على مستوى ملعب طيب الميري مش يكون صامت خدوم ما فيش حضور جماهيري لأسباب كما قلت لك عقوبة من الكونفدرالية تسلطت عليه من آخر مشاركة في جانفي 2025 كانت عنده عقوبة سورسي في مقابلة. لكن في دور المجموعات آخر مقابلة وما غير رهان كانت مع فريق برافش الأنغولي الجماهير رغم المقابلة ما غير رهان رمات قوارير على أرضية الميدان وشعلت شماريخ وهكا علاش تم تنفيذ عقوبة متاع السورسي ولات عقوبة نافذة والنادي الرياضي الصفاقسي عاودوا الكاس الكونفدراليه.

0: يلقى روحه في المقابله الاولى ما غير الجماهير نتاعو. وتعرف انت دور الجماهير بالنسبه للسي اس اس في الاسناد نتاع الملعبيه في برشا مقابلات اللي كيف ما تكونش فيها حاضره بالكدا، لكن الجمهور بالدعم نتاعو يقف مع الملعبيه ويشجعهم وخرج برشا يعني نتائج ايجابيه في المقابلات السابقه. لكن كيف كيف فهمي هذا درس، لانه اشكاليه كبيره النادي الراضي الشخصي كما مش يكون غدوه محرومه جماهيره، فانه زاد حتى في السابق كان زاد تعرض برشا خطايا كبيره بالاف الدولارات، يعني تقريبا على المستوى 2025 رمي المقذوفات برك تقريبا في حدود 50,000 دولار، نزيدوهم احداث ملعب سيمبا كانت 40,000 دولار، يعني تقريبا 90,000 دولار. هذه زاد ربما الجماهير بعد ان شاء الله النادي الراضي الشخصي يترشح للدور التمهيدي الثاني، واكيد تعرف انه مش يلعب مع فريق افاد الايفواري اللي اليوم تعادل في الرتور مع الفريق السيراليوني إيس أند لينز 2-2، وفي الذهاب تعادل 1-1 بفرق يعني رغم النتيجة تعادل 3-3، لكن تسجيله خارج القواعد هو اللي مش يخليه في صورة النادي الراضي الشخصي ينتصر غدوة على فريق شوتينج ستارز يواجه فريق أفاد الإيفواري اللي هو فريق أكاديمي، يعني أكاديمية كرة القدم بأمادو ديالو. هذه هي التصميم تاع الفريق اللي إن شاء الله يكون النادي الراضي الشخصي يواجهه ويترشح ويواجهه في الدور التمهيدي الثاني.
1: تكسرح فتحي شكرا ليك مرسلنا في سفيق شلال بالتوفيق ودول السي اس اس في مواجهة شوتينج ستارز النيجيري. سي اس اس خاسر 1-0 في الذهاب، بقي 1-0 في ماتش ديامبارز وترجي جرزيس، وفرصة لفريق ديامبارز يضاف الهدف الثاني، لكن موجود الحارس سيف الشرفي. بونت نذكر انه جاء معني قبلنا يتشوط لون من ضربة جزاء به. غدوة محمد وامير غدوة السي اس اس المفروض انه يغير رسم التكتيكي. انا اليوم انه بعض الانتقادات ملاحظاتكم انتم كفنيين انه هذه الامور ماهيش ماشيه في الشيء هذا، غياب محمد الترابلسي، هذا من المعطيات قبل المباراه.
2: شوف يعني النادي الراضي الصفاقس يلقى الاكيليبر نتاعو بال 3-5-2 في الموسم الفارط بتركيبه فيها المثلوثي مونديكو بكار، يعني بكار اللي كان معناها كسوة في الكوفرتور على علي معلول ولا حتى في الرولانس، يعني بسيقه اليسار كانت تكون ديما رولانس سهلة وهو يهز الكرة ويطلع بها ويطلع البلوك. لهنا كي تغير معناها بعد إصابة بكار حب شيء مشي هو الشلامين، وحمزة المثلوثي اللي كان زاد هو صاحب من أكثر لاعبين من أحسن لاعبين في البطولة في تخريج الكرة، يعني جاء على سيقه اليسار. لهنا النادي الرياضي الصفاقسي ضيع كل التوازن بتاعه هجوميا وحتى دفاعيا، ويعني لهنا يعني خاصة بعد إصابة بكار ما عادش فما لازم وما عادش فما الآليات وما عادش فما حتى اللاعبين اللي خليه النادي الصفاقسي يلعب بثلاثة خمسة اثنين. ونتصور قرار صايب من نبيل كوكي أنه يرجع للأربعة أربعة اثنين اللي حبها نبيل كوكي اللي هو كان ديما يستعمل فيها في كل الفرق الكاتكا دو لوزانج. ونتصور في المقابلة هذه مع أنه نادي الصفاقسي مطالب بالتسجيل أكثر من هدف يعني هدفين باش يترشح، الأربعة أربعة اثنين هي معناها الطريقة المثلى أن يدخل بها المقابلة. أكيد جدا لابسونس متاع ترابلسي اللي هو مسجل زوز اهداف من بداية الموسم، هو اللاعب اكثر لاعب انا من لاعبي وسط الميدان اللي يعطي التفوق العددي ويوصل في الدوزيام ليني ويسجل اهداف باش تكون لابسونس متاعه معناها روماركاب. لكن ان شاء الله معناها اللاعبين وسط الميدان الاخرين يحاولوا يقدموا كل ما عليهم ويحاولوا خاصة يزيدوا مع اللي دوز اتاكون اللي باش يلعبوا باش يسجلوا الاهداف. ونفس الشيء معناها اول مقابلة اساسية المهاجم الجديد اللي ورم مؤشرات باهية ونتصور أنه بشي عم مصر محترم.
1: عدم الاستقرار على مستوى التشكيلة أمير بالنسبة لنبيل الكوكي، هل هو يوري الفريق غير جاهز ولا الفريق مطالب أنه يعمل هكا باش نجم يوصل الأوبجيكتيف أنه يفوز على شوتينج ستارز ويتعدى؟
3: نبدأ ساعة من الخطة التكتيكية. 3-5-2 حسب رأيي فقدت المعنى متاعها بغياب هشام بكار. سيسيس ما عادش نجم يلعب معناها 3-5-2 وقت اللي ما عندوش بكار، لأنه كما قلنا ملاعب أكسيال على ساقه اليسار، فرولانس كان هو اللي تخرج عليه كرة هو على اليسار وحمزة على اليمين، وفي التغطية على علي معلول، وكان وميم طون يعطيك لفليكسيبيليتي تكتيك وأنك أتو مومون ترجع بربعة تالي يمشي هو ريرجوش، وعلي كسوة شاهدناه مع محمد كوكي يمشي لاعب رواقي يدخل وسط الميدان. دونك افيك تروا درواتي في ثلاثه في اللاكس الامور صعيبه برشا، وتولي خطة أكثر دفاعية معناها نحبه ولا نكره. هذاك عليش التغيير وأنه يرجع الأربعة التالي حسب رأيي أنا معناها بش يكون إيجابي إن شاء الله بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. لوكات كادو لوزونج نبيل هذه الخطة البريفيرونسيال متاعه اللي حتى كي مشى لمصر يستحفظ على الخطة هذه. عنده الآليات النادي الرياضي الصفاقسي في وجود مهاجمين كسوا قبيلو ولا لوليندو مع بالوافي مع مؤن الرحماني تو اللي رجع من الإصابة دونك باش يكون عنده ديز اتاكون معناها بروفيل نتاعهم مختلف. واحد باش يخدم لك ستاسيون كسوا بالوافي اكيد اللي باش يبدا هو غدوه ولا الرحماني من بعد معناها كي ياخذ وقت لعب. مهاجم ثاني سريع قادر انه يسجل اهداف قادر يخرج على الكولوار قادر يراوغ دونك عنده الاليات الكل. غياب ترابلسي اكيد باش يكون مؤثر نوعا ما ولكن بكل صراحه فهمي فريق نيجيري ما وراش معناها امكانيات كبيره في مباراه الذهاب. حسب رأيي أنا نادي الصفاقسي ضيع فرصة حتى بشي روح من بشي تهنى على ورق ترشح من مباراة الذهاب لأنه المنافس ما وراش حاجة كبيرة. المنافس ما هوش في حاجة نادي الصفاقسي. إن شاء الله غدوة السياسيس يكون حاضر يكون في نهاره ويكون قادر بيحاول ليه بشي تجاوز المنافس هذية واللي حتى بعد في الدور الثاني منافس على السياسيس ما هوش بشي يكون كاليبر كبير. دونك سي سي لوجيكمون قادر بكل معناها بكل هوميليتي وانه يكون في دوري المجموعات.
1: بيرلاكس مثلوث في مونديكو احسن بير معناها زعما
3: اكيد كنت احكي على حمزه من ادريس فيقسي معناها فما ساعات شويه كلام على الافكتيف من الموسم الفارط انا نستغربه يمكن من ناحيه الكم معناها تقول لي ما فماش معاوضين نادي الصفاقسي بتاتر يدور في 12-13 ملاعب فقط ما عندوش كل 20-19 ملاعب في ناس مساوي اوكي معاك ميكي تشوف العشرة ملاعبية اللي يبداو في كل في المباراة كسوا مصفرت الموسم هذا ملاعبية على مستوى عالي. معناها اليوم كي تحكي انت على مثلوثي مونديكو هذي ناس ما بين بعضهم بتاتر هزين اكثر من 10 القاب معناها هو في بطولات مثلوثي في تو ما بين تونس ومصر مونديكو كيف كيف مع مازيمبي ولا حتى في كي خرج في تجربة اخرى علي معلول نون بارلون با دحمان كيف كيف معناها توا مدة سنوات وهو حارس في المنتخب الوطني. دوك سي اس اس عنده على الاقل على المستوى الخط الخلفي ملاعبية ناس عندها خبرة ناس تعرف تلعب ناس هزة تيتروات صحيح فهم بعض النقائص ولكن مش بالطريقة اللي تهول فيها البعض ومش بالطريقة اللي تخلي السي اس اس يخاف ولا يلعب خطة دفاعية. حسب رأي السي اس اس عنده الامكانيات الكل مش يلعب لعبه أكيد في بعض المباريات اللي مش يطلع فيهم مستوى ولا ضد منافسين اللي بشكون انت وياهم كيف كيف تنجم تغير خطة تنجم تزيد مدافع تزيد لعب في وسط الميدان ما مراش داعي وانه نادي الرياضي الصفاقسي يلعب خطة دفاعية على طول الموسم.
1: غياب محمد ترابلسي ما تراش كانوا مؤثر نوعا ما الجوار اللي يعطيك سوليسيون الجوار اللي تكتيك مو قوي وما تعرفش وقتاش يسجل ويعطيك الاضافه جوار كيما كيكا بروفيل هذاك ينجم يقلق غدوه غيابه
2: بطبيعه الحال كيما قلنا معناها قلنا هو من اكثر اللاعبين اللي يوصلوا في الدوزيام ليني ويعطيه الاضافه ويخلطوا معناها ورا لي دوز اتاكون سورتو في لي دوزيام بال ولي سونتر ولي سونتر روتري هذاك عليه يخليه ديما موجود وديما يسجل اهداف. البروفيل هذاك مش موجود معناها في النادي الصفاقسي. نتصور معناها لي لاتيرو صعود لاتيرو غدوة مهم جدا بشي كومبونسي الابسونس متاع محمد ترابلسي. نفس الشيء متيابا مطالب انه ما يتيحش برشا معناها بشي ياخذ الكرة مع عند ليبيفو ولا مع عند الجور متاع ديفونس مطالب انه يكون قريب برشا لزاتاكون بشي هو يعمل الخدمة ذيك اللي يعمل فيها ترابلسي ويخلي معناها الكونستركسيون ولا صنع اللعب الحسامة دو والغايث الصغير والموتيب لعب الأوغندي الثاني. دونك موتيابا مطالب هو أنه الخدمة اللي كان يخدم فيها محمد ترابلسي يكون هو أكثر في إنهاء الهجمة باش ما يتيحش أكثر لوصل الميدان يكون هو أكثر في صنع اللعب.
1: إن شاء الله غدوة للسي اس اس أمام شوتينغ ستارز النيجيري غدوة 6 المباراة هذه بالتوفيق للسي اس اس. 40 دقيقة لعب في الشوط الثاني 42 قديه بالضبط 40 به 40-41 في الشوط الثاني وباقي ترجي عزيز خاسر 1-0 جرزيز نعرش أمير ما لقاش لعبه برشا ما انتيجة كما ما تخوفش برشا
3: وعمل ثلاثة تغييرات المدرب مصفي مشارك اليوم رايين سميع لي جرتيلا وكيباسوي معناها كيف كيف هذا غير ثلاثي اللي كان موجود في الهجوم. جرجيس معناها بدأ المباراة بشكل ممتاز كما قلنا, يمكن الهدف خلى شوية دود في مخاخ الملاعبية, ولكن معناها الفريق السنغالي ما هوش الفريق اللي قادر وأنه معناها يقلق ترجي جرجيس, لأنه فما فرق مباراة الذهاب جرجيس ما كانش يعرف منه يسمتها وضغط عالي أكثر من لازم وخلى بعض المساحات اللي استغلها فكل 20 مينوت لولانية الفريق ديان بيرز. ولكن مباراة اليوم وقت اللي جرجيس معناها واقف مليح وما هوش بخلي مساحات في داره, مريناش حاجة كبيرة من ديان بيرز مع غياب اللاعب الجوردو كولوار معناها اللي كان سجل مباراة الذهاب اللي يعتبر أفضل لاعب في الفريق هذا, دونك مريناش فرص كبيرة من فريق ديان بيرز تقريبا باستثناء الهدف وبعض الكرات الثابتة. جرجيس لا سوري الماتش متاعه, سيفري كان ينجم يعمل مخير ولكن الأهم هو يروح بورقة الترشح.
1: وذا من نتمناه أنه ظهر المباراة أني ماشي على النتيجة ذي ونستناه وعليش ليه أنه ترشح جرجيس يسجل هدف. ديما نذكر أنه تقريبا دقائق الأخيرة على 90 وترشح جرجيس منهزم بنتيجة 1-0. زاد نذكر بالنتائج تاع البطولة اليوم أنه المرسى فاز 1-0 على الليتوال, حمصوصة نهزم ممستا 3-1, والاتحاد المنستيري وبنقردين تعادوا 3-3. غدوة بشكون دفعة أخرى من البطولة, شبة العمران النجم المتلوي, نادي حمد نلف الترجي تونسي, الأولمبي البيجي تقدم سقيت الدير. نأخذ كلمة منكم عن الماتش هذا قبل ما نختمه. غدوة ريكي كامب تصوروا زاد ثم بريسيون عليه في ماتش حمد نلف, غدوة أمير بالنسبة للشوان تاعه
3: أكيد بدأ موجود في الترجي البريسيون في حتى في حالة تدريبية, معنى ريجي كامب هذيك هي معنى يدرب في فريق ترجي التونسي, كل مباراة مطالب بالانتصار, كل مباراة مطالب أنه الفريق يكون ممتاز هجوميا ودفاعيا. غدوة مباراة مش بتكون سهلة قدام حمام لنف اللي بدأ الموسم معناها بزوز هزاي ضد سيابي في حمام لنف وضد تقدم سقيت الدائرة الاكستريور, دوك بالنسبة لحمام لنف غدوة باش تكون مباراة ما نقولش مصيرية, ما باش تكون مباراة اللي باش يحاول يعمل فيها كل شيء باش يخرج بالنقاط حتى تعادل يساعده على الأقل على المستوى المعنوي باش يبدأ السيزون تاعه. الفارق بين لي دوز افكتيف معناها واضح, ما نجموش نغطيه, الترجي عنده كل الإمكانيات ولو في بعض الإشكاليات الدفاعية اللي راجعة لأنه الإفكتيف اللي قاعد توا موجود على ذمة ريجي كامب مش هو اللي بدأ به التحذيرات, كي تحكي على ثلاثي الهجوم ولا حتى على كاستيو مثلا, دونك ريجي كامب يزمو بعض الوقت باش يلقى الآليات الدفاعية الجماعية, ولكن ترجي عنده من الإمكانيات الفنية اللي تخليه يمتلك ديما الكرة, معناها خاطر الناس تسمع فينا نجم يقولك ترجي عندهم لاعبية ممتازين برشا على مستوى خط الهجوم وعلى مستوى وسط الميدان, دونك ما فماش علاش باش الفريق يلقى روح في وضعية دفاعية صعيبة, نجم ترجي يخلي كرة عند الملاعبية نتاعه وبالفنيات نتاعهم يحتفظ على الكرة أكثر وقت ممكن, البوزيسيون ديما تكون عنده بنسبة كبيرة وهكيك يكون هو في مأمن على المستوى الدفاعي, دونك هذا يزم وقت راه زاد فهم باش ما نظلموش ريجي كامبرا, وأصعب حاجة على المدرب وأنه تجيب له الانتدابات في آخر وقت يلقى روحه قدام نيكواسيون واسكو يخليهم يحضروا ويخدموا الأعداد البدني متاحهم وإلا يلعبهم ويحضرهم بالماتشوات, والحل الأسلم لأي مدرب أنه يلعبهم ويحضرهم بالماتشوات لأنه باش خليهم يخدموا مع المعادل البدني باش ياخذوا برشا وقت باركونتر باللي ماتش تيبو أكسيليري للبروسيس وأنهم يحضروا على المستوى البدني, تبقى في طون جو اسكو تعطيه 90 تعطيه 45 هذا تقعد المدرب هو كفاش
1: يحكم فيها,
3: ولكن ترجي معناه الموسم هذا ما عنده بصراحة إفكتيف محترم, عنده إلى دوبلي تولي بوست حتى على مستوى الدفاع المفروض وأنه يتوجه شين تدب تواكسيال جديد وهكيك ترجي معناه تكون كل صراحة قام بميركاتو محترم تقعد خدمة المدرب باش الخدمة اللي خدمتها الهيئة والناس اللي قائمة على انتدابية الكوميسيون تكنيك تترجم على أرض الميدان.
1: هذا بس بخصوص غدوة نعرش محمد غدوة تتصور أنه باش يعمل تغييرات ريكي كامب خاصة على وسط الميدان
3: نتصور
1: مشاكل معناها كاستيو معاش كون فورميل ما مشيتش معناها كي صار تغييرات
2: تتصور يعني في عبش عاود يرجع في وسط الميدان كان هو الحاج محمود في بنك الاحتياط مقابل شبة العمران, نتصور الاثنين مش يرجعوا في وسط الميدان, هل مع كاستيو ولا ما غير كاستيو هذيك السؤال معناه فيها شفناه معناه عم ناول في الفانتسي زون فوالا عمل سيزون عمل كيوخر معناها دانكرون في التيران ولا كيلعب فاسو جوك ولا احسن برشا ولا هو في الاورجانيزاسيون اسنا شفناه حب يجرب معناها كديس ولا كويت معناها باش يلعب بالظهر ما عطاش ساتيسفاكسيون تصور فيها باش يعاود يرجع كسوا اون دو بيفو ولا هو اون سنتينيل ومعاه واحد اخر لو شوا شكون معاهم كاستي وحاج علي حاج محمود لهنا الثلاثي نتاع وسط الميدان غدا باش نشوفوا شكون باش يعاول عليه. نتصور صار برشا فيزيوناج في الماتش الاخرانيين والاغلاط اللي صارت ونتصور من اهم لي كومبارتيمون اللي خاصه على مستوى الدفاع صحيح فما اخطاء نتاع المدافعين لكن اغلب الكور كانت توصل حيه للدفاع ولهنا الدور نتاع الكومبارتيمون الفوقاني اللي كنا نحكيوا عليه فوق قبل النادي الافريقي انه راهو توا في كره القدم العصريه الليني الاولانيه كسوا نتاع المهاجمين ولا نتاع التيران عندها مهمة كبيرة برشا باش ما تخليش الكور يوصل للدفاع.
3: هنا قوة هنا محمد هي خدمة ريجي كامب. يعني اليوم تسمع انت مثلا فامي ديمبلي بعد ما اختار بالوندور قالوا له شبيك تبدلت معناها كيفاش تبدلت وتجري وتفك قال لهم سهله لا ريغل شي ريكي تي كوخ با تي جو با
2: بالضبط.
3: دونك لهنا ريجي كامب مع احترامنا للملاعبين الترجي كل للبلالي للمستوري الريبيرو يلزم الدفاع كما كان تو محمد يتحدث يبدا من الثلاثه هذوما ولا غيرهم ولا مايل
2: فرنانديز
3: ولا بشه ولا اي ملاعب باش يكون موجود غادي يلزم الملاعب اللي ما يطبقش وما يرجعش وما يفكش ويل في باري فور على الاقل بدرجات متفاوته
2: معناها مش نسكل الدفاع
3: مش حكيت مش ماكش تطلب من البلالي تو في العمر هذا باش كل كوره يرجع لك ولكن على الاقل
2: يسابقك
3: في البلوك كيب يوريونتي اللاعب يسهل شويه على اصحابه فك الكوره. هنا خدمه المدرب بتبيع وقت الملاعبيه هذوما يوصلوا نسبه جايزه 100% على المستوى البدني ولكن خدمته باش هو يفرض هالاشياء هذيا وحاجات ما يكونش فيها نقاش ما تفكش ما تكونش موجود مع اصحابك ماكش امبليكي في الرول ديفونسيف ما تلعبش هكاك تو الناس كل تولي تجري والناس كل تولي تفك. مع الملاحظه اللي قالها محمد حسب رايي الترجي في قشكي الكبير الموسم هذا في وجود رفيعة وكاستيو مع بعضهم لأنهم لدول من بروفيل بوتيت الريجي كامب يلقى التركيبة كيفاش في حطهم مع بعضهم ما لاحظنا كسوة كاستيو يحب يلعب واحد وقدم دفاع نفس الشيء رفيعة يحب هو يلعب واحد وقدم دفاع. هنا نرجع لكونكور ينفوى لخدمة المدرب وشخصيته وأنه اليوم عنده إفكتيف ريش يدوى فردي شوى مش لازم يلعبوا الكل معناه ما إذا كان أنت عندك سامحني ثلاثة حراس باهين مش لعب ثلاثة حراس مش تختار واحد لا ميم شوز في وسط الميدان مع دي بروفيل يكونوا شبوا لبعضهم يزموا يفيدي شوى نفس الشيء في الهجوم ويلقى ديما التريو كسوى على مستوى وسط الميدان ولا على مستوى الهجوم التريو لو بلو كومبليمونتير
1: بالضبط. جزيز لحظات الأخيرة وباقي الفريق منهزم 1-0 كانت فرصة خطيرة على دفاع ترجي جزيز من أجل إضافة الهدف الثاني لكن سلامات على اتحاد لدفاع ترجي جزيز والفريق اللي يحاول أن يكمل المباراة بأخف الأضرار وينهي على نتيجة 1-0 إن شاء الله بالتوفيق لفريقنا التونسي اللي عنا في ثقة كونه باش يمر للدور القادم مسابقة كأس الكاف نسق عالي نسق عالي كل سنة شنلي وهكا لو كاتك صح أمير شكرا ليك نشكر برش محمد السلام على حضورك معنا اليوم كيف تحية الوسيم في الإخراج الرقمي خالد في الإخراج التحية الوائل كل المراسلين أقول لكم في الأمان باي باي.

0: موزايك اف ام يا حب راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
1: موجز الاخبار اهلا بكم. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن طقس هذه الليلة يتسم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محلية غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجنوب الشرقي مع هبوب رياح قوية تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء السحب الرعدية. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 17 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 23 و 28 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب. الخبير في الطاقة والمناخ نجيب عثمان يؤكد أن انخراط تونس في جهود التخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة يشكل فرصة استراتيجية لتسريع نسق الانتقال الطاقي في البلاد، رغم أن المساهمة الوطنية في إجمالي الانبعاثات العالمية تعد ضئيلة جدا ولا تتجاوز 0.07%. والمتحدث ذاته يبين وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن سياسات التخفيض من الانبعاثات لا تمثل مجرد التزام بيئي، بل تعد ركيزة أساسية لدعم الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي 2035 وتمكين تونس من فتح أفاق جديدة للحصول على فرص التمويل الدولي والمناخي، بما يدعم مشاريع الطاقة التنافسية ويعزز الأمن الطاقي المستدام في البلاد خلال السنوات المقبلة.
2: احنا تونس بلاد ما عندناش انبعاثات كبيرة، وعلاش نحاول نخف؟ هذا سؤال ديما يتسألوه العباد. هو بالحق حصة تونس في الانبعاثات العالمية ما تفوتش 0.07%، نسبة ضعيفة ياسر. ولكن بالنسبة لنا فيما يخص التخفيف، المساهمة في تخفيض انبعاثات الغازات الدافئة هي فرصة لنا احنا باش نرجعوا لك اللي حكيناها قبيليك، تسريع نسق الانتقال الطاقي، على خاطر نمشيو للتخفيف نمشيو بالضبط لاستراتيجية الانتقال الطاقي في تونس. سيديان 3.0 تاع تونس بالنسبة لقطاع الطاقة نجم تقول تقريبا أهداف الاستراتيجية الطاقية 35 هما بنفسهم اللي وقع استعمالهم في سيديان 3.0. بطبيعة الحال فما إن ميزاجور متاع ليزامباكت. لك باش نربحوا احنا؟ اللي باش نربحوه هو فرص التمويل.
1: في أخبار العالم، وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بسماع دوي انفجارين قادمين من جهة البحر في جزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد. القوات الحكومية اليمنية تقول إن سلاح الجو التابع لها نفذ أكثر من 20 غارة على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في محافظة البيضة، واستهدف منصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للحوثيين. وزير الخارجية البريطاني يقول إنه تحدث صباح اليوم مع نظيره السعودي وناقش هجمات جماعة الحوثي في اليمن والهجمات التي تستهدف المملكة، مؤكدا أن بريطانيا تقف بحزم إلى جانب السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة هذه الهجمات. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكمل فريق هيت كلوب أند ترانس. إلى اللقاء.
0: في تونس.

0: تونس. Check this out. Heat Club and Trends. Heat Club and Trends. كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل. ساوس الغريبي.
1: هاي اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك فام 8 متاع الليل. الموسيقى هي اللي تتكلم على موزايك فام. لقيت اللي طلعوا جدد في هوت اند فريش، لي تراند اللي دايرين في العالم، في توب ستريمينج والذكريات اللي عمرها ما تموت، في اولد بات جولد. سؤال السهره ليكم انتم مستمعينا في واتساب ايت. دونك سؤال الليله، بما انه سامدي سوار، نحب نسالكم شنو هو المرسو اللي ذكركم باول سهريه سهرتوها في حياتكم؟ شنو المرسو اللي ذكركم باول سهريه سهرتوها في حياتكم؟ دالين بعد قل لي شنو. دونك ابعثونا الاجوبه نتاعكم على واتساب موزايك 23 500 و 13 ألف. أنا سوس الغريبي، معايا دليل في الغاليزاشون وإلف ستاندار، وهذه هي هيت كلوب أن ترانس. ملا لتس جو مع بانيام اللي ذكرنا برشا بالليزاني 70. بانيام في ماي بيكا. من خليكم توت سويت مع جديد بيربل ديسكو ماشين فيترينج ويس في فيل ماي نيتس على موزايك FM. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: 1978 مغنيه بانيام ماي بيكا واللي سمعتوها على موزايك كافيه مقيد هوت اند فريش.
1: هوت اند فريش.
0: وكل مره نكتشف الموسيقى اللي خرجت الجمعه هذه ونبداو مع مورسو فرنساوي اسمه غيانيمي من عند تايك اللي خرج نهار 18 أوت 2026 اكستري من البوم تايك جويا اللي اصدر نهار 16 ماي 2026. الالبوم متكون من 21 اغنيه وهي من الجانر نتاع الافرو بيت والافرو بوب وصل حتى 2 مليون مشاهده على يوتيوب.

وثاني مرسو باش نكتشفوه الليلة هو الصنبور My Body Isn't Ready واللي خرج نهار 25 أوت 2026 وهو مثالث مشروع ليه واللي اسمه Barely Know Her.

أغنية Beautiful Things يعاود يرجع بورسو جديد اسمه The Time of My Life. الأغنية مدتها أكثر من 3.5 دقائق ووصلت للمرتبة 75 في الأوفيشال UK Chart.

سجل جاب معه دافيد غيتا حتى هو ان دي جي فرونسي ومعهم الماروكي فرانش مونتانا وايدن مارتن باش يغنيوا تشاين تراك هذايا مصنف من الفانكي هاوس هذاك علاش نلقاوه برشا في الراديو والكلوب بلاي ليست.

اللبناني نجوى كرم اللي رجعت بسينجل جديد واسمه اشتقت لك. هذا فريمون نيو ريليز قوي على الاخر، سورتو اللي نجوى كرم رجعت للساحه الفنيه بالبوم جديد. فوالا دونك الالبوم هذايا باش يخرج بروشينمون، والغنيه مبنيه على فكره الشوق والحنين مع الحفاظ على اللون اللبناني. اللي نجوى معروفه به، جوست المعلوماتكم نجوى كرم هي من اكثر الفنانات مبيعا في العالم العربي، وتقدر بعض المصادر مبيعاتها بحوالي 60 مليون ريكورد. واشتقت لك جيم بعد ألبومها السابق واللي اسمه حالة طوارئ واللي خرج عام 2025.

اسمهم توت سويت كاملين واحدة الكايروكي وحدي واللي اكستريم من البوم السابع سوبر نوفا واللي خرج نهار 3 أوت 2026. من خليكم توت سويت مع الفنانة هذية, هي فنانة فلسطينية عرفتوها اسمها إليانا والمورسو الغنية اسمها أعطيني بوسة, خرج نهار 4 سبتمبر 2026 نكتشفوه توت سويت على موزايك.

0: سمعتوا جديد الفنانة السورية بيسان اسماعيل، الغنية اسمها النجمة واللي سمعتوها على موزيك اف ام في هيت كلوب ان ترانس، وقيت اولد بات جولد.
1: اولد بات جولد.
0: وكيف العادة في الروبريك هذيا نختاروا ثلاث غنيات، كل غنية ديستيني لجيل معين عنا.

ألبوم أوروبوب اللي خرج عام 99 وصل للنمبر 1 في التوب متاع أمريكا وفي برشا برشا بلدان, وعبارة أم بلو دابادي وليت من أكثر الهوكس اللي ما تتنساش. أما نرجع توا لليزاني 80, للنيون للدانس والفاشن والترانس متاع الأيتيز اللي كل واحد سيغتنمو الجمعة هذية اللي تعديت عمل تصويرة في ستوري حط عليها المورسو هذية ويتني يوستن I wanna dance with somebody من ألبوم ويتني اللي خرج عام 1987 وصل نمبر 1 في الأمريكان بيلبورد وربح حتى الجريمي أورد عام 1988. ثلاثة أجيال لزاني 90s والأيتيز, أمل old but gold يبقى ديما gold على موزايك.

0: سمعتوا سايمون إليس فيتشرينج دي سوفر في ووكن أون دريم على موزايك اف ام في هيت كلوب انترانس وقاية توب ستريمينج.
1: توب ستريمينج
0: وكل مرة نقترح عليكم بلاي ليست فيها أكثر الأغاني تليشارجي الجمعة هذه. المرة هذه اخترنا بلاتفورم سبوتيفاي, دونك باش نطلع على سبوتيفاي ويكلي تشارت. دونك اليوم باش ندخلوا العالم الأرقام القياسية على سبوتيفاي والأرقام لهنا بالمليارات, ونبداو بالمرتبة الخامسة واللي خذوها The Weeknd featuring Daft Punk في ستاربوي بأكثر من 3.94 مليار ستريم. الغنية خرجت بالضبط نهار 21 سبتمبر 2016, وكانت الليد سينجل من ألبوم ستاربوي واللي خرج عام 2016.

تويتر ويذر بحوالي 4.25 مليار ستريم. الاغنيه خرجت نهار 3 ديسمبر 2012 وكانت الليد سينجل من اول البوم للفرقه واللي اسمه I Love You.

As It Was بحوالي 4.5 مليار ستريم. الغنية خرجت نهار 1 أبريل 2022، وكانت أول سينجل من ألبوم هاريز هاوس اللي خرج نهار 20 ماي 2022، ومن نهار اللي خرجت عملت خوكوغ على سبوتيفاي كواحدة من أكثر الأغاني استماعا في 24 ساعة، وكانت زيادة أول غنية لهاري ستايلز تتصدر الأمريكان بيلبورد لمدة 15 أسبوع كاملين.

نلقاو اتشيران شيب اوف زو بحوالي 4.54 مليار ستريم. الاغنيه خرجت نهار 6 جانفي 2017 كوحده من ليد سينجل نتاع البوم كاسل اون ذا هيل ومن البوم ديفايد اللي خرج نهار 3 مارس 2017.

هو طبعا The Weeknd في Blinding Lights بحوالي 5.51 مليار ستريم. الغنية خرجت نهار 29 نوفمبر 2019 وكان الثاني سينجل من ألبومه After Hours الصادر في مارس 2020. والمعلوماتكم الغنية هذية هي أول غنية في تاريخ سبوتيفاي اللي تتعدى 4 مليارات ستريم. تو سويت Blinding Lights The Weeknd.

0: بلايندينج لايتس على مزيك كافين في كلوب ان ترانس. احنا مازلنا معاكم للعشرة بتاع الليل بالجو بالموسيقى البنينة. دايوغ استناوا ويكلي ايكون مع بوب مارلي. وسؤال السهرة، شنية اكثر مورسو يذكرك بالسهرية؟ جاوبونا على نمر واتساب مزيك 23 513 000. فما تود سويت نخليكم مع هبة في الاخبار.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك كفام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحال وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامل كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، مكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كفام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: راديو موزايك كفام تونس. الأخبار،
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. تأثير وتشغيل وتكوين المهني رياض شود يوسي بالتسريع في معالجة الإشكالات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة بما يضمن استكمال المشاريع العمومية في مجال التشغيل وتكوين المهني في الأجل المحددة. والوزير يشدد على ضرورة مواصلة تحسين البنية الأساسية لمراكز التكوين المهني وتأمين الصيانة الدورية لمقراتها وفضاءاتها وورشاتها، بالإضافة إلى تحيين الخريطة الوطنية للاختصاصات بمراكز التكوين المهني وشبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل بما يضمن ملائمة عروض التكوين مع حاجيات سوق الشغل جهويا ومحليا ووطنيا. الخبير في الطاقة والمناخ نجيب عثمان يؤكد أن انتقال تونس من التوجهات الاستراتيجية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لمشاريع الانتقال الطاقي يتطلب اعتماد تخطيط متعدد السنوات على مستوى القطاعات المختلفة، يحدد بوضوح الرؤى الاستثمارية والاحتياجات المالية المقدرة سنويا. والمتحدث ذاته يشدد وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على ضرورة إقرار إجراءات مصاحبة وتسهيلات إدارية وتشريعية مع ضرورة تأهيل الموارد البشرية.
4: اليوم عنا احنا استراتيجية تعطيك توجهات استراتيجية باش تمر للتنفيذ. لازمك تمشي للي سيكتور وتعمل سكون ابل اون بلانيفيكاسيون بلوري انويال، معناها لازم عندك خطط عمل قطاعية فيها فكرة على الاستثمار، فكرة على الموارد المالية، وتكون مبرمجة سنويا. التنفيذ متاعها شي الطلب يتطلب اجراءات مصاحبة. لازم يكون عندك فكرة واضحة على دور الاطراف كيما الوكالة كيما ستاك كيما الوزارة، تكون أدوار واضحة هما اللي لهم بالتنفيذ مع أطراف أخرى بطبيعة الحال. فما القطاع الخاص، فما القطاع العام، فما المؤسسات المالية. شكون اللي ينسق؟ هو القطاع العام بصفة عامة. الإجراءات المصاحبة نرجع لها، يلزم يكون زادة عندك إجراءات مبسطة وسهلة فيما يخص طلبات العروض. يلزم يكون عندك زادة قوانين واضحة يتم تنفيذها، ويلزم يكون عندك زادة الموارد البشرية والموارد المالية. اليوم الرهانات المتعلقة بالانتقال الطاقي ما هيش متاع 10 ولا 15 سنة اللي فاتوا. اليوم تتطلب موارد جديدة، موارد بشرية جديدة اللي يلزمها تكون على هوتور ديزونجو.
3: أخبار العالم، دفاع المدني السعودي يفيد بوقوع إصابتين وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني جراء سقوط مقذوف صاروخي بمحافظة طوال في جازان. الفيلم الوثائقي الجديد نازا والذي يتناول عمليات قتل جماعي نفذها الاحتلال الصهيوني بحق مدنيين في غزة باستخدام الذكاء الاصطناعي يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائية. يشار إلى أن الفيلم من إنجاز صحفيين إسرائيليين وحصد موجة انتقاد من قبل قوات الاحتلال التي قالت إنه تم استخدام مشاهدات مجهولة الهوية في الفيلم لا يمكن التحقق منها. هذا وأسفر العدوان الصهيوني في غزة منذ أكتوبر 2023 عن استشهاد أكثر من 73,500 فلسطيني وإصابة أكثر من 174,000. هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق هيت كلوب أند ترانس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. Check this out. Hit Club and Trance. Hit Club and Trance. كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل. سوسن الغريبي.
5: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

0: الأخيرة معناها تحميسة واللي سمعتوها لموزيك كفين في هيت كلوب أنترانس. احنا مازلنا معكم للعشرة متاع الليل، التسعة وعشرة دقائق، وقاية ويكلي آيكون.
1: ويكلي آيكون
0: صوت واحد خرج من جزيرة صغيرة في الكاريب، أما نجم يوصل للعالم الكل. غنى على الحب، غنى على الحرية، السلام، الفقر والظلم، وخلى الريجي من موسيقى محلية في الجامايك الموسيقى يسمع فيها العالم الكل. والأغرب بعد أكثر من 40 سنة على وفاته، تصويرته مازالت حاضرة. دريدلوكس، الجيتار، اللبسة لبسيتة، والابتسامة اللي ولات آيكون. اليوم في ويكلي آيكون باش نحكيو على واحد من أهم الفنانين في تاريخ الموسيقى، بوب مارلي.

فيفري 1945 في الجامايك. كبر في ظروف بسيطة وفي سن المراهقة مشي لكينغستون وين تعرف أكثر على الموسيقى. عام 1963 وهو تقريبا في عمر 18 سنة كون فرقة مع بيتر توش وباني ويلر، والفرقة ولا اسمها من بعد The Wailers. في البداية كانوا يغنيوا سكا وروك ستيري قبل ما يتطور صوتهم تدريجيا للريجي. عام 1972 The Wailers وقعوا مع Island Records، وعام 1973 خرجوا أول ألبوم ليهم واللي هو Catch a Fire ومن بعده Burning. ومن Burning جات غنية I Shot the Sheriff اللي حققت نجاح عالمي أكبر بعد ما غناها إيريك كلابتون عام 74.

وعام 75 خرجوا ألبوم ناتي دريد، ومنه جت الغنية اللي وليت تقريبا نشيد العالم No Woman No Cry. ومن هنا بوب مارلي ما عادش مجرد مغني ريجي، ولا صوت يحكي على الحرية، الوحدة، الفقر والعدالة الاجتماعية. عام 76 صار حادث إطلاق نار في الكينغستون قبل حفل سياسي كان مارلي باش يشارك فيه، ورغم إصابته طلع للمسرح وغنى، ومن بعدها مشى لبريطانيا وغاديكا سجل عام 1977 واحد من أهم ألبوماته إكساريس، وفيه دي كلاسيك كيما جامين وان لوف وإلا ثري ليتل بيردز. ومن بعدها جاءوا ألبومات أخرين كيما كايا عام 78، سورفايفل عام 79، وأبرايزنج عام 80. ومن أبرايزنج جت واحدة من أكثر الأغاني شهرة وتأثير، ريديمشن سونغ.

ويلرز مع بوب مارلي خرجوا أكثر من 13 ألبوم، أما أرقامه العالمية كبيرة برشا. تسجيلاته بيعت أكثر من 75 مليون نسخة في العالم، وعام 94 دخل اسم بوب مارلي للروك أند رول هول أوف فيم. وإكسوريس تم اختياره من طرف التايم عام 99 كواحد من أهم ألبوم.

0: عام 77 بوب مارلي اكتشف بقعة غريبة تحت الظفر متاع صباع في ساقه. في البداية ظنها إصابة، لكن الفحوصات كشفت أنه عنده نوع نادر من سرطان الجلد. ورغم هذا واصل الغناء والعروض رغم المرض متاعه، لكن عام 1980 تدهورت حالته وتبين أنه السرطان انتشر في جسمه. وفي طريق عودته للجامايك عام 81 تدهورت حالته واضطرت الطائرة أنها تهبط لميامي. ونهار 11 ماي 1981 توفى بوب مارلي في ميامي عن عمره 36 سنة بسبب مضاعفات السرطان. وطبعا مستحيل نحكيه على بوب مارلي من غير دريد لوكس. الشعر متاعه ما كانش مجرد ستايل، كان مرتبط بثقافة معتقدات الراستافاري، وولى مع الوقت جزء من الهوية البصرية متاعه. والفان فاكت انه بوب مارلي كان عاشق كبير لكرة القدم، وكان معروف انه يلعب وين ما يمشي تقريبا. يعني الريغي ودريد لوكس والجيتار وكرة القدم أربع حاجات كانوا جزء من عالم بوب مارلي. صحيح اللي بوب مارلي توفى، أما كل مرة نسمعه One Love نتفكروا الوحدة والسلام، وكل مرة نسمعه Redemption Song نتفكروا الحرية، وكل مرة نسمعه Three Little Birds نتفكروا رسالته البسيطة، وحتى في أصعب الظروف Everything's Gonna Be Alright. وكما سمعتوا بوب مارلي ما كانش فقط ملك الريغي، كان صوت الحرية والسلام والحب.
1: Weekly Icon كلاب اند ترانس كل سبت وحد من 8 للعشرة متعليل على موزايك اف ام.

0: رحمة محسن ومعها نوردو في سري وقعنا على موزيك فين في كلوب انترانس وقيد يوتيوب شارت.
1: يوتيوب شارت
0: وشوم الأغاني اللي أمريكيين كانوا يسمعوها ويتفرجوا عليها أكثر على اليوتيوب في الأسبوع هذية من نكتشفوا مع بعضنا توب 5 متاع USA حسب آخر أسبوع، والأرقام هذية بطبيعة محسوبة على عدد المشاهدات في أمريكا فقط. نبدأ مع جروب الكي بوب واللي اسمهم Cat's Eye واللي موجودين في التوب 5 بمورسو Animal بأكثر من 4 ملايين و276 ألف مشاهدة جمعة هذية.

كاردي بي داخلة بقوة في المرتبة الرابعة بغنية آها بأكثر من 4,326,000 مشاهدة في الأسبوع واحد أكهو.

0: on them. But if I did ho, I'd be sitting on them. Hey.
1: أكهاوي زي أكاديمية خاطر كيك نولي ونمشيو في الغريق برشا. في المرة الثالثة نلقاو مرة أخرى الجيرل باند كات آي بغنية هوتي فروتي بأكثر من 4 ملايين فيو على اليوتيوب. كات آي من الفرق اللي قاعدة تعمل في ميلونج هي على الآخر ما بينات الكي بوب والبوب العالمي, والنجاح متاحهم في اليوتيوب الأمريكي يوري قديش الجيرل باند الجدد وخاصة اللي جايين من كوريا الجنوبية قاعدين ياخذوا في مساحة كبيرة عند الجمهور الشاب متاع

وزوز مرسويت اللي باش نسمعوهم كاملين في يوتيوب تشارت هي الغنية الرسمية لكأس العالم 2026 برنابوي ومع شاكيرا في داي داي إلا لالي هي واحدة من الأسماء الصاعدة بقوة في الكانتري ميوزك والشوزن تكساس هذه هي غنيتها تحكي بروح التكساس والكانتري لايف والغنية قاعدة تثبت اللي الكانتري مازال عنده قوة كبيرة في السوق الأمريكي من نخليكم مع إلا لالي شوزن تكساس نمبوان على اليوتيوب تشارت الجمعة هذية وكيف كيف زيدا نمبوان في الأمريكان بيلبورد الجمعة هذية تسموها توت فيت على موزايك FM.

سمعتوها من عند بوسي ومسلم على موزيك فام. احنا مازلنا معاكم للعشرة متاع الليل. تحية للناس الكل اللي خلطوا علينا. نذكركم اللي هيت كلوب ان ترانس بديت معاكم من 8 متاع الليل. اي توت سويت نخليكم مع هيت اراوند ذا وورلد. هيت اراوند ذا وورلد. وسويت باش نرجعوا بيكم بالوقت 28 سنة تالي وبالضبط الأسبوع متاع 12 سبتمبر 1998. وقتها سيدي كان الملك والام تي في كان يصنع النجوم والأمريكان بيلبورد كان فيه مجموعة من أقوى أغاني الناينتيز. ملا توت سويت نعطيكم التوب 5 ونبدأ مع You're Still The One من عن شنايا توين إكستري من ألبومها الثالث واللي اسمه كامانوفا. واحدة من أشهر أغاني شنايا لشانتوز كنديان كانت وقتها في المرتبة السابعة من بعد ما وصلت سابقا للمرتبة الثانية في الأمريكان بيلبورد.

En quatrième position, on a le The Boy Is Mine من عند Brandy and Monica. هذه ما لازمهاش تعريف، واحدة من أشهر ليديو في تاريخ R&B في التسعينات، وكانت وقتها في التوب 5 متاع أكثر من 20 بلاد في العالم.

المطبخ يشتهى نلقاو ماي واي الاشر اكستريم من ثاني البوم ليه اشر في بدايه المرحله اللي باش تخليه واحد من اكبر نجوم الار ان بي في العالم. والاغنيه كانت في النمبر 4 متاع اكثر من 17 شخص في العالم.

Et en deuxième position, on a le cas Jennifer Page في Crash, واحدة من أكثر أغاني البوب المرتبطة بصوت التسعينات وكانت ثابتة في المرتبة الثالثة في الأمريكان بيلبورد والمرصد بيعمله أكثر من 5 ملايين نسخة في العالم.

وأكثر أغنية ضربت وعملت شوكسي كبير وجيت بطبيعة في المراتب الأولى في التشارت متاع العالم الكل كيما الجمعة هذية من عام 1998 هي أغنية أيرو سميث I don't wanna miss a thing. الأغنية كانت نمبر 1 ديجا في الأمريكان بيلبورد, خذيت المرتبة الأولى مدة 4 جمعات كاملين, وهي واحدة من الساوند تراك متاع فيلم

0: FM في هيت كلوب اند ترانس.
1: هيت كلوب اند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزايك FM.
0: واليوم هو عيد ميلاد رؤية جبالي، أمها سلوى وبوها فتحي يتمنولها عيد ميلاد سعيد ويقولولها إن شاء الله روك في أعلى المراتب وكل عام وانت حية بمليار خير. فوالا دونك وصلنا لاخر هيت كلوب بالنسبه لليوم، طول 9:55 دقيقه. ميرسي اللي تبعتونا من 8، ان غران ميرسي اللي كنتي دالي زياد بيان سور وايلو نورنا وايلو. وبالنسبه لينا ساوس الغريبي بيان سور نرجع لكم غدو ان شاء الله في ايميسيون جديده على موزايك اف ام. نذكركم على راس كل ساعه تلقاو الاخبار المره هذيه بصوت هيبه، من بعد سبور اكسبريس مع فهمي، ومن بعد فهمي تلقاو عدنان حوات في جيت سيت اف ام. اما tout de suite WhatsApp Hit.
1: WhatsApp Hit.
0: ومرسي على كل مساج وصل لنا بار واتساب موزايك 23500 و13000. سؤال السهرية كان شنية المرسو اللي ذكركم بأول سهرية عملتوها في حياتكم؟ أسمى قالت المرسو هو عمرو ذيب ولا على باله. أنس تتذكر سهرية قمرت بغنية دافيد جيتا. ساممون وهيدي قال أول سهرية عملتها في حياتي وتعرفت بها على مرتي بطبيعة عمتها، دونك كي نتذكر غنية فافريتو People of the Night نذكرها. دونك فافريتو tout de suite à la mosaïque. Allez, bye, ciao.

0: آخر الأخبار فلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم جابس ومدنين وتطاوين تعلن أنه من المنتظر أن يتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب هذه الليلة بمعتمدية مارت من ولاية جابس ومعتمدية تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين ومعتمدية مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيز وسيدي مخلوف من ولاية مدنين. وشركة السوناد توضح أن ذلك يأتي على إثر العطب الفجئي الذي طرأ على قناة الجلب الرئيسة من محطة تحلية مياه البحر بالزارات مساء هذا اليوم، مضيفة أنه من المنتظر استئناف التزود بصفة عادية تدريجيا بداية من الساعة منتصف النهار من يوم غد الأحد. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بكبلي تتلقى إلى حدود 10 سبتمبر 187 مطلبا خيرات في البرنامج الوطني لتوفير الأضاحي لسنة 2027. يشار إلى أن وزارة الفلاحة أعلنت بداية الشهر الحالي عن برنامج استراتيجي يهدف إلى توفير 30,000 رأس من الأغنام المخصصة لعيد الأضحى لسنة 2027 عبر دعم صغار المربين والفلاحين من خلال تسهيل حصولهم على قروض ميسرة شريطة التعهد المسبق بتوفير الأغنام وتوجيهها حصريا نحو نقاط البيع بالميزان التي ستركزها وزارة الفلاحة بمختلف ولايات الجمهورية. أخبار العالم، رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق يعلن ضبط منصة لإطلاق الصواريخ داخل الأراضي العراقية استخدمت في الاعتداء على خط نفطي بالسعودية، مؤكدا موافقة بغداد على مشاركة إيران في التحقيق والاطلاع على نتائجه. رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي يقول إن أوكرانيا تستعد لاستئناف المحادثات الثلاثية بقيادة الولايات المتحدة في أكتوبر بهدف التوصل لتسوية للحرب الدائرة مع روسيا منذ أكثر من 4.5 سنوات. التوقعات الجوية اليوم غد الأحد 12 سبتمبر وفق المعهد الوطني للرصد الجوي طقس ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و 32 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سبر إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم. النادي الافريقي تأهل الدور الثاني من الشامبيونز ليغ الافريقيه بعد تعادل يوم 2-2 امام جوليبال مالي. فريق جوليبال افتتح النتيجه من دقيقه 17، بعد دقيقه صادق قديدي عدل النادي الافريقي في 18، عاد ياخذ الاسبقي فريق جوليبال في دقيقه 50، وديدي سانكانغ يسجل هدف التعادل الافريقي. موتوجي في 75، النادي الافريقي بعد الذهاب 1-0 اليوم تعادل 2-2 يمر للدور القادم مواجهه فريق تي بي مازامبي الكونغولي. الذهاب يكون في الكونغو في الفتره من 17 إلى 18 أكتوبر، ماتش الرتور في تونس في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر. في كأس الكاف، ترجي زيز ينجز على ملوان النادي الإفريقي ويتأهل الدور الثاني بالرغم الهزيمة اليوم 1-0 في داكار أمام ديامبيرز السنغالي. هدف جاء من ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الأول. ترجي زيز باش يواجه ريال باماكو، ماتش الذهاب باش يكون في تونس في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر، ماتش الرتور باش يكون في مالي من 23 إلى 25 أكتوبر. اليوم كان الموعد مع الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الرابعة من البطولة. فوز مستقبل قبل المرسى 1-0 على النجم الرياضي الساحلي. بونتو سجلوا نورماني في الدقيقة 23 وأول انتصار للموسم المرسى في الموسم هذا مقابل ثاني هزيمة للإطوال. أمل حمام سوسة القاد الهزيمة على الريد ميدان 3-1 قدام الملعب التونسي. بونتوات عمر السميري الأمل حمام سوسة في الدقيقة 38. فخر الدين بن يوسف عدل الستات في 45. نداي سجل هدف الثاني للملعب التونسي في 63. يوسف الصحفي سجل الثالث الستات في الدقيقة 90 زائد 6 من ضربة الجزاء. أول انتصار للملعب التونسي مع المدرب البرتغالي دوزي بعد تعادل وهزيمة. الاتحاد المنسيري واتحاد بن قردين تعادل 3-3. مباراة مثيرة كانت الأسبقية في الاتحاد المنسيري من دقيقة 7 عن طريق صالح البرهومي. غازي العيادي عادل الاتحاد بن قردين في دقيقة 17. عبد الوهاب بخوشي كمل على الأسبقية الاتحاد بن قردين في 45. ديريس محيشتي سجل الثالث لبن قردين في 53 على مستوى 3-1 نتيجة. من بعد فريق الاتحاد المنسيري يرجع يعدل النتيجة عن طريق يدل الفرق عن طريق رايد بوشنيبة في 60 وأحمد بوسيدة سجل هدف التعادل الاتحاد المنسيري في دقيقة 63. غدوة تكون الدفعة الثانية من الجولة هذه. نادي حمل في استقبل الترجي التونسي الأولمبي البيجي في مواجهة تقدم سقية الدير وشيوط العمران تلعب ضد النجم المتلوي. في كرة اليد منتخبنا الوطني لأقل من 20 عام خسر نهائي كان في أبيجان ضد منتخب المصري بنتيجة 31-29. المنتخب كان كمل الشوط الأول متقدم 14-11. خليل العياري سجل أول هدف ليه مع فريقه جديد دانكيرك اللي تنقلوا بشكل عار من بي اس جي. دانكيرك اللي فاز 2-1 على سانتيتيان. العياري سجل هدف التعادل فريقه في الدقيقة 52 وخرج في الدقيقة 71. هدف ممتاز لخليل العياري تصويبة بداخل الرجل من خارج ال 18 في هدف حلو برشا للعياري. بداية جيدة ليه مع فريقه دانكيرك. في إسبانيا فوز الريال 4-1 للرايو فاليكانو. في إيطاليا لاتسيو وميلانو تعادلوا 2-2. في إنجلترا تشيلسي وول سيتي تعادلوا 2-2 وساندرلاند الهزيمة أمام أرسنال 1-0. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا فام بونيت.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: عاد وليدو في الغونتخي قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready.
4: 10 9 8 7

0: أبرز الأخبار، أهلا بكم. الفرق التابعة للحماية المدنية بالمتلوي من ولاية قفصة تنجح مساء اليوم السبت في تنفيذ عملية إجلاء أسفرت عن إنقاذ 3 أعوان ينتمون للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة فوسفات قفصة إثر محاصرتهم بمياه الأمطار والسيول بإحدى المحطات التابعة لشبكة السكك الحديدية بالمنطقة. ووفق مراسلنا بالجهة عماد التومي، تعود تفاصيل الحادثة إلى الارتفاع المفاجئ لمنسوب المياه بوادي الثلج إثر التهطل الغزير للأمطار، مما أدى إلى فيضانه وتدفق السيول بكثافة نحو المحطة المذكورة، ليجد الأعوان 3 أنفسهم عالقين داخل المقر دون منافذ للعبور الآمن. وكانت معظم معتمديات ولاية قفصة قد شهدت عشية اليوم السبت نزول كميات متفرقة من الأمطار المسحوبة بتساقط البرد، رافقها استبشار بين المتساكنين وأهالي الجهة والفلاحين. الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببن عروس تنظم جملة من الاجتماعات واللقاءات استعدادا لانطلاق السنة الدراسية 2026-2027، خصصتها لاستعراض مختلف التحضيرات وتقديم جملة من التوجيهات والتوصيات من أجل توفير أفضل الظروف لاستئناف نشاط الكتاتيب وحسن إعداد وإنجاح السنة التربوية الجديدة. بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببن عروس، مثلت هذه الاجتماعات مناسبة للتأكيد على ضرورة حسن ظروف استقبال الأطفال وتأطيرهم، بما يجعل من الكتاب فضاء تربويا آمنا يراعي حاجات الطفل وخصوصياته مرحلته العمرية. في أخبار العالم، قوات الحكومة اليمنية تقول إنها دمرت معدات عسكرية وقضت على مقاتلين من الحوثيين في ضربات على مدينة المخاء الساحلية. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع يفيد بأن جيش الطيران السعودي شن خلال الساعات 48 الماضية 129 غارة جوية على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. القائد العام للقوات المسلحة العراقية يتعهد بالعمل لاستقلال قرار العراق وتعزيز سلطة الدولة ومكافحة الفساد، مؤكدا عدم السماح بأن يكون العراق ساحة للصراع أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع عدن حواد في جسد فام. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

la pierre froide. Rien ne se répète.

أبرز الأخبار، أهلا بكم. منع حركة الجولان بالطريق الجهوية 122 الرابطة بين معتمديتي سيدي أبو بكر وأم العرايس من ولاية قفصة بسبب فيضان عدة أودية وفق ما نقله مراسلنا بالجهة عماد التومي. 97% نسبة العناوين المنجزة من إجمالي عناوين الكتب المقررة للسنة الدراسية 2026-2027 وفق وزارة التربية، التي بينت أن عملية التوزيع على مستوى الفروع الجهوية بلغت 85% عبر مختلف ولايات الجمهورية، فيما بلغت نسبة مبيعات الكتب المدرسية 79%. ووزارة التربية تعلن استكمال عملية ترسيم التلاميذ في منظومة الحياة المدرسية بعد إتمام كافة التلاميذ عملية التسجيل بنسبة 100% والبالغ عددهم 2.1 مليون، فيما بلغ عدد التلاميذ الذين دفعوا معاليم التسجيل 256,473 بنسبة تقدم بلغت 98%، وذلك إلى حدود يوم السبت وقبل 3 أيام من العودة المدرسية المقررة في 15 سبتمبر. بلدية تونس تؤكد تواصل حملتها للتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي لفواضل البناء والأتربة بالمناطق غير المرخص لها، حيث أسفرت إحدى عمليات المراقبة الميدانية بالدائرة البلدية الزهور عن حجز جرار وتحرير مخالفة إدارية ضد المخالف، فيما تم مؤخرا حجز شاحنة كانت بصدد إلقاء فواضل البناء بمحيط صبخة السجومية. في أخبار العالم، الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية على الأراضي السعودية وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس، فيما أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وثكنات للحوثيين في التبة السوداء وجبل المنعم بجبهة الضباب بثلاث غارات جوية. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يقول إن رئيس الوزراء علي الزيدي أصدر توجيهات حازمة على خلفية الأحداث الأخيرة في محافظة ميسان، مشددا على أن الحكومة لن تسمح إطلاقا باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أي من دول الجوار. والمتحدث العسكري العراقي يوضح أن التوجيهات تضمنت التجديد الميداني في ضبط الحدود والمنافذ الحدودية مع إيران واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي نشاط ينطلق من داخل العراق يهدد أمن المحافظات أو دول الجوار، علما وأنه تم ضبط منصة لإطلاق الصواريخ داخل الأراضي العراقية استخدمت في الاعتداء على خط النفطي بالسعودية. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن إيران لن تستسلم للضغط الأمريكي، متهما واشنطن باستخدام البنية التحتية المدنية والمدخرات واللوازم الأساسية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.